لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا

0: وعلى يتم ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب، وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا، وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي. ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جيب العكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت. تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة وولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال أمي حرجان، قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا: ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بنات، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف تجي تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها وولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا، اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقواه. وبهذا أنتقل إلى الإجابة على الأسئلة عبر استقبال أسئلتكم على أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. كذلك يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا عبر البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. نستقبل الآن إذا كان هناك مكالمات. أم إبراهيم من طرابلس. نعم يا أم إبراهيم.
1: يا شيخ السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: الله أجركم يا شيخنا.
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
1: أنا عندي سؤال هو مكلف بي مش لي يعني.
0: نعم.
1: لكن هذا الشيء معي شوية شيخنا.
0: نعم.
1: هذه هي امرأة.
0: نعم.
1: طلعت زعلانة من حوش زوجها.
0: نعم.
1: من شهر شوال.
0: نعم.
1: يعني ما فيش طلاق، هو قال ما طلقتش، هو قال هي قالت ما طلقنيش.
0: نعم.
1: ما فيش طلاق. لكن هو بيرجعها. ولدها قال ما ترجعش إلا بفاتحة جديدة.
0: وهو لم يطلقها، فيش طلاق.
1: لم يطلقها، بس في نقطة يا شيخنا.
0: نعم.
1: إن هي بينها وبين زوجها ممكن سنتين ما فيش قيام زوجية.
0: أكيد ما دام قاعدة في بيت حتى قبل ما تمشي البيت هلا.
1: سنتين قبل ما تمشي.
0: نعم.
1: البيت هلا تقريبا حسب قولها يعني.
0: المهم ما فيش طلاق.
1: ما فيش طلاق.
0: خلاص تسمعين الجواب إن شاء الله.
1: شكرا، بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي جميعا ان شاء الله. نعم. طيب سمير، سليم. نعم يا سليم من مصراتة، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله، تفضل سيد سليم.
2: حياك الله شيخنا الفاضل عصام، جزاك الله كل خير.
0: واياكم اهلا وسهلا بكم، تفضل.
2: عندي ثلاث اسئله لو سمحت يا شيخ عصام.
0: ايه تفضل.
2: فالأول يقول قال رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
2: ثلاث مهلكات: واحد شحن المضاع، واثنين وهول المتاع، وإعجاب المرء بنفسه.
0: نعم.
2: السؤال الثاني: ما الفرق بين القوة والقسوة؟
0: الفرق بين القوة والقسوة.
2: نعم يا شيخ عيسر.
0: نعم.
2: السؤال الثالث: امرأة باعت ذهب القديم بالغ النصاب ولم يحول عليه الحول،
0: هو
2: الذهب جديد غيره.
0: الذهب وصل نصاب.
2: ما درجت النصاب يا شيخ عصام؟
0: لم يبلغ النصاب. نعم. واستبدلته بذهب آخر.
2: اشتري ذهب جديد، هل تبدأ الحول من الذهب الأول أم تبدأ بداية الحول الذهب الثاني؟
0: الذهب الآخر هذا لللبس ولا لغير اللبس للمرأة؟ الأمرين، نتكلموا على الأمرين. حاضر.
2: الأمرين.
0: إن شاء الله.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: وعليكم شكرا يا سيد سليم. عمر من قصر خيار، تفضل يا عمر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: الخير شيخ شيخ عصام.
0: أهلا وسهلا بك.
3: بالله سؤال لو سمحتم، وجزاكم الله خيرا
0: وربي
3: ينفع بيكم علماءنا ومشايخنا.
0: الله يسلمك، تفضل.
3: رجل نسي صلاة الصبح ما صلهاش وهو إمام جمعة، فلما بيكبر تكبيرة الإحرام يوم الجمعة تفكر أنه لم يصلي الصبح. أيوة، بحكم الشرع في ذلك يا سيدي.
0: ماشي الله تمام فيك. إن شاء الله، بارك الله فيك
3: عليكم
0: وإياكم جميعا إن شاء الله. طيب إذن خلينا نجيب على سؤال الأول. أخت أم إبراهيم من طرابلس قالت في زوجها يعني ماشية زعلانة البيت هلها، في اللهجات الليبية ماشية حرجانة، ماشية زعلانة لبيت هلها من زوجها، وقالت زوجها ما طلقهاش وهي من شهر شوال الماضي في بيت هلها، والآن جاي بيردها لبيت الزوجية، وقالت لم يحصل بينه وبينها أي معاشرة من حوالي سنتين. قالت الآن بوها قال لابد من عقد جديد. أقول في الجواب العقد الجديد هذا متوقف على وجود طلاق والخروج من العدة. ما دام المرأة هذه لم يطلقها زوجها فلا نحتاج لا إلى عقد جديد ولا إلى تلفظ بالرجعة، ولو بقيت حرجانة في بيت أهلها 10 سنين مش سنة ولا شهرين، حتى 10 سنين، لأن كلمة نبو عقد جديد. عقد جديد لما الرجل يطلق زوجته طلقة بائنة أو يطلقها طلقة رجعية وتخرج من العدة، أو يطلق طلقة رجعية في العدة، هانا نقوله مش يردها، لابد من التلفظ بالرجعة. أما رجل ما طلقش زوجته سواء ما فيش حتى معاشرة ولو سنين، أو كانت حرجانة في بيتها، لا خلاص هذه ترجع لها بدون أي شيء، لا يشترط لا عقد ولا يشترط حاجة، هذه لا تزال زوجته، هي لا تزال زوجة له. نعم أبو أحمد من مصراتة. نعم يا أبو أحمد.
4: السلام عليكم دكتور عصام.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
4: كيف حالك؟
0: الله يسلمك، بارك الله فيك.
4: ننشد على ال 2000 دولار هذين ايش صار فيها الحمد.
0: لا حاضر يا أبو أحمد.
4: شكرا
0: شكرا. ماشي. وإياكم جميعا. زينب من طرابلس. نعم يا زينب.
5: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ نبي فتوى علي، جاء أخوي يسب ويشتم في بنته يضرب فيها يقول لها ما تتزوجيش.
0: أخوك يسب في بنته ما يبيهاش تتزوج؟ باهي ولا ليش قصدي شو السبب؟
5: ما يبيهاش تتزوج، يضرب فيها ويسب ويشتم يقولها في ألفاظ شوارع قدام خوتها.
0: كويس. أنا نقصد عدم موافقته، هل لأن الزوج مش عاجبة ولا يبيها تقعد هكي في البيت وتخدم وما تتزوج؟
5: ما يبيهاش تتزوج بكرة،
0: يرفض الزواج نهائي. نعم.
5: إيه.
0: ماشي.
5: تجمع أكثر من 10 أشخاص يلز فيهم.
0: 10 خطاب. نعم.
5: إيه يلز فيهم.
0: ماشي تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. إدريس من مصراتة. نعم يا إدريس.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يبارك فيك يا شيخ عصام، مبارك في شيوخنا وعلمائنا وإذاعتنا المباركة.
0: الله يسلمك، بارك الله فيك.
6: وثبت أقدامكم وانصر إخوتنا في غزة وثبت أقدامهم.
0: اللهم آمين.
6: وانصر غزة وانصر الأقصى المبارك.
0: آمين
6: يا رب العالمين. يا شيخ عصام والله نعم. نسألك على المباراة اللي في أمريكا، هذا البطل المصري الذي خرج ورفع علم فلسطين
0: نعم.
6: في أحد الملاعب الأمريكية وهو رافع العلم الفلسطيني، عالم القدس وعالم الأقصى.
0: نعم.
6: هادوا عليه بالضرب هذا الفريق الأرجنتيني والصهاينة، وكان حكم صهيوني.
0: نعم.
6: انحاز إلى الصهيونية وانحاز إلى الكفر والشرك.
0: نعم.
6: هل واجب علينا نصرة هذا البطل المصري، هذا المدرب المصري يجب علينا نصرته؟
0: تمام يا حاج دريس، بارك الله فيك.
6: لا بارك الله فيك يا شيخ عصام، وجزاك الله خيرا إن شاء الله.
0: وإياكم يا حاج دريس، بارك الله فيك. سالم من طرابلس. نعم يا سالم، تفضل يا سالم.
7: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا
7: يا شيخ. في رجعة بالكناية، في طلاق بالكناية يقع ولا
0: كيف؟ رجعة بالكناية ولا طلاق يعني بالكناية؟
7: طلاق بالكناية مفهوم، لكن في رجعة بالكناية وسؤال ماشي يعني.
0: أنت سؤالك يعني هل في يعني فيه رجعة اسمها رجعة بالكناية؟
7: ايه
0: هذا اللي تسأل عليه انت.
7: ايه بعد ما رجع زوجته.
0: ايه باه
7: ماشي
0: تمام، تسمع الجواب تو نفصله فيها ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك يا سيد سالم. إيه لعلنا نختم بعبد الله من مصراتة. تفضل سيد عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله.
8: بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله في جميع مشايخ دار الإفتاء الليبية، طال الله عمركم جميعا في طاعته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج علينا وعلى إخواننا في فلسطين وفي السودان وعن جميع المسلمين.
0: آمين يا رب العالمين.
8: ويهلك الطغاة الغافلين.
0: بارك الله فيك. اللهم آمين
8: يا شيخ. لو سمحت بالله، هل يجوز العمل في لم الكراتين هذه المستعملة محلات هذه وبيعها من جديد؟
0: هي في الكراتين يعني يحطوا فيها أصحاب المحلات معاش محتاجي لها ولا؟
8: معاش محتاجي لها.
0: فهو يجمع فيها، يجمع فيها من أمام المحلات ومن مكان القمامة وغيرها.
8: أيوة. وبعدين يتم تجميعها وبيعها من جديد بالكيلو يعني. بس سؤال الشيخ، لو أن فيها أسامي لله سبحانه وتعالى وأسامي الصحابة من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، هل أنت مضطر أنك تفتش الكراتين هذه وتحول اللي يعني الاسماء هذه والله غير تفتيش يعني تضمها مع بعضها هيك وخلاص تبيعها يعني.
0: تمام سيد عبد الله، حاضر حاضر تسمع تعليق بارك الله فيك،
8: جزاك الله خير الجزاء
0: واياكم جميعا ان شاء الله. اذا خلينا نجيب على الاسئله الان. الاخت ام ابراهيم اجبنا على سؤالها، صار المشاع بين الناس ان المراه اللي تقعد حرجانه في بيت هلها شهور وكده والله عام والله كذا لابد من عقد جديد. قلنا هذا غير صحيح، العقد مربوط بماذا؟ بوقوع طلاق بائن أو طلاق رجعي وخرجت المطلقة منين؟ من العدة. أما إذا لم يقع تلفظ بالطلاق، قلنا حتى لو بقيت حرجانة ولا زعلانة في بيت هلها حتى سنين طويلة ترجع لأنها زوجة، لأنها زوجة. ولهذا عندنا المرأة أحيانا يفقد زوجها ويقعد مفقود وغايب 10-20 عام وبعدين يرجع، أو يرجع لها طول لا عقد ولا حتى حاجة. نعم نأتي إلى أسئلة الأخ سليم مصراتة. السؤال الأول يسأل عن الثلاث المهلكات. نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذا للأسف من أمراض القلوب، أن الإنسان يعني يكون بخيلا في الواجبات التي أمره الله بها. والهوى المتبع، شو معنى الهوى المتبع؟ أن الإنسان يتبع للأسف يتبع ماذا؟ يتبع هواه. شو معنى هواه؟ رغبته وقناعاته وميوله، والحال أنها مخالفة للشريعة. وإعجاب المرء بنفسه، هذا والله من الأمراض الخطيرة، أمراض القلوب. تجد الإنسان معجبا بنفسه واللي يديره هو الصواب وأفعاله هي الصواب، في حين أن الناس يقولون له هذا خطأ ويسأل في الشرع ويقولوا له هذا ما يجوزش. ولكن يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن هذه الأمور تهلك الإنسان، لأنه يظن نفسه على صواب وهو على خطأ، يظن نفسه من أهل الحق وهو من أهل الباطل. وما أكثر الأمثلة على هذا في المجتمع لو أردنا أن نقف عنده. السؤال الثاني قال: ما الفرق بين القوة والقسوة؟ هي هذه يسموها الفروق اللغوية، يعني أنا لا أدري بالضبط لكن ممكن يعني أفيدك. أظن أن القسوة هي القوة في غير موضعها، القوة في غير موضعها، يعني القوة. الإسلام يدعو إلى القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأمرنا يعني بأن يكون الإنسان قويا. لكن القسوة، أظن القسوة هي المبالغة في القوة. توني مثلا الأب مطلوب أن يكون ذا شخصية قوية في بيته، يهابه أولاده وزوجته ويقيم لهم موازين العدل والحق في البيت، لكن لا يكون الأب قاسيا. الابن إذا أخطأ يربيه الأب بالتأنيب حتى بالضرب، لكن أو واحد ضرب ولده 100 خبطة والله ضربه ضربا مبرحا، هذا نقول ماذا؟ أقول عنه قاسي، أقول عنه قاسي. فالقسوة أظن والله أعلم هي وضع القوة في غير موضعها. ولهذا القرآن مدح القوة في موضعها، ومثلا وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لكن القسوة ذمها فقال قست ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. وعلى كل حال هذه يعني يتناولها فن اسمه الفروق اللغوية، هذه في الأصل معاني لغوية، مثلا زي كتاب الفروق لأبي هلال العسكري وغيره، تجد أنه يدقق في هذه المعاني اللغوية. السؤال الثالث لي سليم أيضا قال: هناك امرأة لها ذهب، باعت ذلك الذهب ولم يبلغ النصاب، باعت بالمال ثم اشترت ذهبا آخر، هل تجب الزكاة؟ أقول أصل ابتداء الذهب إذا كانت المرأة تستخدمه للزينة لا زكاة فيه، ولو كان يعني أضعاف أضعاف النصاب لا زكاة فيه. الذهب المستعمل للزينة لا زكاة فيه، لكن الذهب الذي لم يستعمل للزينة، مرأة مثلا عندها ذهب وداساتها لعاقبة الزمان، إحنا في العامية نقول للعازة، دساتة للعازة، يعني شنو يصير ربما ظرف والله نازلة والله كذا، خلاص لما المرأة تقول الذهب هذا بندسه لبنتي أو بندسه للعازة أو بندسه بيش نحج به، لا في هذه الحالة نقول لها راجي من تاريخ نيتك هذه خلينا نمشي نشوفوا الذهب، كانوا يوصل النصاب واجب عليك الزكاة بعد مرور حول من هذه النية، وإذا لم يصل النصاب فلا زكاة فيه، وهكذا الحكم في استبداله. عمر عمر من قصر خيار قال رجل نسي صلاة الصبح ثم صلى بالناس إماما في الجمعة، والحال أنه لم يصلي الصبح، هل صلاته صحيحة؟ أقول إحنا عندنا يعني ترتيب الحاضرة، ترتيب الحاضرة أو عندي ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة، شنية الحاضرة؟ الجمعة اللي صلي فيها هو اللي يعني بدل عن الظهر، نعم، فترتيبها إذا كان الحاضرة والفائتة اللي قبلها ليستا مشتركتي الوقت فالترتيب واجب غير شرط، واجب غير شرط، وبالتالي هذه الصلاة صحيحة. ليش صحيحة؟ لأنه صلى بهم الجمعة أو الظهر مثلا ولم يصلي الصبح، فالترتيب ما بين الظهر والصبح يسموا فيه واجب غير شرط، واجب غير شرط، وبالتالي الصلاة صحيحة، وخاصة هو أنه ناس الصلاة صحيحة حتى لو كان ليس ناسيا. لكن أمتى تكون الصلاة باطلة يا عمر؟ واحد مثلا يصلي بالناس العصر وهو مش مصلي الظهر، في ظهر ذلك اليوم هذين حاضرتين مشتركتي الوقت، الترتيب واجب شرط، يصلي في العصر وهو في الصلاة تذكر قال لي وه أنا مش مصلي الظهر، أنا ما ينفعش يكمل بهم الصلاة، صلاة باطلة، لأن لابد يرتب الظهر العصر مع الظهر، الظهر أولا ثم العصر. لكن دير صلى بهم العصر وكمل الصلاة وبعدين اتذكر أنه مش مصلي، لأن احنا عندنا الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت هو واجب شرط مع التذكر، إذن صار ترتيب مشتركتي الوقت الظهر والعصر بروحهن، المغرب والعشاء بروحهن، لكن الظهر مع الصبح هذا واجب غير شرط، وبالتالي صلاة هذا الرجل صحيحة حتى ولو كان متعمدا مع الإثم طبعا، إذا كان متعمدا، أما إذا كان غير متعمد فلا شيء عليه، لا إثم وصلاته صحيحة إن شاء الله. الأخ أبو أحمد من مصراتة يسأل عليه $2000، فأقول للأسف الشديد لا، إلى الآن لم يغير المركزي ولم يعدل ما طلب منه بخصوص شركات الصرافة، فالحكم في دار الإفتاء حتى تاريخ اليوم هو المنع. والناس يعني في كل مرة يأتينا سؤال، يعني مثلا إلى أمس الناس يقولوا شنو علاقة شركات الصرافة، أنا ماشي للمصرف وحجزت واخدوا الطول خصموا مني واستلمت $2000. أقول الإشكال وين؟ أنهم لم يمكنوك من الذهاب للمصرف إلا بعد دخولك لمنصة مصرف ليبيا المركزي واختيار شركة الصرافة، فنحن لا نعرف هل باعت لك شركة الصرافة أو باع لك المصرف التجاري، وهل الشركة الصرافة اشترت من المركزي أو لم تشتري، وما حكم المال الذي يشترط المركزي على شركة الصرافة تجميده حتى إتمام عملية الشراء، وما حكم النصف المية اللي هي 0.5 ياخذ فيها تاخذ فيها شركة الصرافة، شي حكم هذه كلها؟ يعني دار الإفتاء تنظر إلى أن المعاملة هي هذه الحزمة كلها تنظر إليها على أنها معاملة واحدة، عقد واحد، وبالتالي يعني الفتوى بالمنع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القائمين على مصرف ليبيا المركزي وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا حتى يعني يستمعوا لهذه الملحوظات ويعدلوها، وبالتالي رأوا ربما بعض الناس يلوم دار الإفتاء وبعضهم حتى يقسو عليها. أقول خلونا ندوب العامية، للأسف المصارف اليوم أنت وخرت خطوة، لو وخرت خطوة ياخذوا منك 5 خطوات، هذا الواقع اليوم. لو أنت بتقعد تتسامح وبتقول لا والله إني بننظر للجزئية هذه بس، أني مشيت للمصرف وخصموا مني واعطوني للفين بس، هم هذا اللي يبوه المصارف راه، وهذا اللي يبوه كل يوم يقدموا عليك أنت، لم يبقى والعياذ بالله إلا أن يباح الربا علنا في المصارف، وبالتالي رأوا على المشايخ وعلى أهل العلم الوقوف بحزم أمام أي تصرف أي معاملة مصرفية فيها شبهة من شبه الربا أو من أكل أموال الناس بالباطل. هذا الأصل، لأن احنا نشوفه في قانون المصارف، قوانين المصارف ومعاملاتهم للأسف كأنك في حرب معهم. أي معاملة تسمع بها في المصارف اليوم أراه الأصل فيها المنع مش الإباحة، مع أن الأصل في معاملات الناس الإباحة. لماذا؟ لتفشي الربا، تفشي المعاملات المحرمة، التحايل على المحرمات بطرق. ولهذا بالله عليكم مش كانت عقد المرابحة الإسلامية في الأصل اعتمدته دار الإفتاء وأباحته ووضعت له الضوابط حتى يتمكن الناس من الاستفادة من هذه المرابحة ويبتعدوا عن القروض المحرمة وغيرها؟ ما بطلتش المصارف اللي انتحايلت عليها، والمصرف يدير تحايل مع شركة السيارات هذيك، وللأسف الشديد ما تركوا عقدا مباحا إلا وتحايلوا عليه. نأتي إلى الأخت زينب من طرابلس، قالت خوي عنده بنت يضرب فيها ويسبها ويشتم فيها، قالت ويتكلم بألفاظ سوقية وألفاظ نابية غير أخلاقية ويرفض تزويجها. حسب كلام الأخت زينب قالت جوها 10 من الخطاب وهو يرفض تزويجها. أقول الأصل أن الأب لا يسمى عاضلاً إذا رد الخطاب ما دام لم يظهر عضله. شنو هو العضل؟ العضل منع الولي المرأة من التزوج. أب مثلا وما يجي خاطب يقول لا مانيش عاطل بنت، الأب مجبول على الرحمة وعلى الشفقة، فنحن لا نسيء به الظن. ولهذا حتى الإمام مالك ثبت أنه رد عدة خطاب أتوا لي بناته. لكن إذا كان حسب ما تقول أخت زينب يسب في بنته ويشتم فيها ويضرب ويهين ويقول في كلام قبيح ورفض ويرفض أنها تتزوج نهائيا، هذا يسمى عاضلا. وربي قال فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. وبالتالي يا أخت زينب الواجب على صغار أخوك هؤلاء، هذا أخوك إذا كان عنده أبناء، أو الواجب على أخوتك الآخرين أن يرفعوا أمر البنت هذه للقاضي، للمحكمة المختصة، والقاضي يحول الأب هذا معاش يصلح للولاية. هذا أب إنسان قاسي، إنسان ظالم، إنسان يبدو عليه حتى مخايل الفسق، مدام يسب في بنته ويشتم ويقول في ألفاظ نابية ويقول في كلام قبيح، هذا لا يصلح أن يكون وليا لابنته. خلي يرفع الأمر للمحكمة، القاضي هو الذي يزوجها. لو جاها خاطب رجل يرضى خلقه ودينه، القاضي يزوجها رغما عن أنف هذا الأب الذي أثبت أنه ليس أبا بل هو إنسان ظالم. وبالتالي هذا يعني دعوة لكل بنت رفض والدها تزويجها، لكن بشرط، مش مجرد الرفض، لا، لابد من ثبوت العضل، العضل بالضاد والظلم، أن يرفع الأمر وين؟ للقضاء، يرفع الأمر القضاء. لكن هل نقول مجرد الأب مثلا رد خاطب ولا اثنين ولا حتى ثلاثة لا ما نسميش عاضل؟ قالوا لابد من ظهور سبب، من ظهور العضل. شو معنى وضوحه؟ يجي إنسان صاحب دين وصاحب خلق وإنسان ولد عيلة ومحترم يقول لا مانيش مزوجة، بايش العيب اللي فيه؟ لا ما فيش عيب، هيك مانيش مزوج، باي هذه المرة الأولى، أو حطينا عليك علامة استفهام أيها الأب. يجي المرة الثانية واحد آخر كويس حتى ني مانيش مزوجة، بايش السبب؟ هيك مانيش مزوجها، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا لا لا، نقول أنت الآن يعني للأسف واضح أنك أنت تريد الإضرار بهذه البنت، فنرفع الأمر للقضاء والقاضي يتولى هو تزويج هذه البنت رغما عن أنف أبيها. فنحن نركز اليوم ما بين أب ظالم يعني يرفض تزويج بنته من خطاب ويظلمها ويضربها ويسبها ويشتمها، هذا نسموه عاضل، نرفع الأمر للقاضي والقاضي هو يتولى التزويج، والقاضي لا يتولى التزويج إلا بعد النظر في أمر الأسرة وفي وضعها من جميع الجوانب. لكن أب آخر بنته معززة مكرمة ويعني رد الخطاب لأسباب، الخاطب هذا مش عاجبه، وضع الأب مثلا المادي الآن ما يسمحش، والله بكذا، هذا لا يسمى عضلا لأن الأب مجبور على الرحمة. نعم. نأتي إلى سؤال الأخ دريس من مصراتة، هو قال تكلم عليه المباراة اللي وقعت، مباراة الكورة في كأس العالم ما بين مصر والأرجنتين، وقال أن المدرب المصري رفع علم فلسطين، فنقول هو الأصل في كأس العالم يا حاج إدريس، يعني أحسن وأحسن أحواله بالنسبة للمشاهدة هي الإباحة، أحسن وأحسن أحواله، وإلا فالإشكالات كثيرة والشبهات كثيرة، وهو من باب تضيع الوقت لا خير فيه، والعالم راهو دار فكرة كأس العالم باش يلهي الناس عليه القيام بشؤونها بواجباتها وبالنهوض بأوطانها، ولهذا ريتونا اليوم خلانا يسهروا على خاطر الكورة ويتركوا الصلاة ويتركوا الواجبات وكل شيء، وتجد الإنسان مقصرا في بيته ومقصرا في الواجبات، ويقصف الكفار واليهود في غزة كل يوم لا تتحرك لهم شعرة، فإذا هزم فريق والله اطلع ميسي ولا اطلع فلان تجد الإنسان يبكي، وبالتالي يروا كأس العالم لا خير فيه من جميع الوجوه، لكن نحن لا نحرم على الناس المشاهدة بضوابط. أما المدرب المصري لا شك أنه يحسب له هذا الأمر ويحمد له هذا الصنيع أنه ذكر بقضية غزة، حسب ما رينا في الأخبار ذكر بقضية غزة ورفع علم فلسطين، فهذا يؤجر عليه إن شاء الله، ويحسب له هذا الواجب على المسلمين أن يذكروا بقضية غزة وفي قضية فلسطين في كل المحافل الدولية، ليسوا مثل كثير من حكامنا الجبناء أو الخونة الذين إذا حضر ترامب ولا حضر الكفار تجدهم يعني يتقربون إليهم ويبغون رضاهم ولا يتكلمون عن مآسي المسلمين. سالم من طرابلس قال هني نعرف اللي يقولوا له طلاق الكناية، لكن ما نعرفش نية رجعة الكناية. طلاق الكناية معناها إنسان يطلق بلفظ ليس صريحا ليس فيه مادة طلاق، أما الرجعة بالكناية أنا لا أعرف شنو المراد، لأن إحنا عندنا الرجعة شنو الرجعة؟ هو رد المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها، ردها إلى العصمة. بايش يكون الرجعة؟ قالوا تكون باللفظ، تكون باللفظ أرجعتك رددتك لعصمتي، أرجعتك لعصمتي، هذا لفظ. وعندي تكون الرجعة أيضا بالوطء مع نية الارتجاع، إنسان طلق زوجته ثم عاشرها بنية الارتجاع هنا تقع الرجعة، لكن ما نقدرش الآن نجاوبك شنو الرجعة بالكناية، لا أعلم. يعني هل هو تلفظ بلفظ مثلا ما ليش علاقة بالرجعة وقال أنا والله أزعم والله ادعى أنه رجع أنه أرجع زوجته، فهذا لا يمكن الجواب بهكذا جوابا عاما. فيا أخ سالم يعني إما تتصل بدار الإفتاء والله تأتي لدار الإفتاء أو تتصل بالمنظومة بحيث يفهم منك التفصيل المتعلق بالرجعة، لأن إحنا رجعة إما أن يقول الزوج رددتك لعصمتي، حتى باللغة العامية حتى بلهجتنا العامية يقول راني رديتها لعصمتي رجعتها لعصمتي، يعني هذه ألفاظ الرجعة. نعم. عبد الله من مصراتة يسأل سؤاله ذو شقين، الشق الأول قال شي حكم الإنسان اللي لقط الكراتين الكواغط والكراتين من أمام المحلات ويمشي يعيد فيهن يعني يصففوا فيهن وكده ثم يبيعونها. أقول أصحاب المحلات لما يحط الكراتين ومخلفات الأوراق وغيرها أمام المحل أو في موضع القمامة هذا يسموا فيه التخلية، التخلية هذه تبيح لغيره أن يأخذ هذا الشيء وأن يتملكه لنفسه، لا شيء عليه، لأن احنا عندنا القاعدة من خلى بين الناس وبين متاعه فهو يعني أنه تنازل عن ملكية هذا الشيء لمن يريد أن يأخذه. أنا صاحب محل مثلا بيع في مكيفات، لما نبيع في المكيف ونحول مثلا الكراتين والله غيره ونحط قدام المحل بمعنى في المك أنني عش نبيهن يحطوا فيه مثلا بين الطرق والله في يحطهم في قمامة والله أحدى صناديق القمامة، خلاص يجوز لأي إنسان يجي ياخذ منها، مع النشأة إشكالية حاطن قدام المحل هيك في وضع مثلا ربما يبيهن نستأذن منها. أما نيه مثلا عندنا ناس تو الآن يجوا لمكبات القمامة، هذا يلقط في البلاستيك، هذا يلقط في القزاز، هذا يلقط في الكواغط، هذا يلقط في كذا، ما فيهن شيء، هذا أمر جائز وما عليك شيء، وما يجيش واحد يقولك كيف تاخذ مال الغير، لا، لأنه لما حط في القمامة والله حط في مكان يفيد أنه يعني تركه وأنه لا يريده، هذا يعد تنازلا عن ملكية هذا الشيء لمن يريد أخذه. أما الشق الثاني من السؤال قال ربما بعض الكراتين هدية يكون مكتوب عليها اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم. هو في الغالب لا تجد، يعني في الغالب ربما، لكن إذا كان يتوقع هو وجود لفظ الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هذا لا يجوز له ذلك. هذا راو تكلموا عليه الفقهاء في باب الردة، إذا كان فيه آية قرآنية أو فيه يعني شيء من هذا لا. وبالتالي أقول مثل هذا الإنسان ينبغي له أن يفرز هذه الكراتين. نعم، لأن احنا مش مجرد لغة عربية خلاص نقول أنت لا، لكن القرآن والحديث النبوي. نعم، فهذا الأصل أنه يحتاط في هذا الباب. وهم يعرفوا أصلا، يعني لما مثلا تجي في حاجة جاية من أوروبا ولا جاية من كذا، هذه في الغالب لا تجد عليها اسم الله سبحانه وتعالى ولا آية ولا كذا، هذا في الغالب خلاص. هذه معناش إشكالية، لكن هذه احنا وين توجد ما لا اسم الله سبحانه وتعالى والله آية ولا كذا؟ في الغالب تجدها في الكتب الدراسية، تجدها في كراسات الطلبة، في تجدها مثلا في الأوراق متاع المراسلات الإدارية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة وغيرها. هذه الإنسان يعني لابد من فرزها. أما إذا كان مثلا هو خلي بنقوله، إذا كان مثلا الكتب هذه بيمشي يدخلها في الفرامة، الفرامة اللي هي تبقي أجزاء قليلة جدا صغيرة جدا جدا، هذه ما عندناش مشكلة. رأي مثلا جينا الكتاب وفرموه بمعنى طلعوه على هيئة قسيمات صغيرة جدا جدا، نعم هذه رأي ما عندناش إشكالية. ما يجيش واحد يقول لا، نقول لأنه لماذا؟ لأن الآية التي فيه والله الحديث ولا كذا ما عادش موجودة الآن. يعني الآية نفسها مثلا ناخذ قول الله تعالى وأعدوا، لما خش في الفرامة الواو قعد بروحه ومرات حتى هو انقسم، والالف جيف قسيمة والعين خلاص، إذا نادي معشت ما آية. ولهذا حتى عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف الناس على المصحف الإمام يعني أحرق باقي المصاحف. لماذا؟ حفاظا على هذه أو على كلام الله سبحانه وتعالى. خلينا بسرعة نجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. السؤال الأول يتكلم على 2000 دولار، هذا تكلمنا عليه. السؤال الثاني يقول المرأة نبي نستفسر على حكم التصفيح لما تكون المرأة مصفحة، هل التصفيح يؤثر على بناتها وأبنائها أو لا؟ التصفيح هو للأسف نوع من السحر كان يفعل في المجتمع ولا زال في بعض القرى التي يعني يغلب عليها الجهل. التصفيح هو نوع من السحر، تمائم وكلام وشعر تاكل المرأة وخيوط وكذا، بحيث المرأة هذه معاش يستطيع حد أن إذا تعدى عليها أن يزيل بكارتها إلا بتصفيح آخر يسموه تصفيح الفك، الأول تصفيح الربط وبعدين تصفيح الفك، وهذا حرام ومن الكبائر، ودار الإفتاء عندها في عدة فتاوى. لكن هل التصفيح يؤثر على بناتها وأبنائها؟ لا، ما يأثرش عليهم ولا لي علاقة. ولهذا المرأة المصفحة هو مدام حياتها طبيعية مع زوجها مش واجب عليها فك التصفيح إذا وجدت آثاره. والتصفيح بما يزال؟ يزال بالرقية الشرعية. المرأة البنت اللي وقع لها تصفيح وكذا خلاص هذه بالرقية الشرعية وآيات السحر حتى يزال، لكنه ليس له علاقة لا بالبنات ولا بالأبناء. بقيت بعض الأسئلة يجاب عنها في حلقة قادمة بإذن الله. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى من، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
3: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. تقول أن الإنسان، نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين، نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تستحي فاصنع

0: الله سبحانه وتعالى.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي يتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بالـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
4: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقولوا ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خود ذا، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدوال الناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول مدامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشيء

0: هذا اعتمادا كاملا، وانما عمل مثلا مكتبي او الكمبيوتر او يعني كيف ما نقولوا ريسبشن ولا وغيره، نقولوا ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دير فيه في الاول، والله اعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: لان شيخنا الاخ ابو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحه عامه بخصوص احترام رجل الامن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقولش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والتسعمية يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته، يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين انني نطلع في الاحمر وبين ان رجل المرور يقول لي اوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذا تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة ان احنا نتركوا الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا، كويس مش كويس ونرغب انه يكون الالتزام ذاتي. لكن اذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدوله ان تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سياره سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهاش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز اشارته ابدا، مستحيل، لانه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه انه يصرف مبالغ طائله بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك اضافه لامر اخر انني هذا مدايرين اني باش يحافظ على سلامتي. الان كان في طريق سريعه والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو اول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدوله مكلف من الدوله بتسيير امر معين، وثالث شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد انه ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، معنا للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في الألف، لكن الليبيين ياخذوا 1 في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس، ان نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
2: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش مدور يعني ماش
3: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني إنه يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور الحوادث تقل، وأرواح الناس الذين تحصد تقل، يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
4: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
5: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة. هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بين علمين، على الأقل متذكر علمين من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل. لا شيء لا يلزمه شرعا شيء، إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأنه لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاعه ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا اقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني المبرد ومرته تحط فلوس واسه يا شيخ، تحط فلوس واسه
4: نعم
5: اكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
6: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار ال والتعليم
2: بالاذاعه،
1: بارك الله فيكم
2: وجزاكم
1: الله خير من
2: المنابر. سعدا وجلانا علم الشريعه باء.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
1: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني، باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
0: تقريبا تبع بوسليم.
1: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
2: حتى أجنبية يعني،
1: حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه، حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ. ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
2: تسمع بي يا شيخ؟
1: نسمع فيك.
2: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحد عليك، تكلمنا عن المتقاعدين. كلمة منك انت باهيه تربح،
1: باهي باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لان حقيقه اذا كانت 900 دينار الان وعنده زوجه وشويه بنات او اولاد قصار، ال 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاش 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب، وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاش كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة، وتجعل جزء كبير زي ما قال هذا المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
0: أمين، بارك الله فيك شيخنا.
1: أمين يا رب.
3: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن، وكذلك شيخنا يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر؟ فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم. هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل الأمن طبعا على مختلف التخصصات، كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
5: حفظ
4: ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم. وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم يعني ضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد، الأمن الخارجي، الأمن الداخلي، نتكلم هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم. وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس ما دام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب. ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف، سامحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان لقي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان لقيت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان ما لقيتش معه سلاح رجال المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هيش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقول إحنا، نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التقدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، ويكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل وقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني ناس يعني واقفة في دوريات في أماكن معينة يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس. هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرس في سبيل الله، فهؤلاء لهم أجرهم. فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير ويحسب لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر، يعني خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم. قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل، يعني وإنما يحاسب بكل بقدره. يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوف الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط وهناك يعني حقيقة يعني وما شهدنا إلى بمعالمنا يعني في مستوى وضع البلاد الوضع المضر به البلاد نظام وضع جيد يعني في العموم تكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد يترتب عليه الفساد يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا أعطيني كتيب السيارة أعطيني كذا ما نضيقش بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة توقفني في بوابة الشرطة يعني نفرح مش نضيق يعني نفرح أن فيه ناس سهرة ودائرة بوابات بحيث نوصل لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية. إن كانت مخالفة قانونية يعني يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات يعني وكم تضبط من يعني نشوف فيهم يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا نتابعوا في صفحات المديريات وكذا إلى آخره والمراكز فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم يعني وهؤلاء من هم من تعرض للموت ومن تعرض للقتل ومن تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى ومن أصيب فهو مأجور كذلك يعني مأجور. فهذا زي ما قلت لك إنسان ما يتضايقش يعني الملاحظة لعل في المقابل اللي نقول ما لهم وما عليهم كما يقال إن في عملية البوابات المفروض إن باب النصيحة لما بيوقفوا شخص ويسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه ما يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من أفراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية اللي تحدث الآن هذه النصيحة لأخوتنا في رجال الشرطة والمرور يعني أنت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم معه هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا وهذا من حقك وهذا واجبك هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي وبالواحد يختم لا يعني المفروض يكون في 3-4 فارق من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا درس على اليمين والناس تانية تمشي وحيث تستمر حركة السير. يعني هذه ملاحظة لإخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة يعني انتبهوا لها يعني بس لأن زي ما قلت لك يعني ودي يوقف الشخص وهات ورقيك شوف الورقي فحص التأمين الكذا إلى آخره هذا واجبة من ناحية. لكن السيارة ينتظر في الخلف طابور يبدأ طابور وهذا تدخل الضيق في بعض الناس يعني تدخل عند الناس يتضايقوا. لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كان دير بوابة مثلا خلاص السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع وتمشي بقية حركة السير. يعني فالحقيقة زي ما قلت لك يعني الناس يعني في ناس بادلة جهد يعني كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر. يعني الحقيقة زي ما قلت لك يعني لما نشوف بوابة ولا كذا في الليل مروح كذا تدخل الطمأنينة في نفسي مش العكس خالية الدنيا خالية ما تعرف إن يصير إنسان يعني في هذه الشوارع يعني حقيقة يعني. فالأمر مشكور لهم كل من قام يعني بواجبه له الشكر وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين يعني دينا ودنيا يكونوا مأجورين دينا ودنيا. الإنسان وإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القتل في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا الناس يعني كم في حالة الناس ماتت في سبيل الله نحسبهم كذلك الله حسيبهم يعني. فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ. فجزا الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
8: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
7: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
9: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة، والذي نستضيف فيه بشكل دائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بفضيلة الشيخ.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم شيخنا الكريم. شيخنا، لا يزال حديثنا مستمرا عن عبادة الوضوء التي ذكرتم شيئا من المقدمات التي ينبغي للمسلم أن يكون على دراية ومعرفة بها، والحديث اليوم شيخنا عن فرائض الوضوء وما تكون به هذه العبادة صحيحة مجزئة حتى يستبيح بها المسلم الصلاة، وما كان ممنوعا منه وهو على غير طهارة.

0: وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. نعم، فريضة الوضوء هي من أهم العبادات، حيث إنها كما ذكرنا في الحلقة السابقة ترتبط بأعظم العبادات وأقدسها وأوجبها، وهي إقامة الصلاة. فالصلاة سواء كانت مفروضة واجبة أو كانت غير مفروضة كالصلوات المندوبة من الرواتب والنوافل، فإنه يشترط لها الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. الطهارة الكبرى هي رفع الجنابة والحيض والنفاس، فيغتسل الغسل الواجب لرفع هذه الجنابة أو الحيض أو النفاس، وأيضا يشترط للصلاة الطهارة الصغرى وهو رفع الحدث الأصغر وهي الوضوء، ما نحن الآن بصدد التعريف به وذكر فرائضه وسننه ومندوباته وما يتعلق به من أحكام. والفرائض جمع لكلمة فريضة، والفريضة في الاصطلاح هي الأمر الذي يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. وفرائض الوضوء سبعة، وكانوا علموا فينا زمان مشايخنا في كتاب وإن كنا صغار، يقول شن فرائض الوضوء، يقول لا وجهي ويدي وراسي ورجلي والفور والدلك والنية، هادو هما سبعة فرائض الوضوء بطريقة سهلة يعني باش يعرفهم الإنسان أن هادو هما فرائض. لما نقول فرائض معناها ما ينفعش انك ما تجيبهمش في الوضوء، لو كان تركت واحد منهم تخلف فعله واحد من هذه الفرائض او احدى هذه الفرائض فيكون الوضوء باطل. واول فريضة هي النية، والنية دائما في أي عبادة تسبق العمل، ما يكونش العمل يسبق النية، ما يجيش الإنسان يغسل يديه ورجليه وبعدين يقول هاي ما دام غسلت وجهي وما دام غسلت يدي واستعملت يلا خلي نمشي وضوء مثلا، هذا ما ينفعش، وإنما يستحضر الإنسان نية قبل الشروع في العبادة. وإحنا هنا نتكلموا على الوضوء، فهنا تتحقق النية بأن ينوي المريض الوضوء الطهارة من الحدث. أو ينوي الوضوء، ينوي بمعنى واحد، أو ينوي رفع الحدث. ودليل ما ذكرنا من أن النية فرض من فرائض الوضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر المعروف المشهور الذي افتتح به الإمام البخاري عليه رحمة الله صحيحه. فالمستفاد من هذا الحديث المبارك أن الأعمال لا يعتد بها إلا بالنية، والوضوء داخل في الأعمال لأنه عبادة. ومن هنا نعلم أنه يشترط للوضوء أو من واجبات الوضوء أو من فرائض الوضوء أن ينوي الإنسان الوضوء أو رفع الحدث أصغر قبل أن يشرع في الأعمال. هنا ونحن نتكلم عن النية تعرض علينا مسألة، وهي: هل يكتفى بالنية القلبية أو يشترط التلفظ بها؟ وهذه مسألة راهي في بعض الناس يعاودوا حتى في وضوهم كان ما تلفظش بالنية، يبدأ هو ناوي بيتوضأ وجاي وفتح الصنبور على أساس بيتوضأ، متحقق النية هي، ولكن هو متعود يتلفظ بالنية ما يبداش في الوضوء، اللي يقول اللهم إني نويت الوضوء، اللهم إني نويت رفع الحدث، اللهم نويت، هو هكذا متعود إنه يتلفظ بالنية، فما يقولهاش يوصل في راسه ولا يوصل حتى في ودنه، بعتالي لما يتذكر إنه ما تلفظش بيها يعاود الوضوء على اعتبار إنه في ذهنه إن الوضوء جاء من غير نية، وما النية مصلحتش لولا اللي ما تلفظش بها. فهنا ننبه الإخوة المستمعين الكرام أن محل النية هو القلب، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ بالنية في وضوئه ولا في غسله. وعلماؤنا ينبهون على هذا الأمر ويقولون أنه لا ينبغي التلفظ بها، لأن التلفظ بها سيؤدي حتما إلى الوسوسة وإلى الشك. وعلامة وجود النية في القلب أنك لو سألت هذا الذي ذهب إلى الميضات أو ذهب إلى اللواندينو أو في الحوض أو خذ مالق المية ولا خش للبحر ولا شيء على الجابية ولا وسألته تقول له ما الأمر الذي ستفعله باتجاهك إلى الماء، فبكل يعني سهولة وبكل أريحية سيجيبك أنه يريد أن يتوضأ، يريد الوضوء. فهذا يكفي في استحضار النية ووجود النية. وننبه أيضا على أنه لا بد من الجزم في النية، فلا يكفي مثلا أن يقول الإنسان في نفسه إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك. لماذا؟ لأن النية يفيد معناها العزم والإرادة، ولهذا فالتردد يفسد النية، ليس في الوضوء فقط وإنما في سائر العبادات. فمثلا في الصيام الإنسان المريض ويكاد الفجر يؤذن ويدخل وقت الصيام، فهنا يجب أن يعقد النية على أنه سيصوم أو أنه سيفطر. فإن كان مترددا في كونه سيصوم أو يفطر واستمر هذا التردد حتى دخل وقت الصوم، فإنه يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه لم يحصل العزم والإرادة قبل دخول وقت العبادة. إذن التردد يقابل العزم والإرادة اللي هو النية، بمعنى أن اللي ما عنداش نية ولا متردد في النية حتى لو أتى بأفعال الوضوء فإنه لا ينفعه ذلك. وكذلك في الغسل كما سيأتي. فمثلا لو أن الإنسان كانت عليه جنابة وعمم جسده بالماء ولم ينوي رفع الجنابة، ثم بعد أن تم التعميم أو في خلاله يقول هيا ما خلينا نعتبره غسل، ولا وما دام نعمل، لا ما ينفعش، لا ينفعه هذا، لأن كما قلنا إن النية تسبق العمل. ووقت النية في الوضوء تكون قبله بقليل أو عند ابتدائه الوضوء، باعتبار أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه. قالوا ولا يضر بعد حضورها في أول الوضوء نسيانها، يعني نسيانها في أثناء الوضوء. أما رفضها فيضر، وحذر منه أهل العلم، قال لأنه يبقى فيه تلاعب ويبقى فيه استخفاف من العباد، وللأسف الشديد رأوا هذا يحصل من كثير منا أحيانا. مثلا يبدو جماعة في الزرادي ولا في غيره يشرع الإنسان في الوضوء وبعد تالي مازح واحد يسيب الوضوء، ولهذا بعض أهل العلم نهى حتى عن الكلام في الوضوء باعتبار أن الإنسان في عبادة ويستحضر العبادة. فلهذا لما يبقى الإنسان شارعا في وضوئه فإنه لا يرفض هذا الوضوء ويخرج منه، إلا مثلا أحيانا أشياء يعني تعذر في ذلك. طيب، لقائل أن يقول ما الغرض من النية؟ ما الذي تفيده النية؟ باعتبار أن الفعل حصل، إذا كان المقصود من الوضوء هو غسل الأعضاء، فهذا اللي صب الماء وحتى من واش هذا حصل منه، اللي بيعمم جزلة في الغسل هو هذا المقصود، أنه تعمم الماء. شنو النية؟ يعني تفرق بينهم، بين لنوى وبين لمنواش. قال علماؤنا إن ما يميز فعل العبد من كون هذه أو هذه الأعمال عبادة لله وتقرب، أو إنها تنظيف واستبراد نحو ذلك، هو النية. فإن كان الإنسان مثلا يبرد نفسه أو هذا أمر مباح مش هيتحصل فيه على أجر، لكن لو فعل هذه عبادة وتقرب إلى الله فإنه سيتحصل به على الأجر والمثوبة. وشن هو اللي بيفرق بين الأمرين، بين أن يكون هذا الفعل عبادة أو يكون عادة وليس عبادة؟ هو النية. إذن من غسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء صار متطهرا ويقدر يصلي، وفي نفس الوقت تحصل على الأجر والثواب، لأن في أجر الوضوء ولا تو بنجوح مع كل قطرة تنزل ومع كل فيه أجر وحسنات وثواب. أما من غسل أعضاء الوضوء من باب التنظيف أو التبرد فلا يشرع له أن يصلي بهذا إن كان وضوءه منتقدا، إذا كان ناقض عملنا ناقض من نواقض الوضوء وبحتاج شيء غسل يديه وغسل رأسه ودار أعضاء الوضوء وكذا، ولكن ما هوش ناوي الوضوء فلا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ الوضوء الشرعي. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث هذا، حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا يضر الإنسان إن عقد النية أن يجمع معها قصد التنظف أو قصد التبرد، لأن نية الوضوء قد وجدت، أما التنظف أو التبرد فهذا حاصل ضمنا ولا يحتاج إلى نية. وبهذا نكون قد أكملنا الكلام في الفرض الأول من فرائض الوضوء وهو النية.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل بعده حلقة اليوم في ذكر فرائض الوضوء وشرحها شرحا وافيا.

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء ويكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها قد عدنا إليكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير. شيخنا الكريم، تكلمتم قبل الفاصل عن فريضة النية أو أولى فرائض الوضوء، ثم شيخنا الكلام الآن عن فريضة الثانية وهي غسل الوجه.
1: نعم، الفريضة الثانية من فرائض الوضوء هي غسل الوجه، والدليل على أن غسل الوجه من الفرائض قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأيضا السنة القولية والسنة الفعلية، وأيضا إجماع المسلمين على أن غسل الوجه في الوضوء فريضة من فرائضه. طيب، ما هو الوجه؟ وما الذي يحد الوجه؟ هذا العضو الذي يجب غسله في الوضوء. وإذا قلنا الغسل فيخرج ما قل عن الغسل كالمسح أو غسل البعض دون البعض، ولو كان الصدغين مثلا كما سيأتي. ربما الإنسان يغسل وجهه كله ولكن ما يغسلش الصدغين، البياض هذا اللي بين اللحية والأذن، وإلا ما يغسلش

العينين وفيه الأنف وفيه الفم وفيه اللحية وفيه الجبهة. حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من أعلى، يعني من جهة الرأس من فوق، هو منبت شعر الرأس المعتاد فوق الجبهة. وهنا ننبه على أن الرجل الأصلع الذي انحسر شعر رأسه إلى أعلى لا يجب عليه غسل مقدمة صلعته. لماذا؟ لأن احنا لو كان قلنا منبت الشعر، هو منبت الشعر عنده مش من منبت المعتاد، لأن احنا نقول الشعر عنده مؤخر التالي، فمعناها هذا اللي أصلع اللي شعره مؤخر التالي، الصلع هذا اللي من قدام معناها واجب يغسله؟ لا، ما يجبش يغسله، لأن هذا منابت الشعر اللي عنده مش منابت الشعر المعتاد، لأن هو الشعر مؤخر التالي. فما كان من صلع في مكان الشعر المعتاد أو منبت الشعر المعتاد هذا لا يجب غسله، وإنه في الحقيقة يتبع الرأس في المسح كما سيأتي في فريضة المسح. فهذا لما بيغسل من جهة وجهه من فوق بيغسل لمنابت الشعر.

عن المعتاد أو منبتش عن المعتاد هذا لا يجب غسله، وأنه في الحقيقة يتبع الرأس في المسح كما سيأتي في فريضة المسح. فهذا لما بيغسل من جهة وجهه من فوق بيغسل لمنابت الشعر

0: أما ما زاد من الصلع للشعر مؤخر فهذا لا يجب غسله وإنما يدخل
1: في المسح.
0: في المسح
1: مسح الرأس.
0: باهي قالوا هذا في الأصلع. باهي قالوا ما اللي ينزل شعر لجبهته. في ناس يعني شعرها ينزل لجبهتها وهذا اللي يسموه في اللغة الأغم. شنو هو الأغم؟ هو الذي نزل شعره إلى جبهته. قالوا هذا يجب عليه أن يغسل ما نزل من شعره على جبهته. وأيضا مما نص عليه الفقهاء أنه لا بد من غسل قليل من الرأس مقدمة الرأس لكي يتحقق غسل أعلى الوجه. وهذا يندرج تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما ذكرناه كان يخص الوجه من الأعلى. الآن نتكلم عن حد ما يجب غسله من أسفل الوجه وهو الذقن. وهذا يظهر في من لم تكن له لحية. أما من كانت له لحية فإن منتهى أسفل الوجه يكون منتهى اللحية. يكون منتهى اللحية. وحده عرضا.
1: شيخنا المراد بالذقن هو العظم الناتئ يعني.
0: نعم.
1: لا يدخل به يعني الى داخل.
0: هو نقول في حد احنا بالعاميه نقول الدقن بتاع نفس العامه لوطي يعني هذا تحت الشفاه لوطي تحت الواحد تلقى العظم هذا الظهر في اسفل الوجه هو هذا الذقن.
1: ولعل شيخنا ما يشير الى هذا ان الوجه انما سمي وجها للمواجهه.
0: نعم.
1: وهو ما يظهر عند يعني رؤيه الانسان. فهناك من يتعمق شيخنا ويدخل تحت.
0: نعم.
1: فليس مطالبا به.
0: نعم. نعم هناك من يغسل حتى الرقبة.
1: ايه؟
0: وهذه سنتعرض لها في مسألة هل هذا من هو يعني
1: يطلق
0: مطلوب
1: عليه.
0: أو مش مطلوب.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
0: إذن حظه عرضا من وتد الأذن. يعني لما نقول الوتد هي حافة الأذن من جهة الوجه معروفة. فهل يدخل الوتدان في الوجه أم يتبعان الرأس أم لا يتبعان حتى الرأس؟ يتبعان الأذن. وباعتبار أن بعض أهل العلم مذهبهم
1: أن الأذن,
0: أن الأذن مع الرأس. قالوا الوتدان لا يدخلان في الوجه. هو حد لكن خارج الوجه. وما دام قلنا أنهما مش بالوجه فلا يجب
1: غسلهما.
0: أيضا لا يجب غسل من حسر عليه الشعر بين الصدغ والأذن بخلاف البياض. بخلاف البياض. وأيضا شعر الصدغين أو الصدغين كذلك لا يجب غسله مع الوجه وإنما يجب مسحه مع الرأس.

0: وينبهون على ما تحت وتد الأذن. احنا قلنا وتد الأذن ما يجبش غسلة، لكن ما تحت وتد الأذن قالوا يجب غسله لأنه من الوجه. ما الدليل على ما ذكرنا من هذا التحديد، من أعلى من الأسفل من العرض ما بين الوتدين؟ قالوا هو قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وما ذكرنا من هذا التحديد وهذا التفصيل هو الذي تحصل به المواجهة عند النظر. هناك أمور يجب الاعتناء بها عند غسل الوجه خاصة، وراه يترتب عليها في كثير من الأحيان بطلان الوضوء أو فساد الوضوء. وإذا كان الوضوء باطلا فتكون الصلاة باطلة. مثلا جاء في الصحيح من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذهب معلش، قال ما يضرش، لا، قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. قوله ارجع هذا في دلالة على الوجوب، فرجع وغسل ذلك الموضع ثم صلى. مما ينبه عليه في نقل الماء إلى الوجه أنه يكون باليد اليمنى أو باليدين كلتيهما، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيح أنه أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما جميعا. وفي حديث علي رضي الله عنه ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها؟ أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع. معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا؟ يعني واقع الحال الذي هم فيه، هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال. لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع، نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر، إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها، وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له،

0: لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعدة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

عن الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: 90.9 FM
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة، فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
2: وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء.

0: الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك، ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة، فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع. صاحب الوديعة أحرص عليها منك، أرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: 90.9 FM

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية ضيف الحلقات الدائم. مرحبا شيخنا.
5: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
4: شيخنا، أخذنا في الحلقة الماضية باب الحجب وانتهينا منه. شيخنا، لو تعطينا ملخص للحجب شامل لما أخذناه في الحلقتين السابقتين.
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم، أخذنا شيخ إبراهيم الدرس السابق تكلمنا عن باب الحجب، فنحاول إن شاء الله تعالى أن نلخصه بإيجاز، فنقول بالله التوفيق كما قلنا أن الحجب هو المنع، وقلنا الحجب نوعان، إما حجب وصفي وإما حجب شخصي. حجب وصفي أي هو موانع الإرث، أن يتصف الوارث أو يوصف بصفة تمنعه أو تحجبه من الميراث، وهذا هو الموانع التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. أما ما يعنينا اليوم هو الحجب الشخصي. حجب شخصي أي حجب وارث بوارث آخر أقرب منه للميت. فنقول أن الحجب الشخصي نوعان أو قسمان، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب النقصان تكلمنا عنه أيضا باختصار، وتطرقنا إليه في باب الفروض لما تكلمنا على الفروض، يعني حجب النقصان عادة يكون الوارث ممن يستحق أكثر من فرض، فبحجب النقصان لوجود وارث آخر أقرب منه أو بسبب آخر فينزل هذا المستحق للفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى، فهذا متعلق بأصحاب الفروض فقط، وكل من يعتريه حجب أو ينطبق عليه حجب النقصان يكون في الأصل له أكثر من فرض. أما المهم الذي سنتكلم عنه بحول الله فهو حجب الحرمان، فهو حجب الحرمان، وقلنا أن الورثة كلهم ينطبق عليهم حجب الحرمان إلا ستة، تكلمنا عنهم باختصار، قلنا هم من هم الستة الذين لا ينطبق عليهم حجب الحرمان، قد ينطبق عليهم حجب النقصان لكن حجب الحرمان لا ينطبق عليهم، هم الأصلان والفرعان والزوجان. الأصلان الأب والأم، والفرعان الابن والبنت، والزوجان الزوج والزوجة. هؤلاء إذا وجدوا في مسألة ولم يتصفوا أو لم يكن هناك مانع لهم فإنهم يرثون كثيرا أو قليلا. هؤلاء الستة لا ينطبق عليهم حجب الحرمان، إذن حجب الحرمان ينطبق على باقي الورثة. وقلنا باختصار نبدأ بالورثة الذين ينطبق عليهم أو يشملهم حجب الحرمان، فنذكر الوارث ونذكر من يحجب به. فنقول الجد، لما نقول الجد معناها يبدأ من أبي الأب وإن على، أبي الأب وإن على، طبعا جد لا يكون إلا للأب، إن الجد لأم كما نذكر دائما ليس من الورثة إنما من ذوي الأرحام. فلما نقول الجد يرث بالأب يحجب، يحجب الجد بالأبي وبالجد الأدنى منه، يعني لما يكون عندي جد بعيد وجد قريب هذه حاجة مسلم بها أن الجد القريب يحجب البعيد. الجد البعيد، والأب يحجب كل الجدود لأنهم كلهم أدلوا به. والقاعدة الفرضية تقول عندنا كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا استثناء واحد اللي هو الأخ لأم وذكرناه. لم نذكر الأب لأن الأب لا يشمله الحجب.
4: نعم.
5: فنقول وحتى الابن طبعا، فنقول بعد الجد نقول ابن لابني، ابن لابني يحجب بالابن، ومن هو أدنى منه أقرب منه يعني.
4: نعم.
5: يعني لو في ابن ابن وفي ابن ابن ابن ما نقولوش هذه ما كلهم فرع يرثوا، لا، إذا كانوا ليس في طبقة واحدة فالقريب منهم يحجب
4: البعيد
5: وهكذا. ثم نتطرق إلى الإخوة، فنقول الأخ الشقيق، نبدأ بالأخ الشقيق لأنه هو أقوى واحدين من الأب والأم. الأخ الشقيق يحجب بالأب، رقم واحد الأب، ويحجب بالابن وابن الابن، يعني بالفرع الوارث المذكر، هذه متفقين عليها. معناها بالبنت الواحدة لا يحجب. طبعا وعند بالبنت أو البنات، يعني البنات لا يحجبون الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أتكلم عن الأخ الشقيق الذكر. يحجب بالأبي وبالابن وبابن الابن، هذا عند الجمهور طبعا، لكن لا يحجبون بالجد. عند الأحناف يحجب الإخوة كلهم بالجد، لأن كما قلنا ينزلون الجد منزلة الأب في كل أحواله. نحن قلنا أن الجمهور قالوا والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، يعني يستثنى من هذه الحالة، من هذه الصورة حالتان، الجد مع الإخوة وفي الغروين، لا يشتبه، لا يشبه بالأب هنا، له ليس له حكم الأب. أما في باقي المسائل الجد يأخذ حكم الأب. إذن الأخ الشقيق يحجب بالأبي وبالابن وبابن الابن وإن نزل، فقط هؤلاء من يحجب بهم الأخ الشقيق. من يأتي بعه في المرتبة؟ الأخ لأب. بمن يحجب الأخ لأب؟ يحجب بمن يحجب بهم الشقيق
4: مع
5: وزيد عليهم الشقيق. يحجب يعني بمن؟ الأخ لأب هنا يحجب بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأخ الشقيق. لما قلت أنا الأخ الشقيق معناها فيه ملاحظة أو فيه شيء يضاف إليهم، ما هو الشيء؟ كل من يأخذ صفة الأخ الشقيق، من يأخذ صفة الأخ الشقيق؟ الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن، لأنها تصير بقوة الشقيق فتحجب الأخ لأب، تصير أقوى منه. يعني أعطيك مثال، لو هلك هالك عن بنت أو بنتين سواسوا، وأخت شقيقة وأخ شقيق مثلا، فنقول للبنت النصف، وكان بنات لهن الثلثين أو الثلثان، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة درجة واحدة ولا لهن باقي تعصيبا. أما إن كان شقيقة ومعها أخ لأب، فهنا خذينا باب التعصيب، شيخ إبراهيم التعصيب مع الغير.
4: نعم.
5: قلنا والأخوات إن تكن بنات فهن معهن
4: معصبات،
5: والأخت الشقيقة هنا أقرب للميت من الأخ لأب، فتصير هي العصبة مع البنات، هي العاصبة مع البنات وتحجب الأخ لأب. لماذا؟ لأنها تصير بقوة الشقيق، ولو في شقيق شن بيصير في الأخ لأب؟ سيحجب. فهنا يضاف الأخ لأب مع الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة تحجبه، متى تحجبه؟ لكن إذا صارت عاصبة، يعني لما التعصيب يكون بينه وبينها هي أولى به.
4: نعم.
5: لكن لو الأخت الشقيقة صاحبة فرض ما تحجبهاش، يعني لو هلك هالك مثلا عن أخت شقيقة أو أختين شقيقتين وأخ لأب،
4: يأخذ الفرض
5: هنا الأخت الشقيقة أو الأخوات لسنا في محل تعصيب.
4: نعم.
5: إنما صاحبات فرض يأخذن فرضهن، والباقي يأخذه الأخ لأب. لكن الصورة الأولى كانوا هم الاثنين إيش؟ عصبة. وعصبة ما يستويش أنا في الدرجة، الأخت الشقيقة أقوى وأقرب من الأخ لأب فتحجبه. نعم.
4: نعم.
5: هذا بالنسبة للأخ لأب. اللي يلي في الدرجة أدنى منا نرجع ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق بمن يحجب؟ أنا بنضيف إضافة، كأنك لاحظت شيخ إبراهيم في الأخ الشقيق والأخ لأب لم نذكر الجد. إن لماذا ذكرناها عدة مرات؟ قلنا الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب. لماذا؟ لأنهم متساوون في الدرجة، أدوا للميت بجهة واحدة. لكن تول لما نجيل درجة أدنى ننزل لابن الأخ أنا هنا بنقول تول وارث ابن الأخ الشقيق بمن يحجب؟ يحجب بمن يحجب به الأخ لأب اللي قبله وزيد عليهم زيادة الجد.
6: الجد
5: لأن الجد شو بيصير؟
6: يبدأ أعلى مرتبة منه.
5: يبدأ أعلى مرتبة ما يتسووش معاه كيف الإخوة لا لماذا؟ لأنه هو الأصل الإخوة يحجبوه.
6: أيوة.
5: فالباب حتى الجد إحنا عندنا جد كيف الإخوة وأقوى منهم أخر عند البعض، فكل من يحجبه الأخ الشقيق والأخ الأب يحجبهم أيضا الجد. وإضافة إلى ذلك لأنه هو ابن أخ شقيق بكي لما كان أخ لأب قلنا يحجب بالشقيقة فقط إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن، أما لما ننزل درجة أدنى نقول ابن الأخ الشقيق فيحجب بالأخت الشقيقة وحتى الأخت لأب تحجبه. ليش يا شيخ إبراهيم؟ لأن لما قلنا محجوب بالأخ لأب فالأخت لأب لما تصير عاصبة مش تصير بقوة الأخ لأب، إذن تحجب أبناء الإخوة كله.
6: أيوة.
5: لأنهم أدنى منها
6: درجة.
5: فشوف كل ما تقدم كل ما تمشي الوارث أضعف يزداد
6: الحاجبون
5: له. نعم يزداد عدد الحاجبون له. هذا ابن الأخ الشقيق يحجب بالأب وبالجد وبالابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت الشقيقة والأخت لأب، لكن متى؟ إذا صرنا عصبة. لكن لو في محل فرض لا، يعني زي ما قلنا مبكري لو هلك هالك عن أخت شقيقة أو أخت لأب ومعها ابن أخ شقيق أنا صاحبة فرض أخذ فرضها وتوكل على الله وهو يأخذ التعصيب. أما إذا اشتركوا في التعصيب معه فهن أولى به منه لأنهن أقرب إلى الميت منه. هذا ابن الأخ الشقيق. بعد في الدرجة من؟ ابن الأخ لأب. أنا معش في تفصيل كثير، فنقول ابن الأخ لأب يحجب بمن يحجب به ابن الأخ الشقيق وزيد عليهم الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق لأن أقرب منه. يعني من يحجب؟ يحجب بالأب وبالجد وبالابن وبابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب وبابن الأخ الشقيق لأن أقرب منه وبالأخت الشقيقة أو لأب إذا صارت عصب مع البنات أو بنات الابن. شوف كل ما تنزل يزداد كل ما يضعف الوارث يزداد قوة الحاجبون له أو من المحجوب بهم.
6: نعم.
5: بعد في الدرجة التي أقل منها العم الشقيق اللي عندنا درجات قرابة كما قلنا، نحن قلنا البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة. العمومة أضعف من الأخوة وبنو الأخوة
6: أضعف،
5: يعني العم أضعف من ابن الأخ الشقيق. فالعم الشقيق بمن يحجب؟ يحجب بكل من يحجب بهم ابن الأخ لأب اللي فوق منا في الدرجة وزيد معهم ابن الأخ لأب. هذا العم الشقيق. وديما نأخذ العمومة ثم بنو العمومة، يعني لما نقول عم شقيق وابن عم شقيق وعم لأب وابن عم لأب ما ناخدوش العم الشقيق وابنه، لا نقوله العم الشقيق ثم يليه في الدرجة من؟ العم لأب، لأن درجة العمومة أقوى.
6: نعم.
5: بعدها الدرجة التي أنزل منها بنو العمومة. فنقول العم الشقيق باعتباره بعد بنو الأخوة يحجب بكل من يحجب بهم ابن الأخ لأب وزيد عليهم ابن الأخ لأب. العم لأب الدرجة بعدها يحجب بكل من يحجب به العم الشقيق وزيد عليهم من؟
6: العم
5: الشقيق. لأن كلمة تنزل زي ما قلت لك تزيد مع اللي قبله. به نجول بعد من؟ بنو العمومة الآن. بعد خذينا العمومة
6: أبناؤهم
5: حتى هم لهم ترتيب كما في أبناء الأخوة. قدمنا ابن زي ما قدمنا الأخ الشقيق على الأخ لأب، فنقدم ابن الأخ الشقيق على
6: ابن
5: الأخ لأب. أيضا في العمومة لما قدمنا العم الشقيق على العم لأب في القوة فنقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب. فنقول بعد العم لأب يأتي دور من؟ ابن العم الشقيق. بمن يحجب ابن العم الشقيق؟ يحجب بكل من يحجب به العم لأب وزيد عليهم
6: العم لأب
5: كله. نعم. حتى الأخوات الأخت الشقيقة والأب لما تصير عاصبة كل اللي فات كله وزيد عليهم زيد عليهم العم لأب. من في يأتي الآن في الدرجة التي بعدها؟ ابن العم لأب. هذا خلاص آخر واحد. ابن العم لأب بمن يحجب؟ يحجب بكل من يحجب به ابن العم الشقيق وزيد عليهم
6: ابن العم الشقيق.
5: باختصار عشان ما نعودوش نفس.
6: نعم.
5: الحاجبون. هذا بالنسبة للذكور. أيضا تو نمشوا للإناث. نحن بدينا بالجد ولا في الذكور. نبدأ الإناث بمن؟ بالجدة. فالجدة نقول الجدة سواء كانت لأب أو لأم تحجب بالأم، سواء كانت لأب أو لأم تحجب
7: بالأم.
5: أما إذا يعني الأم تحجب جميع الجدات، أما إذا كانت لأب فتحجب بالأب والأم. شو معناها؟ معناها الجدة لأم أقوى، الجدة لأم لا تحجبها إلا الأم، يعني الأب يقدرش يحجبها. ليش؟ لأن ليست من جهته. أما الجدة لأب فتحجب بالأب وبالأم، بالأب لأنها من جهته وبالأم لأنها أولى منها، لأن ميراث الجدة لأب كما قلنا كما يقول بعض الفقهاء يقول هو طعمة أو يقول هو يعني تحميل على الجدة لأم، أصل الميراث الجدة لأم، والجدة لأم بمن أدلت؟
7: بالأم.
5: إذن مع وجود الأم لا ميراث لها، ومن ألحق بها ملحق بها هي، فيأخذ نفس حكمها.
7: أيوة.
5: إذن لا ميراث لأي جدة كانت بعدت أو قربت مع الأم.
7: مع وجود الأم.
5: أما إن كانت من جهة مع وجود الأم أيوة. أما إن كانت من جهة الأب فحتى الأب يحجبها. يعني بالنسبة للجدات. نأتي إلى الوارث الآخر من الإناث. طبعًا لا نتكلم عن البنت، لأن البنت قلنا لا تحجب.
7: نعم.
5: اللي هو الأصل المباشر، الفرع المباشر. نأتي بمن بنت لابني. بنت لابني بمن تحجب؟ هي اسمها بنت ابن، تحجب بأي ابن سواء كان بوها ولا عمها. مرت يكون مش بوها الابن راه، لأن بنت الابن قد
8: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
9: الله أكبر، الله أكبر،
10: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذا الابن الموجود معها قد يكون أبوها أو أباها، وقد يكون عمه. المهم ابن، نحن بالصفة ما نبوش القرابة بها، هي الصفة في ابن ولا يحجب فرع الابن مطلقا، حتى ابن الابن، وإن حتى لو مش عمه اللي موجود معه، لكن الصفة هذا ابن وهذا ابن ابن، إذا محجوب خلاص للقاعدة التي قلناها. لكن يزيد على بنت الابن حاجة، بنت الابن ذكرناها شيخ إبراهيم في باب الثلثين، قلنا بنت الابن تحجب بيش؟ بالابن. وبيش تحجب تاني؟ بالبنتين فأكثر،
2: بيضم التلتين
1: لأنها حتكون معها صاحبة فرض، إلا إذا عصبها مساو أو حتى أقل منها درجة كما قلنا في الحلقة السابقة. يعني بنت الابن إذا وجدت مع بنت واحدة ما تحجبش، نحكوا على حجب الحرمانة، توي حجب نقصان مع البنت الواحدة، إن لو مش موجودة أخذت إيش؟ النص بنت الابن.
2: النصف.
1: لكن لما جت معها بنت صلبية، أخذت البنت الصلبية هي أولى بالنصف، وأخذت بنت الابن السدس تكملة للثلثين. باهي معناها شنو يصير فيها لو في بنتين؟ محجوبة، هتكون محجوبة. ليش؟ لأنها صاحبة فرض، ما هيش عاصبة، لا حظ لها في الثلثين، إلا إذا جاءها المنقذ كما قلنا المرة الأولى، وهو ابن في درجتها، بل قالوا ولو أقل منها درجة، هنا ينقذها من الحجب إلى ترث معه بالتعصيب، اللي هو التعصيب بالغير، فتصير بنت الابن مع ابن الابن أو الذي أقل منها عاصبة به. هذه بنت الابن. ثم نتكلم الآن عن من بعدها؟ الأخت الشقيقة. الأخت زي ما بدينا غادي رتبنا، غادي رتبنا، خدينا الجد ثم الابن، ابن الابن ثم الأخ الشقيق، هنا نأخذ الأخت الشقيقة. بمن تحجب الأخت الشقيقة؟ زي ما ذكرنا في الأخ الشقيق فوق، نفس الشيء.

0: من الجد مثل الأب، ينطبق ما قيل عن الأخ الشقيق يقال عن الأخت الشقيق. هذه الأخت الشقيق. بعدها في الدرجة من شيخ إبراهيم؟ الأخت لأب. الأخت لأب. الأخت لأب نفس الشقيقة في الحجب، لكن نزيد عليها إضافات. تحجب بالأب، هذه مسلم بها ليش هي اسمها أخت لأب، أدلت بالأب. كيف الشقيق؟ معنى باب أولى تحجب بمن؟ بالأب. وتحجب بيش؟ بالابن الذكر وبفرعه اللي هو الذكر، يعني بالابن وبابن الابن وإن نزل. هذا يحجب الأخت الشقيقة والأخت لأب. لكن شنو نزيد عليها؟ كما قلنا على بنت الابن دي ما نقوله فيها شيخ إبراهيم، ما نقوله على بنت الابن مع البنت أو مع البنات يقال عن الأخت لأب مع الأخت الشقيقة أو الأخوات. فقلنا الأخت الشقيقة إن كانت منفردة، الأخت لأب تورث معها شنو بالفرض؟ إن كانت منفردة إنها يكملن بعضهم.
1: نعم.
0: أخت شقيقة لها النصف، وأخت لأب لها السدس تكملة
1: للثلثة.
0: طبعا رو التكملة هذه معلومة، في البعض يعتقد أن التكملة لا تكون إلا بين الصنف الواحد. يعني بنت يكون معها نفس الصنف، بنت ابن جهة جهة الفروع، وأخت شقيقة ومعها أخت لأب. يعني ما فيش حاجة اسمها بنت ومعها أخت شق أخت لأب نقول تكمل، لا هذيك تخش في التعصيب. لابد يكون التكميل الثلثين يكون الإناث من صنف واحد،
1: بنات
0: يعني أخوات. يا بنات كلهم جهة البنوة، أو يكون أخوات غير متفرقات، واحدة شقيقة واحدة لأب.
1: لا.
0: هذا الفرق. لكن ما واحد كل واحدة من جهة ما فيش فرض هنا، واحدة فرض واحدة تعصيب كما ذكرنا في باب التعصيب. فالأخت لأب كما قلنا تحجب بالأبي وتحجب بالابن وبابن الابن وبش وبالشقيقة، مازال تحجب له بالشقيقتين، تحجب بالشقيقتين زي ما قلنا على بنت الابن مع البنت، كان بنت واحدة ما تحجبهاش لكن كان بنتين تحجبها. حتى هنا نفس الشيء، الأخت لأب إن كان معها أخت شقيقة واحدة ما تحجبهاش، لكن لو معها شقيقتين ومع شقيقة تاني شو بيصير فيها؟
1: تحجب
0: بهما، لأن زي ما نقوله بالعمية لا حظ لها
1: في الثلث
0: إلا إذا جاءها المنقذ، تكلمنا عنه اللي هو الأخ المبارك. اللي هو الأخ المبارك. إذا تحجب بالشقيقتين فأكثر إلا إذا عصبها مساوي، وتحجب بالشقيق أيضا. لأن الشقيق هنا يحجبها ليش؟ لماذا يحجبها؟ لأنها ليست في درجته، ما تجيش ما يعصبهاش، وأقرب منها
1: أعلى.
0: إيه وأقرب منها. طيب لما قلنا الأخ الشقيق لا يحجب الأخت الشقيقة لأنها أنثى في درجته، ما يقدرش يحجبها،
1: يعصبها.
0: لكن الأخت لأب أقل منها درجة، لا ما تأخذش مع الأخ الشقيق، يحجبها،
1: يأخذ الفرض هو.
0: كما يحجب الابن ابن الابن، يأخذوه المال كله، هي محجوبة. وأخذناها من شروط الميراث الأخت لأب لما تورث، متى ترث النصف ومتى ترث الثلثين ومتى ترث السدس، تكلمنا بشرط أن يكون معها الحاجب، ومن ضمن الحاجب اللي يحجبها تكلمنا عن الأخ الشقيق. طيب الأخت الشقيقة اشترطنا فيها التعدد باش تنحجب معها، لكن الأخ الشقيق لا يشترط فيه التعجب لأن التعدد لأنه ذكر. فالأخ الشقيق واحد يحجب حتى 20 أخت لأب معه، وهو واحد ولا يحجب 20. لكن لو 20 عندنا معها أخت شقيقة واحدة لا تحجبهن. لماذا؟ لأن الكل أصحاب فروض. لكن هنا تحجب الأخت لأب بالشقيق الواحد، وتحجب كما قلنا بالشقيقتين فأكثر إلا إذا عصبها مساوي، وتحجب بالشقيقة في صورة تانية. شنو هي؟ إذا صارت الشقيقة عاصبة. لماذا شيخ إبراهيم؟ لأن لما الشقيقة تصير عاصبة كما قلنا وعدناها عدة مرات، تصير بقوة الأخ الشقيق. ونحن قلنا الأخ الشقيق يحجب الأخت اليوم لأب، صح ولا؟
1: نعم.
0: فلو عندي مثال، عندي هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، ميراث البنت كما قلنا النصف. هنا خشينا على باب الشيخ إبراهيم، تعصيب مع الغير. والأخوات وإن تكن بنات ما هن صاحبات فرض، هن يخش للتعصيب، فهن معهن معصبات. باقي يقول يا شيخ الأخوات هنا لسنا في درجة واحدة. كيف؟ عندي أخت شقيقة وعندي أخت لأب، يعني وكأن المسألة عندي أخ شقيق وأخ لأب يعصبوا بعضهم، لما يخشوا في مرحلة التعصيب مش هيعصبوا، الأخ الشقيق أقرب سيحجب الأخ. إذن هنا نفس الشيء، الأخت الشقيقة لما صار

0: صارت عاصبة مع البنات، والأخت لأب صارت عاصبة مع البنات، فالتعصيب تنفرد به الشقيقة لأنها تصير بقوة الشقيق فتحجب. شوف هنا استغرب أنت تقول كيف شقيقة واحدة حجبت أخت لأب؟ قلنا لم يكون صحبات فرض في مقام فرض ما تحجبهاش، لكن لم يكون وارثات من باب التعصيب تحجب، لأنها كأن المسألة زي ما قلت لك وكأنها فيها أخ شقيق وأخ لأب، فالشقيق أولى بالتعصيب من الأخ لأب. هذه بالنسبة لأخت لأب انتهت. بقي عندنا وارثان فقط. الوارث الأول اللي هو الأخ لأم، والأخ لأم بيتش انفصلنا فوق ذكر وفوق وأنثى لأن حكم واحد. بنص الآية فهم شركاء في الثلث، هذه ما لهم خصوصية في الميراث أنهم يرثون الذكر كالأنثى، لا فرق بينهم بالتساوي. ودي ما نقوله فيها شيخ إبراهيم، الأخ لأم من أضعف الورثة، من أضعف الورثة في الميراث، لكنه صاحب فرض. ما فيش عند يأخذ، إذا اجتمعوا يأخذون الثلث، وإذا انفرد يأخذ السدس، لكن ما فيش حجب نقصان، يعني كان حجب ينحجب مرة واحدة. فباختصار نقوله الأخ لأم أو الأخت لأم بمن يحجب ولد الأم، لما نقول ولد الأم تشمل خلاص، التعبير أفضل نقول ولد الأم مطلقا، يحجب ولد الأم بالفرع الوارث مطلقا. معناها أي فرع وارث، معناها سواء كان ذكرا أو أنثى ما يفرقش معايا. يبدأ عندي شرطين، أن يكون فرع بس يكون وارث، ما لا تكون في فرع غير وارث نقول ما يأثرش بيهم. زي شنو؟ لو عندي ابن بنت مثلا تشبه، تقول فرع، هو صحيح فرع لكنه غير وارث،
1: غير وارث،
0: فالأخ اليوم يورث معه لأنه أصلا هذا غير وارث. حتى لو اعتبرته من ذوي الأرحام نورث صاحب الفرض، معنا لا ميراث لذوي الأرحام مع أصحاب الفروض، نرد عليهم ولا نعطي ذوي الأرحام. فنقول أن الفرع الوارث الذي الفرع الذي يحجب به الأخ لأم أو ولد الأم لابد أن يكون وارثا، يحجب بالفرع الوارث مطلقا، وبمن؟ وبالأصل المذكر الوارث. اختصار، ما نبيش نعددهم، تقوم بتعددهم يقطعوا. الفرع الوارث مطلقا معروف، الابن وابنه وإن نزل، ذكور وإناثا، والبنات وبنت الابن وإن نزل أبوها، هذا الفرع الوارث مطلقا مذكر أو مؤنث. وبالأصل المذكر الوارث أيضا، معناه عندي أصل مذكر غير وارث، من هو؟ الجد لأم،
1: جد لأم،
0: وهو غير وارث أصلا فلا يلتفت إليه. لما قلت الأصل المذكر الوارث يقصد به الأب والجد وإن علا، هذا الأخ لأم. بقي الوارث الأخير اللي هو المعتق أو المعتقة، هذا آخر الورثة أو أضعف الورثة حتى في التعصيب، يعني آخر عاصب، آخر ليست آخر القائمة. أم تنجيه العاصب هذا بنفسه اللي هو المعتق أو المعتقة، إذا لم يوجد أو لم نجد الميت عصبة من النسب حتى لو بعيد،
1: آخر حال،
0: آخر عاصب نجيه نعطيه التركة،
1: يرجعوا له
0: عند انعدام العاصب من النسب
1: مطلقة.
0: فنقول هو المعتقة والمعتقة ذكر أو أنثى، وقلنا هذا استثناء، العاصب بنفسه، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقم، يعني العاصب بنفسه كما قلنا كلهم ذكور إلا المعتقة، فهنا شملناها مع بعض من حكم واحد. قلنا العاصب بنفسه هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، بشرط ألا يكون للميت عاصب من النسب، يعني في عاصب من النسب إن شاء الله حتى بعيد لا حظ له في الإرث، إذا عدم. وجبنا قصة المسألة، المرأة التي كان عندها رقيق واعتقته ثم تزوجته وليس له ورثة. هكذا يعني هذا ملخص لباب الحجب للورثة ومن يحجبون بهم. نعم شيخ،
1: بارك الله فيكم، الله
0: تعالى أعلم،
1: جزاكم الله خيرا على هذا الشرح المفصل والإجمال. بارك الله فيكم شيخنا، نرجع إن شاء الله الحديث على المسألة المشتركة وغيرها من المسائل في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تمام شيخنا، الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارفة من أجل؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، احيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا امر لا بأس به. اما اذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بانه يريد ان يشتري لاجل ان يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى انت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لانك انت عرفت ان الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينه ويلقوه قداك، مع ان الصفقه اللي بينك وبينهم سليمه، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكله في السلعه، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعه هذه بتؤول الى خمر، وانت عرفت انها بتؤول لخمر، فممنوع عليك انك انت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا اي شيء بيشري اله حاده، والاله الحاده في الاصل انه ممكن يذبح بها ضحيه، يمكن يذبح بها عقيقه، فهذا مأجور. انت تبيع لاموس بشيء يذبح ضحيه ولا عقيقه مأجور، وقد تكون مباحه بيستعملها في سائر امور الحياه. لكن لا قدر الله جاء حد قال لي أن بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه هداف تربوية وهدف طيبة، حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبقى يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في، مع أن في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية وزي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
7: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر،
6: ابو طهر
7: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
6: ربع جيجا يعني 250 ميجا يعني.
7: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث، نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان، والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة، يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
9: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
10: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
11: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
12: الشيخ
6: النفات موسى.
11: علم الشريعة
12: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
2: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستعرض فيه جملة من أحكام الطهارة والصلاة التي لا يسع المسلم جهلها. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا وسهلا بكم. شيخنا، انتهى بنا الحديث والمطاف في الحلقة الماضية في باب ودرس المعفوات في النجاسة. انتهى بنا المطاف شيخنا عند مسألة اليسير من الدم، فإنه من المعفوات في النجاسة، فلو تبين لنا شيخنا هذه المسألة وما هو حد اليسارة التي يعني إن زادت فإن الدم حينئذ لا يعفى عنه إذا أصاب بدن المصلي أو ثوبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. يعفى عن النجاسات التي ربما تصيب محمول المصلي من بدن أو ثوب ونحوهما، إما ما يندرج تحت المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، وإما لقلته. فمثلا، ما المقدار المعفو عنه من الدم؟ وقد علمنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج تحت عنوان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أن الدم من الأعيان النجسة، وأجمعت الأمة على نجاسة الدم. ويعفى عن اليسير من الدم، وما في حكم الدم من القيح والصديد. أيا كان مصدر هذا الدم أو القيح أو الصديد، يعني ممكن يكون من جرح، ممكن يكون من ميتة، ممكن يكون من قيء، ممكن يكون من حيض، أو ما خرج من السبيلين من دم، فهذا كله يعفى عن يسيره. ولكن ما هو حد اليسير؟ ما هو مقدار اليسير؟ كيف نضبط هذا اليسر إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه من الدم؟ قال علماؤنا اليسير المعفو عنه من الدم ما كان في حجم أنملة الأصبع فأقل، وما هو موجود في كتب الحواشي والشروح دائما ما يسمونه بمقدار الدرهم البغلي نسبة إلى الدائرة السوداء التي تكون ببطن ذراع حيوان البغل. وقطر هذه الدائرة هو في حجم أنملة الأصبع العليا. كيف ما نقول احنا زمان كانت عندنا العشرة قروش القديمة، يعني زمان ديما مشايخنا يقربونا فيها بالعشرة قروش القديمة. فما زاد على ذلك لا يكون يسيرا، بمعنى أنه يدخل في الفاحش، والفاحش من الدماء غير معفو عنه، وإنما يجب تطهيره بالماء الطهور بالغسل. وقالوا أيضا إن العفو يشمل أيضا الصلاة والمكث في المسجد، استنادا إلى الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، أي أصاب الرجل سهم في بدنه فنزفه الدم، أي جرح وخرج الدم منه، فركع وسجد ومضى في صلاته. ولم يزل المسلمون يصلون وهم مصابون بالجراحات ولا يرون في ذلك، يعني نقول احنا بتعبيرنا، مشكلة أو ما يسبب التطهير. جاء في حديث لأبي هريرة أنه كان رضي الله عنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهم الدم، وهذه مسألة يعني خاصة عندما يصاب الإنسان بالزكام، أو عندما تكون أحيانا الحرارة شديدة، أو إنسان نقوله جيه بردة، في العادة يكون في شوية دم في الأنف أو أحيانا حتى المخاط، يعني يخرج فيه شيء من الدم. فيحثه ثم يقوم فيصلي، يعني لا يغسله كيف ما نقوله احنا يمسح في التراب او يمسح في الحيط او يمسح في شيء، ثم يقوم فيصلي. وأيضا روي عنه رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، بمعنى أن القطرتين هما في مقدار الدرهم البغلي المعفو عنه لأنه يسير.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا مما يتصل بمسألة الدم والعفو عنه أيضا شيخنا موضع الحجامة، إذا احتجم المكلف فهل يعني موضع الحجامة من جسده هل هو يشمله هذا العفو أو يجب عليه غسله وإزالة ما علق به من أثر الدم؟
1: نعم الحجامة وحري بنا أن نبين ما هي الحجامة، لربما يكون من يسمعنا لا يعرف معنى الحجامة أو ربما انصرف إلى المعنى العرفي الذي يطلق على الختان، فعندنا في معنى العرف يقول لك حجمه الصغير العيل معناها ختنوه، وربما يطلق الحجام أيضا على الحلاق، وهذا يخرج عن المعنى الشرعي لما ذكرناه. فالحجامة المقصود منها هو إخراج الدم الفاسد بطريقة معينة من جسم الإنسان، يعني يأخذون أوعية صغيرة ويجعلون فيها شيئا من النار ثم يلصقونها بالجلد فينتفخ الجلد، يمتص هذا النار تمتص هذا الجلد فيبرز، ثم يقوم بتنحيته ويقوم بخدش هذا المكان، ثم يشعل النار مرة أخرى ويضعه في نفس المكان، فتأخذ النار بقوة الضغط أنها تسحب هذا الدم. والحجامة مرغب فيها، جاء في التداوي بها أحاديث صحيحة، والصحابة والسلف والمتخصصون في الطب النبوي وأهل الحديث والفقهاء مجمعون على هذه الطريقة في العلاج والتداوي، بل إن غير المسلمين من الأجانب من الأطباء قد درسوا هذه الطريقة ووجدوا فيها نفعا، فتجد الآن عندهم مراكز. الحجامة كانت في السابق يعني تقام بطريقة عرفية بسيطة، ولكن الآن هناك مراكز وهناك تعقيم وهناك تطور في كيفية استخدامها. لما الإنسان يحتجم ويتم سحب المغايط منه بيبقى فيه دم في المكان اللي سحب منه، المكان مكان المغايط يعني مكان الجراحات هذه يبقى فيه دم، فهذا الدم يمسح ولا يغسل، لأن الغسل لا ينصح به لأن يضر الجرح لا يزال حديثا وفيه يعني أحيانا شيء من الحرق، فهذا يعني يوصى بعدم استعمال الماء، فلهذا لا يغسل ولا يجب غسله حتى يندمل ويبرأ الجرح، فربما يفسد هذا الغسل الجرح مما يسبب في عدم البري أو أمور أخرى. ولهذا فموضع المحاجم تمسح أو يمسح عنها الدم ولا يغسل، فيدخل هذا في المعفو عنه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، أثر ما ينقله الذباب وغيره من الحشرات أو البعوض إذا وقع أولا على نجاسة ثم طار أو تحرك وحط على جسد المصلي أو ثوبه أو بدنه، فما هو الحكم شيخنا؟ هل كذلك العفو يشمل هذا؟
1: الحال في هذا أمران: إما أن يكون مما يعسر الاحتراز منه كالبعوض والنمل والذباب يحمل الدم أو النجاسة فيصيب بها ثوب الإنسان أو بدنه، فهذا معفو عنه. أما ما لا يعسر التحفظ منه كالصراصير

0: لأنه لا يعسر التحفظ منه، ولذلك فهو غير معفو عن، بخلاف ما يعسر التحفظ منه ما ذكرناه من النمل والبعوض والذباب فإنه يعفى عنه.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا يكثر السؤال عن مسألة يعني المياه المتجمعة في الطرقات ونحو ذلك، هل الأصل فيها النجاسة أو الطهارة؟ ولعلكم شيخنا تقدم ذكر ذلك في الطاهر والنجس. طيب شيخنا لو يعني قلنا إن فيها نجاسة، هل هي من المعفوات أيضا أو لا؟
0: نعم، المياه التي تتجمع في الأزقة والطرقات سواء كانت بسبب الأمطار أو غيرها وتختلط أحيانا بالنجاسات، وخاصة يعني في السابق كانت الطرق يعني تكثر فيها النجاسات لأن طريقة النقل زمان كانت بالحمير وبالأحصنة وبالبغال، وهذه فضلاتها نجسة فهي غير مأكولة اللحم، بخلاف الآن فيعفى عما أصاب ثوب ونعل الإنسان منها لعسر التحرز منها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح بمن يقتدى بهم يصيبهم مثل ذلك، وما نقل أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من مياه الطرقات. وهنا يجب ألا يتعمق الإنسان ألا يغالي، ذاك الأثر لمروي أن عمر بن الخطاب كان مارا ومعه أحد الصحابة فجاء عليهم ماء من الميزاب من فوق البيت، فتكلم الصحابي قال له يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. وهنا يجب الإنسان ألا يتعمق، وبعض الناس يوسوس في هذه المسألة يقعد يقول هذا بكشي لصابني، حتى تراب مرات يقول لا بكشي نجاسة، لا، ديما الأصل في هذه الأشياء الطهارة، وهذه من القواعد الفقهية التي يعني تندرج تحتها كثير من المسائل. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، مثلا نقول حشاكم مية مجاري فازعة طالعة، طب هذه تصير يعني، وخاصة في في في الأماكن اللي ما عندهمش فيها مجاري عامة، هادو الناس مساكين يعانوا ديما المية تفيض عندهم، البير السودا يتعبى، وفي اللي ما عندهاش يعني القدرة إنه هو باش بيجيب سيارة ديما، فشين يصير المية تخرج خارج، هذه مية نجسة خالصة، مش مية مخلطة بالنجاسة، هذه غالبا هي كلها نجاسة. فالأمر هنا يختلف. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، أو يعلم من أصابته أنه وقعت عليه عين النجاسة، بمعنى أن هذه المياه فيها نجاسة لكن ما صابتهاش المياه، مش المياه اللي أصابتها، النجاسة نفسها جت عليه الثوب متاعه، فهنا لا يعفى عنه ويجب غسل هذه النجاسة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك يا شيخ يعني نص على أن ثوب المرأة التي يعني تجره وراءها في الطرقات إذا أصابه شيء فإنه يعفى عنه، فهل شيخنا هذا الأمر على إطلاقه وأيضا شيخنا لو

0: وستتطرق إلى هل هذا هو المطلوب من المرأة أن تطيل ثيابها أو يعني تقتصر يعني على ما يسترها بحيث يعني لا تلتصق ولا تعلق به ما في الطرقات من النجاسة.
1: ثوب المرأة الذي تجره وراءها، أي إنها ترخيه لغرض الستر، فجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الأرض تطهر بعضها بعضا. فهنا من أرخت ثوبها تريد الستر فإذا مرت على نجاسة ثم مرت على مكان طاهر فإنه لا يطلب منها أن تغسل ما جرته من ثوبها، وهو مطلوب منها إرخاء ثوبها. وفي حديث يعني في مسألة إرخاء الثوب شبرا وذراعا. وأيضا يدخل في ذلك الرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة، وربما قل هذا الأمر في زماننا، ولكن في زمن الرسول والصحابة وبعضهم كانوا يعني في الغالب يحتفون، بل إنه صلى الله عليه وسلم شوهد يمشي حافيا تواضعا عليه الصلاة والسلام. وحتى في بلادنا إلى زمن ليس ببعيد كان الناس يعني يمشون حفاة، ليس أمرا غريبا. فالرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة ثم مشت على مكان طاهر فإنها تطهر بالمشي ولا تحتاج إلى الماء. وقيدنا النجاسة بأنها يابسة، أما إن كانت غير يابسة فتحتاج إلى الغسل، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعين الكرام نخرج إلى فاصل ثم نواصل ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان باء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. شيخنا الكريم، في يعني سياق الحديث عن النجاسات المعفو عنها، ما حكم ما يسيل من الجروح والدمل يعني في جسد الإنسان المصلي؟ ما أثر ذلك في طهارته؟ هل يسلب عنه يعني يوجب عليه غسل ما أصاب بدنه وثوبه أم يعفى عنه؟
6: بالنسبة إلى ما يسيل من الجروح والدمامل سواء كان دم أو قيح أو صديد أو حتى ماء، فهذا مقيد بما إذا كان يعسر الاحتراز منه أو لا، وأيضا بضابط أنه سال بنفسه دون أن يقوم الإنسان بتقشير هذه الحبة مما سبب في ذلك. وجعلوا ضابط عسر الاحتراز بأن كان يأتيه كل يوم ولو مرة، أو كان لا يأتي كل يوم ولكنه غير منضبط في السينان، لا يعرف وقته. قالوا إذا انضبط وقت سيلانه وكان لا يأتيه كل يوم فإنه لا يعفى عنه ويجب عليه غسله لعدم المشقة، فلا يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك جعلوا غسل ما عفي عنه مستحبا في حال الكثرة والتفاحش، كأن يستقبح النظر إليه من كثرته، ويستحي الرجل أن يجلس به بين الناس. هذا إذا سال دون تقشير ودون حك. أما إن سال بسبب التقشير أو الحك أو الضغط أو العصر فهذا غير معفو عنه ويجب غسله، لأن صاحبه هو المتسبب في خروجه. قالوا إلا أن يفعل ذلك اضطرارا بحيث لا يستطيع الصبر على ترك الحك والكشط، وضربوا مثالا لذلك في من أصيب بالجرب عفاكم الله، فإنه يعفى عما سال منه بسبب الحك لدخوله فيما يعسر الاحتراز منه بسبب عدم قدرته واستطاعته للتوقف عن الحك. نعم
0: نعم شيخنا. إذن شيخنا يفرق بينما إذا سال بنفسه أو إذا تدخل الإنسان في بذلك بحق أو نحو ذلك.
6: نعم.
0: طيب شيخنا إذا سال هذا الجرح أو الدم العفاكم الله وعفى المستمعين جميعا، إذا سال أثناء الصلاة هل له أثر في بطلانها أو عدم ذلك؟
6: نعم، جاء في موطأ مالك رحمه الله أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها رضي الله عنه، فأيقظ عمر لصلاة الصبح. انظروا عظم الصلاة وتعظيم الصلاة. عمر رضي الله عنه طعن ومصاب بطعنة قاتلة ولم يقولوا ندعه يستريح، ندعه ينام، وإنما أيقظوه للصلاة. فانظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه العبادة العظيمة التي في وقتنا الحاضر هناك من هو تارك لها ولا يعذر في ذلك. رجل مطعون بطعنة قوية قاتلة وعندما جاء وقت الصلاة أيقظوه من النوم حتى يؤدي الصلاة، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر رضي الله عنه نعم. انظروا إلى الكلمة العظيمة التي سيقولها عمر رضي الله عنه الآن، نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إنها كلمة يجب أن يقف عندها كل من يقرأها أو يسمعها وينبه الغافلين عن تعظيم أمر الصلاة. سنين وأعوام تمر على الرجل ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذا الفعل الذي هو من الكبائر وهو من الأفعال التي لا يقبلها مسلم ولا يعذر فيها فقيه ولا عالم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما أو يشغب دما، والثعب في اللغة يثعب بمعنى ينفجر. فهنا ومن هذا الحديث إن كان الجرح يكف عن السيلان ويعرف بالعادة الوقت الذي يعود فيه إليه السيلان، فإن المصلي يقطع صلاته لينظفه ثم يبتدئ صلاته من جديد، فلا مشقة في ذلك. هذا بضابط أن وقت سيلان الجرح أو الجرح معروف ومنضبط. أما إن كان الجرح أو الدمامل وتجمع أيضا على الدمن لا يكف عن السيلان أو كان يكف عن السيلان ولكن لا ينضبط الوقت الذي يعود فيه فهنا تكون المشقة معتبرة فيستمر المصلي في صلاته ولا يقطعها حتى مع سيلان الجرح لأنه لا فائدة من القطع فمحتمل أن الجرح سيسيل في أي وقت أيضا روي عن هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال كانت لي دمامل فسألت أبي عنها هشام يسأل أباه عروة فقال له عروة إذا كانت ترقع فاغسلها وتوضأ وإن كانت لا ترقع فتوضأ وصلي وإن خرج منها شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما أن ينفجر دما فهنا علمنا ما عده الفقهاء من المشقة ما يدخل في المشقة وما لا يدخل في المشقة والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. مسأل شيخنا النعل وما يقوم مقامه يعني كالحذاء والمداس كما يقال يعني في بلادنا إذا يعني مشى الإنسان في طريق فيها يعني روث للدواب وفيها أبوال أجلكم الله وأجل الله السامعين فهل يطالب بغسله أو يكفيه الحك ونحو ذلك؟
6: هنا يختلف الأمر بين من يحتاج إلى مزاولة هذا العمل أو لا فقالوا بول الدواب وأيضا غائثها فضلاتها من غير مأكول اللحم مما يركب كالحصان والحمار والبغل فمن يزاول هذه المهنة ويقوم بشأن هذه الحيوانات كالركوب عليها أو الغزو عليها أو استعمالها في الزراعة أو الحرث أو ما يسمونه الدرس كان معروفا زمان يأتوا بالشعير هذا والقمح يكومونه ثم يأتون بهذا الحمار أو الحصان فيقعد يدور فوق باش ينحي الحب من التبن الدرس معروف أو كذلك في إخراج الماء نسموا فيه زمان المجر زمان كيف يطلعوا المية من البير ما فيش مطور وما فيش كهرباء يجيبوا الحيوان هذا ويربطوا فيه القربة ويجي في زي في جو جو طريق مائلة يعني ماشي جاي ماشي جاي قربة تعبي الماء وتصب في الجابية وهكذا إلى وقت ليس ببعيد معروفة وتستعمل الآن ما عادش موجودة أو موجودة بقلة نقوله لأن استبدلت به الأشياء الكهربائية اللي تخرج الماء أو استعمالها في نقل البضائع مثلا في التجارة زمان شي كانوا ينقلوا بالكوارطين كارطون هذا هو مكان السيارة في نقل البضائع أو كل من يتعامل مع هذه الدواب في أمور حياته والسابق كانت هذه زي السيارة الحمار ولا البغل ولا الحصان هو اللي بيجيبوا به المية بيرفعوا به بيركبوا عليه بيتنقلوا به هو دائما هو لكل العربات سواء للنقل العام والكراريز نقولوا احنا وإلا الشريول وإلا الكراثون كله يعني للنقل فهنا الضابط هو مشقة التحوط من النجاسة ففي التحوط منها مع التعامل مع هذه الحيوانات مشقة وراه زمان ما كانتش المية كيف توا موجودة ومتوفرة يعلم الله باش يجيبوا الماء وباش يعبوها وباش قصة ما هوش الأمر متوفر يعني فلهذا قال علماؤنا أن العفو في ما يصيب الإنسان من هذه النجاسات في الطرقات أنه معفو عنها فلا يجب غسلها والله أعلم
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم شيخنا إذا كان لديكم أي إضافة وإلا يعني نختم هذه الحلقة ونكون بهذا يعني أنهينا ما يتعلق بالنجاسات المعفو عنها
6: جزئية بسيطة وهي عندما يقضي الإنسان الحاجة يعني يتغوط حاجة بشرية ويحتاج الاستنجاء بالحجارة وهذا ما نسميه احنا الاستجمار كما ذكرنا في السابق فربما المحل ما يتنظفش كيف ما يتنظف بالماء قالوا حتى اذا عرق الانسان جاء صاب عرق في جهة محل النجاسة يصيب ثوب شيء من النجاسة فقالوا ايضا هذا معفو عنه ويدخل في ذلك ايضا من كانت عندهم البواسير ومن كان عنده سلس في الخارج هذا كل ما يصيبه معفو عنه وكذلك الإنسان صحيح ليستخدم الاستجمار ثم يجد شيئا من النجاسة في ثوبه فلا يضره ومعفو عنه لكن هذا قوشن قلنا يا شيخ في الاستنجاء بالحجارة بالاستجمار أما لو كان بالماء فلا عفو لأن الماء يعني
0: يأتي على النجاسة
6: يأتي ولهذا في الاستجمار يعفى في الاستنجاء بالماء ما يعفاش والله أعلم
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان ونفعنا الله بعلومكم مستمعي الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
1: نعم.
2: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
1: نعم، بارك الله فيك.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
6: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر قال لك يا فلان انت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. النهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه. فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي في ذيك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
5: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
6: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شي بيقول القاضي هذا أبوك متنزل لك شي بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
5: يتصالحوا
6: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM والموجة 97.9 FM. كما يمكنكم مشاهدة الحلقة على إذاعة دار الإفتاء الليبية المرئية على النايلسات. يمكنكم طلب الاستفسار والمشاركة في البرنامج على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نستقبل أول اتصال في الحلقة، الأخ عبد السلام، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: جزاكم الله كل خير، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الرائع، وربي يعطيك الصحة إن شاء الله.
1: آمين وإياكم. تفضل يا أخي الكريم.
2: تفضل الشيخ. أنا عندي الوالد توفى من سنتين.
1: نعم.
2: لما توفى الله مغفر له ورحمه، كان الوقت اللي هو يعني مرض في شهر رمضان، قبل شهر رمضان، لكن في ضمن شهر رمضان كان مريض وما يقدرش يسكن.
1: نعم.
2: الفكرة وين حضرت الشيخ؟ إن نبي نصدق عليه، بحيث إن هو عبد الله هو زي ما تقول صام، أو إفطار زي ما تقول إفطار صائم، أو فقراء حاجة هيك.
1: إيه.
2: شن تنصحني دكتور بحكم ان الشعر كله هو ما صام شعره،
1: والمرض متاعه كان مرض عضاله؟
2: ايه، ما هو شلل نصفي، وفي نفس الوقت يعني ياخذ في ادويه اعصاب امور زي هذه، بحكم ان صار له تجلط في الدماغ،
1: طيب.
2: لازم ياخذ الدواء بحيث ان هو شني يفتت التكتل اللي في الدماغ، باش ان هو يقدر يعني يستوعب ويدوي وكذا، عرفتي. لكن كان طول ما هو مقعمل يسبح اوكي طبعا.
1: طيب طيب يا عبد السلام، نجاوبوك ان شاء الله. حاضر.
2: يعني بايده ممكن او صبع حاجه زي هيك، وبعيونه يعني تحس بيه، يعني نعرف انه هو الشيء هذا يعني في ديره، ويسبح ومرة مرة طبعا ما يقدرش يدوش دائما يعني في مرتين أو ثلاثة دوش في الأسبوع. نبي يعني ندير له حاجة قدر الإمكان شيخ. بس
1: هو يعني شهر رمضان كل هذاك فطرة يعني.
2: ايه كله انا كله شيخ لان على عنده قريب 5 و6 أدوية
1: إيه.
2: مدار اليوم كان
1: تمام ان شاء الله نجاوبك. حاضر يا اخي الكريم حاضر
2: تمام. انا شوي ونغادر السيارة بعد اذنك
1: خلاص يعني نجاوبوك توا يعني بالنسبه اي بالنسبه ل والدك يندب انكم تطعموا عن كل يوم مسكينا تعطوا عن كل يوم نصف كيلو طعام او 5 دينارات يعني تعطوهم لفقير او مسكين ويعني هذا من باب الندب للوجوب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه.
2: مثال كان ان نشوف شيخ نعطيه المبلغ كامل لمدة شهر كامل هو يكفي
1: خلاص كويس اي ما فيش بس نعم كويس. نعم
2: تمام
1: ماشي
2: الله يرحم والدك. شكرا
1: امين واياك ان شاء الله مع السلامة. معنا العم يونس تفضل. السلام عليكم عم يونس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا بأس عليكم. اي تفضلوا يا سيدي. نهارك مبارك سعيد. امين وياك. امين. اللهم امين يا رب العالمين.
3: والله متعودين ديما على السماسكة الطيبة وتصير الكلمة مباشرة وتدخل القلوب. يعني أنا والله أنا ما نفسي يعني في البنك ولكن الحمد لله على كل حال. بتسوى هاته الفترة دي الثلاثية وغيرها أتمنى من الكلمة وجه وهذا وديها الأمور لأن أكون بارغة من الحقيقة في الشباب وعارض ومحنة بالزايدة ما عادش يبقوا يديروا شيء ويعني يشرب الصبرة والكثير يديروا فيه بتمنى يعني يساعدون شغل كل زمان يعني في الفترة الصيفية حتى رجعنا بوجهنا يقروا ثلاثة أربع شهور جاي يشتغل هنا بالشيخ أبو سويسرا الكلمة الثانية والله نحن هذه المبارة فيها لأن أولادنا لما فتات أكبر من أبوهم عيشوا خير منا والدنيا دوارة زي ما قولوا أتمنى منا كلمة على قيمة العمل وقيمة تحت العلم الإضافة إلى قراءة القرآن أنا شاء ربي يصلح مجتمعنا وحفظ الله طبعا من ثم أولاد الأمور هذه
1: بارك الله فيك الله يجزيك خير الله يجزيك خير بارك الله فيك يا عم يونس وجزاك الله كل خير. طيب نشوفه في الأسئلة الواردة إلى البرنامج. هذه الأخت تقول توفي زوجها بعد مغرب يوم 20 من رمضان الماضي. توفي زوجها بعد مغرب يوم 20 من شهر رمضان الماضي فهنا بتكون يعني اعتدت 9 أيام في شهر رمضان وتالي عندها شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم 4 شهور و9 أيام فتنتهي عدتها بغروب شمس يوم الأول من شهر صفر. نشوف أمتى يعلن عن دخول شهر صفر وتنتهي عدتها بغروب شمس. والشق الثاني من السؤال تقول هل هناك غسل شرعي فيما يتعلق بانتهاء العدة؟ لا يوجد غسل شرعي وهذا وين اعتادوه يعني عندنا نسوينا واحد يقول من العادات تخش توصل وتحني ولا كذا هذا من العادات وليس هو من العبادات فما فيش حاجة اسمها غسل شرعي إنه يلزمها غسل لما تنتهي عدتها. معنا اتصاله معانا الأخ أبو زيد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الحمد لله.
4: الله يحفظك ويطول في عمرك.
1: أمين أجمعين. بارك الله فيك.
4: إيه. يا شيخ أنا نخدم متعين في الدولة.
1: إيه.
4: ونبي نكمل شهادة.
1: إيه.
4: يعني في معهد خاص.
1: إيه.
4: نمشي يعني الامتحانات بس هل جايز أو لا؟ تمام. إيه.
1: ماشي حاضر نجاوبوك ان شاء الله. حاضر
4: ان شاء الله. عندي سؤال ثاني بالله يا شيخ.
1: نعم.
4: عندي زوجتي مره ناخذ مبلغ بسيط فهمت هي تقول لي هاك خوف أقول ها بردوا لك يقول لي لا والله ما صار يعني للضرورة ضرورة مثلا هل هذا يعتبر دين علي أم لا؟
1: ماشي ماشي حاضر نجاوبك إن شاء الله. حاضر وإياكم إن شاء الله. الأخت أم لجين أتفضلي.
5: أيوة السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: سؤال يا شيخ معلش لبس الدبلة بتاع الذهب للراجل يا شيخ شو من حكمة في الإسلام معلش؟
1: دبلة الذهب يلبسها الراجل.
5: دبلة الخطوبة هاي.
1: يعني من الذهب مش من الفضة.
5: ذهب.
1: ماشي حاضر نجاوبوك إن شاء الله. آمين وإياكم إن شاء الله. طيب نجيب على الأسئلة التي وردت. العم يونس بارك الله فيه وعلى مشاركته الدائمة للبرنامج وتنبيه على الأمور المهمة. واليوم قالنا بالنسبة لموضوع يهم الجميع اللي هو عدم استغلال العطلة الصيفية لأبنائنا فيما ينفعهم. يعني تجي تمر الفترة هذه الزمنية اللي هي 3 شهور ولا 4 شهور وكلها تضيع فيما لا يعني، يا في الشارع يا فيما لا يعني يا في وقالوا الحقيقة أن هذا يعني يعتبر من التضييع في التربية. وربما هو من جانب انه بيدل الولدة ولا بيدلعه ولا ما والله يعطيه الفلوس ويقعد يصرفه من كان لمكان والله، فيعني بالعنوان العريض ان ربما تكون العطلة هذه مفسدة له وتمر عليه ولا ينتفع بها شيئا بل يضر نفسه. ولهذا فالواجب على الآباء والأمهات في تربية الأبناء وخاصة في سن معينة أنهم يدربوا أبنائهم على حب العلم وعلى العمل النافع إن شاء الله، حتى يعني صنع راهو يتعلم حتى مبادئ صنعة معينة ينتفع بها، ما يضيعش وقت. إن إحنا نقول الوقت هذا فراغ يجيب الفساد، الفراغ هذا ويضيع على الابن أو الابنة فهذا راهو هذا يجيب الفساد ويجيب ما لا ينفع. ولهذا المفروض الآباء والأمهات يعني ما يخلوش عطلة كلها ما فيهاش جانب جدي، بمعنى أن تمر هذه العطلة ولا يستفاد منها بشيء في صالح الابن. فهذا وفي اللي ما يبيش يعني خايف على ولده ولا دلاع ولا دلال ولا غيره ويخليه عليه هواه، يعني اللي تلقاه مربوط مع النت وما مش مراقبه واللي شاد تلفون 24 ساعة واللي ألعاب 24 ساعة واللي طالقينهم يمشوا للبحر بروحهم واللي ها هذا راه كله فيه مضر. واجب علينا شرعا ان احنا نراقب ابنائنا وان نذلهم على ما ينفعهم. الاخ ابو زيد يسال قال انا يعني باش تزيد الدرجه متاعي في العمل وغيره نبي شهاده يعني، والشهاده انا طبعا بنمشي بنقرا في مدرسه خاصه وبناخذ الشهاده. شوف إذا الإنسان بيمشي لمدرسة خاصة وبيقرأ وبيمتحن وبينجح بجهده وما يبيش يعني يبدأ الأمر شكلي بس غير تعالى وجيب الفلوس ولا تدفع الأقساط وشهادتك تاخدها حتى الامتحان ما جاوب فيه شيء تلقى روحكم حصل درجة، هذا كله غش وتزوير وشهادة زور وحرام. وهذا هو اللي حاصل ده في الغالب، يبي شهادة يا إما يمشي يشريها شري، هذه موجودة يمشي يشريها شري، يقولوا له تبي شهادة أدفع مبلغ معين وخذ شهادة يعني رسمية مختومة ما فيش إشكال. هذا راهو حرام لا يجوز وإثمه كبير، وهذا فيه كذب وفيه غش وفيه تدليس وفيه شهادة زور، هذا كله حرام لا يجوز. وبعتالي شين بيترتب عليه ان انت بتزيد درجة ولا بتزيد غيرها بتدخل حتى الربيع في المرتب متاعك. وإما في اللي يمشي للمدرسة الخاصة ولا المعهد الخاص ولا الجامعة الخاصة ويمشي يمتحن، يقولوا لدكتور المادة نجحهم، لأن هادو جايين بفلوسهم، جايين بفلوسهم معناها لازم بينجحوا، مع كان عقبنا احنا في سنة أولى وكيف معنا في سنة تانية مش حيجينا، مش حنحصل فلوسة، هذا أيضا حرام لا يجوز، نفس الحكم الأول. أما لو كان فعلا يمشي ويمتحن وما يغشش و يعني لا يترتب أي تقصير في نتائجه وغيره، وما فيش تزوير وما فيش غش، وكان عقوب بيقولوا له عقوبته وعملية تقييم صحيحة، يبقى هنا ما فيش إشكال. إذن أي المسألة واضحة حقيقة. وبعتالي قال في سؤاله الثاني، قال مرات أنا ناخذ من زوجتي أو نحتاج أو غيره، قال نحتاج منها مبلغ ولا كذا، ولما نقولها توردهولك تقول لي لا والله ما صارت مثلا، خلاص مدام أعطاتك المبلغ هذا عن طيب نفس منها فهذا أمر جائز، ما فيش إشكال، وما هوش دين عليك. أما هو الدين عليك تقول لك هذا المبلغ نبيه باش ترده هذا المبلغ، مثلا تقولها مثلا أنا نبي منك كذا وتوردهولك وأعطاتك وسكتت، خلاص هذا يترتب عليه دين. أما لو كان قلت لك لا بحكم حسن العشرة وتبي تعاونك وتبي تساعدك وأعطاتك المبلغ وما تبيش تخليك مستصغر قدامها ولا في حاجتها، وهذه زوجة صالحة اللي تكون هيك، هذه فعلا يعني زوجة صالحة وما تبيش تدل راجلها وواقفة معها، ففعلا يعني هذا ما يكونش دين عليه عليك. الأخت أم لجين قالت ما حكم لبس الدبلة هذا الخاتم الزواج نقولوا له للرجل إن كانت من ذهب؟ نعم الذهب محرم على الرجال، لبس الحرير ولبس الذهب محرم على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير أو يلبس الذهب، ولهذا حتى بيدير خاتم واحد يديره من فضة، من فضة مقدار 5 جرامات أو 6 جرامات فضة ويكون متحد، هذا هو الخاتم الشرعي اللي يلبس الراجل. أما أن تكون الدبلة هذه من الذهب ويلبسها الراجل فهذا حرام لا يجوز في حق الرجل. هذا السائل يقول تخاصمت مع زوجتي وارتفعت الأصوات وأريد إسكاتها ولكنها لا تستجيب بل تصيح في وجهي، فقلت لها في حالة غضب أنت طالق بالثلاثة فما حكم ذلك؟ أولا طلاق الغضبان ما حكمه؟ يعني لما الزوج يطلق زوجته في حالة غضب، يعني هل الغضب هذا بمجرد الغضب يكون مانع لوقوع الطلاق؟ وهذا لأكثر الناس يعني يعتقدوه، ويجي لما بيسأل يقول لك يا شيخ راني غاضب، وكأننا بنقول له آه ما دام غاضب خلاص ما تمشيش طلقتك. لا شوف الغضب ثلاثة مراتب، الغضب العادي والغضب الشديد والغضب في حالة إغلاق. الغضب العادي إنسان ارتفع صوته وغضب وتعفلق نسموه هذا غضب عادي، الغضب الشديد صاحب الغضب بده يصيح وبده يعيط وبده يسب وبده يعالي صوته بكل، هذا اسمه غضب شديد. الغضب العادي والغضب الشديد يقع معاه الطلاق لو الانسان صدر منه طلاق وهو في هذه الحالة، فإن طلاقه يقع. لماذا؟ لأن عقله لم يرتفع، والعقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال. ما دام الإنسان قاعد بعقله ويعي ويدرك ما يقول فإن طلاقه يقع ولو كان الغضب شديدا. أما هو الغضب اللي هو ما يقعش معاه الطلاق، اللي هو يرتفع معه العقل فيصير الإنسان في حكم المكره والمجنون الذي لا يقع طلاقه. وباشين الضابط اللي نعرف به الغضب في حالة إغلاق، يعني نقولوا له أنك لا تعي ولا تدرك ما تقول. وزاد علمانا قالوا لا يعرف رجلا من امرأة، ولا يعرف سماء من أرض، ولا يعرف ليلا من نهار، ولا يتذكر ما صدر منه. ليه يقولوا له؟ يقولوا يا فلان راك انت قلت وقلت. يقولوا والله ما أدري بنفسي أنه صدر مني هذا ولا أني قلته. فهذا شيء يسموه حالة الإغلاق.

0: ثلاثا، بمعنى أنه قد استنفذ الطلقات الثلاثة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له بقوله الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن هنا بانت الزوجة منه بينونة كبرى. ما احنا الطلاق عندنا طلاق رجعي وطلاق باين بينونة صغرى وطلاق باين بينونة كبرى. الطلاق الرجعي يقدر الزوج يرجع زوجته ما دام قاعدة في العدة ما خرجتش، وكان خرجت من عدة خلاص تبين منه بينونة صغرى. والطلاق الباين بينونة صغرى زي الخلع ولا زي الطلاق قبل الدخول، فهذا ما فيش رجع. الطلاق قبل الدخول واحد عقد عليه واحدة وتعاركوا قبل ما يدخل بها قبل ما يبني عليها، وهذه تحدث كثيرا، فطلقها فيش رجع له. هذا ما فيش رجع، الطلاق قبل الدخول ما فيش رجع، باين بينونة صغرى يعني يبي فاتحة جديدة. اللي طلق زوجته قبل الدخول راهو يبي فاتحة جديدة. والطلاق الباين بينونة كبرى هو الذي يكون بالطلقات الثلاث سواء كانت متفرقة أو كانت في لفظ واحد. كل يقول لزوجته أنت طالق بالثلاثة، خلاص لما تقولها أنت طالق بالثلاثة معناها بانت منك بينونة كبرى، والله أعلم. الأخ عبد الله تفضل. تفضل أخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخنا أعانكم الله ووفقكم.
0: آمين وإياكم.
1: هذا البرنامج الطيب.
0: آمين. تفضل.
1: بالأمس يعني كنت مار يعني من أحد المستشفيات في طرابلس. وجدنا يعني طفل صغير مار بوالده برق شديد. فيعني أخذنا إحنا اللي بيه يعني يوقفه ونشوفه ونهدرس وكذا. فكان هامة ما. فقال الطفل هذا مو كان عنده ضيوف في المنزل. والطفل هذا سأل بشوية يعني بصر على الناس اللي جايين ليقول، وقال لي واحد منهم انت على الجاينة وكذا، يعني قال صغير يعني 8 أو 9 سنوات الطفل. فمعني فوالد يعني بالستة والله جنده كلها أحمر يا شيخ. فبالله نبغى نصيحة للناس اللي تضرب أسرارها بالشكل العنيف هذا أو لأسباب تافهة، يعني بالله يقدم لهم نصيحة ولا حول ولا قوة.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخ عبد الله. حاضر بإذن الله إن شاء الله نجاوبوك. طيب، من الأسئلة الواردة للبرنامج واللي هي يعني تتكرر أو يتكرر السؤال عنها، وهو قضية المرابحة الإسلامية في بيع السيارات وبيع الأثاث، هذه المعاملة التي يعني الآن موجودة في المصارف. ونحن دائما نقول إن المرابحة الإسلامية هي تندرج تحت أحكام البيع وليس تحت أحكام القرض والسلفة، وهذا فهم يعني كثير من الناس أنهم يعتقدوا أن المرابحة هي تتبع القرض وأحكام القرض. لا، هي تتبع أحكام البيع. والمرابحة هي نوع من البيوع لكن عندها شروط باش يعني تكون مضبوطة بضوابط تبعدها عن بيوع العينة وتبعدها عن الربا وتبعدها عن المعاملات المشبوهة. ولهذا يعني يجب أن تتحقق جميع الشروط في هذا البيع حتى يكون البيع صحيحا. واحنا قلنا ان المصارف المفروض ان كل مصرف عند هذا النوع من البيوع بيع المرابحة انه يكون عنده لجنة تدقيق شرعية يعني تتابع هذا البيع هل تحققت شروطه او لا. فلهذا كما نقول إنها

0: هذه المرابحة جائزة لكن بضوابط. أول حاجة نشوفه في لجنة ولا ما فيش، في مدقق شرعي ولا ما فيش. فإن كان يعني في المصرف من يتابع تحقق هذه الضوابط، طيب يبيع إن شاء الله يكون صحيح ويخدم الإنسان عليه. أما قضية نسبة المرابحة وكذا، هذه ما تدخلش في صحة البيع، قضية زايدة ناقصة في استغلال وغيرها، هذا حتى هو يراجع، لكنه لا يدخل في صحة البيع. الأخ عبد الله، الأخت مودة، تفضلي. أنا مقطع اتصال. طيب الأخ عبد الله قال إنه هو مار بأحد المستشفيات، فلقي يعني صبي صغير في عمر 9 و10، والباين يعني إن والده قد ضربه ضربا شديدا مبرحا، لأن والده جايين ضيوف ولا غيره، والولد باين كنوشته وغيره، تكلم مع الضيوف بما لا يليق، فكان العقاب شديدا. الناس لولا يقولوا الضرب ضربين، الناس لولا يقولوا الضرب ضربين، معناها نوعين، ضرب للتربية وضرب لا يزيد الابن أو الابنة إلا يفسده ويخليه عقة وخليه ما يحباش وخليه يكرهه وما يجيبش نتيجة، مش ما يجيبش نتيجة، يجيب نتيجة سلبية، يجيب نتيجة سلبية. لما انت تقعد تضرب في ولدك الضرب الشديد المبرح، ولدك خلاص عادي عند الموضوع، معاش مشكلة، معاش يخاف من الضرب، يتعود عليه اضرب، وانت هكي تدخل في قلبه الكرة ليك والبغض، وان معاش يحبك وان يعقك وان العلاقة تسوء بينك وبين ابنك. وهذا للأسف الشديد وقع فيه كثير من الناس. فالإنسان يعني واجب إنه يوجه ابنه إذا أخطأ، واجب فعلا إنه يوجهه وإنه يبين له الصواب، ولكن بالطريقة الصحيحة، ولكن بالطريقة الصحيحة، بالنصيحة وبالكلام الطيب وبالتشجيع وبالترغيب. ما عمره كان الضرب راهو حل، ما عمره كان الضرب الشديد، قصدي هذا المبرح اللي هو يعني يكون تأثيره شديد على الولد، فهذا ما ينبغي، سواء كان من الآباء أو من الأمهات. أحيانا يكون يعني احنا نسموه مثلا زي اللي يضربوا بطوب البي بي آر، ولا بطوب بتاع الغاز، ولا بعصا شديدة، ولا بصوت، ولا بخيط لانتينا، ولا بتل، ولا بغيره، ليل الحم متاعها مسكين الألوان كلها تقافي من شدة الضرب. هذا في الحقيقة أنا ما ربيتش ولدك وما دخلتاش في طاعتك وما وجهتاش التوجيه الصحيح، لا بالعكس أنت ما عالجتش الأمور بهذه الطريقة. وكذلك الضرب على الوجه، وهذا كافر عندنا راهو، وهذا ورد فيه نهي في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتجنب الإنسان أن يضرب الوجه. وبعد ذلك في بعض الآباء يعني لما يغضب يضرب ضرب قتل، نقول إحنا حتى الضرب عاش يعرف وين تجي الخبطة، وفي اللي مات ولده تحت يديه في مقتل، وفي والله العظيم يضربوا فيهم ضرب هم في عمر والله يعني ما يعقل، ان عامين، معقولة تضرب ولد عمره عامين، عيل عمره عامين بسبب خطأ منه تضرب ضرب القتل، جلد وضرب وقلب تقتله؟ لا، هذا كله غير جائز، هذا حرام. وبالتالي انت هنا راك افسدت هذا الابن، وركبت فيه العقد النفسية، وادخلت الكرة الى قلبه، حتى تقول خير لما تكبر، تقول خير مولادي مش في طوعي، ولا كارهيني، ولا عاقيني، ولا فلنحذر أشد الحذر من أن نقع في هذه المخالفات الشرعية التي البعض يظن أنه هو حلال لي، يقول لك هذا ولدي ونبي ندير فيه ما نبي. لا، هذه عبارة خاطئة، ومش كون ابنك أنت يعني تقتله وتقول لا أنا ولدي ندير فيه ما نبي. لا، القانون والشرع والعرف يشدك ويعاقبك على هذا الفعل. يا ما منهم يعني تو احنا يسألوا فينا والله للأمانة، تلقاها بنت كبيرة والله، والله ابن كبير، لما جيت أسأل يقولك والله راني علاقتي سيئة مع والدي. علاش؟ والله زمان في الصغر وكان شديد علينا بكل، ما لناش منا الحنية، ما لناش منا الطيبة، ديما يهزب فينا، ديما يسب فينا، ديما. وهذا خطأ بالله عليكم، راه يقع فيه كثير من الرجال، الأزواج اللي هو لما يتعفلق يبدأ يسب في الدين ويشتم ويقول في الألفاظ القبيحة الشوارعية قدام صغاره وقدام بناته. كيفك كيف ترضى انك تطلع لما يتعفلق يبدأ يسب في الدين ويشتم ويقول في الألفاظ القبيحة الشوارعية قدام صغاره وقدام بناته؟ كيفك كيف ترضى انك تطلع هذا الكلام امام اهل بيتك؟ بناتك، بناتك قدام بناته يبدأ يقول في الكلام اللي ما يطلعش من الناس العقال، كلام شارع، قذف وسب وشتم. كيف تبيه انت يكونوا في طوعك وانت يعني هذه اخلاقك ويخرج منك مثل هذا الكلام وانت القدوة لهم؟ فاللي هي جيت اول بنت كبيرة تقولك والله هني ابوي ما نحبهاش ونكرها. علاش؟ ايه تقولك لانه كان يسب في امي ويشتم فيها ويضرب فيها ويشتم فينا احنا ويسب فينا ويقولنا في كلام فاحش. فليحذر ولينصح كل منا، الاخوة اللي يسمعوا فيا يعني وصلتهم، فرب مبلغ اوعى من سامع. انصحوا، رأي النصيحة ناقصة عندنا. ما تقرش الظالم على ظلمه، ومع مشك لان عندك صحبة وكذا تقول له ايه صح، لا قول له غلط وتوجهها وتقول لها اتق الله وتبين لها الصواب. كان كنت فعلا هذا خوك ولا هذا صاحبك ولا حبيبك ولا تحبه، لما يخطئ تبين له خطأ، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والنصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين وعامة المؤمنين وأئمتهم، فما تبخلش بالنصيحة على أخوك المسلم، وإذا كان غلط تبين له تقول له لا يا فلان ما يصحش، راه هذا غلط، هذا حرام، هذا لا يجوز، راك أنت هيك بتفسد صغارك بتفسد أولادك، تنبهه. هذه راهي عندنا فيها تقصير الحقيقة. معانا الأخ مسعود.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا شيخ بارك الله فيك؟
0: الله يسلمك يا أخ مسعود.
1: لا عندي سؤال يا شيخ الله
0: يفتح عليك. نعم.
1: عندنا ميراث للوالدة.
0: إيه.
1: الثمن بتاع أمي.
0: إيه.
1: ما أعطيناش في أرض، إحنا قلنا الأرض ممكن نشتكلوا عليها ونخاصموا هذه صالح للزراعة وهذه من صالح، المهم ما نتفاهموش معناها. قلت مشيت أنا جبت محلات في جوز مناطق، جوز مكانات عندنا فيهم أرض واستراتيجيات من ناحية التجارة، قلت خلينا نحطوا فيهم محل لكل واحد مننا ونستفادوا خير من الضرر. نقعد مرات واحد يقول هذه مسكين تحسي ولا
0: أنت. هي الوالدة حية ولا توفت؟
1: لا متوفي، توفت.
0: انتوا تبوا التمن بتاعها تبوا تقسموه انتوا الورات يعني؟
1: ايه بنقسموه، لكن انا صراحه اني قلت نديروه محلات خير متساويين يعني في
0: ال... بقى هم متفقين راضيين كلهم.
1: والله بالنسبه للمكان زي المكانات المكان هذا وافق فيه صاحبه انه يعطي فيه المحلات مثلا عدد 3 محلات او 4، وواحد زي اللي مش طيب عليه، فقصدي انا ما عرفتش كيف الحل بالضبط.
0: والله يا أخ مسعود أنا ننصحك إنكم تجونا هنا في ذا الإفتاء، خلي نزيدوا نسمعوا منكم ونفهموا منكم.

0: نقول لكم على الرأي اللي هو بإذن الله يكون فيه خير للجميع.
1: وفيه واحد من أخوتي واحد من أخوتي متوفي قبله وقلنا ممكن نودوه حتى هو بمحل بالتراضي طبعا
0: مات قبل أمه. هذا مات قبل أمه يعني.
1: متوفي قبل أمه قلنا ممكن.
0: هو متزوج وعنده صغاره.
1: عنده صغار ومتزوج وعنده صغار.
0: أنتوا يعني تبوا تودوه من
1: كودني يعني.
0: وكلكم راضيين يعني كلكم طاعته راضيين.
1: إيه إحنا تقول هذا صاير بيناتنا وفيه اللي ساكت وفيه اللي
0: ما هذه هي ما اللي ساكت إحنا ما نعرفوش اللي ساكت هذا راضي ولا مش راضي.
1: إيه والله.
0: هذا هو أنا علاش قلت لك أنا كان جونا هنا خير يا أخ مسعود.
1: يا شيخ. يا شيخ ألو.
0: نعم.
1: وفيه الثاني حتى هو خوي الثاني متوفي مش بلده لكن طيب بالواجب وكان يعني فيها هدفة باعتبار جالسة قريب بلده الساكن فقصدي يعني دي مشرف عليها ودي بيرفع فيها العلاج ودي يعني قايم بالواجب من فوق اللازم وقلنا حتى هو بنعطوه محل إذا كان وافق المجموعة.
0: باي باي تو نجاوبك. حاضر يا أخي كريم حاضر.
1: وفي سؤال ثاني معليش شيخ.
0: تفضل.
1: اللباس هذا تو بتاع الصيفي عندنا احنا انتشر هالب ملابس كثيره هيك طالعه نقول احنا حتى في السن كبيره تلقاه لابس سن كبير ولابس البدله هيك والله تتحسن لها عابر تبي تتحسن لها اولاده وجيرانه وبناته فقصدي نبوا تنصحوهم يوم اليوم نديروا خطبه عليهم عامه على مستوى الزاد والحلاقه الشباب هذه في حاجات
0: الولادة مزرية
1: يعني
0: بالتاب والتبيه. حاضر حاضر أخ كريم حاضر. أمين وإياكم إن شاء الله.
1: أنت اللي
0: جاب أنت هتسمع في الراديو ولا؟
1: والله
0: أنت
1: ولا بالهاتف لكن لم تجيب بالضبط.
0: يعودوا فيه البرنامج الساعة 2 يعودوا فيه الساعة 3 عفوا الساعة 3 الظهر الساعة 3 الظهر يعودوا فيه الراديو بإذن الله.
1: تو لو نسمعنا مر عليه
0: تو. موجود إحنا مباشر تو مباشر الآن تسمع شوية تسمع الجواب.
1: بارك الله فيك.
0: امين واياكم ان شاء الله.
1: سلامتك.
0: ماشي مع السلامه. الاخت موده تفضلي. قطع الاتصال للاسف. طيب ال الأخ معانا معلش الأخت مودة تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك تفضلي يا أختي. إيه تفضلي.
2: إيه مثلك يا شيخ يا مجنونة.
0: أنظرنا انقطع الاتصال الصوت للأسف. الأخ مسعود هو عندهم قضية ميراث في ثمن والدته رحمه الله والبين إن هم عندهم طريقة كاكين مدكاكين وقسمة وغيرها. نقول له يا أخ مسعود يعني يجب اتفاق جميع الورثة على الطريقة اللي بتقسموا بها مش ما يكونش في اعتداء أحد الورثة على نصيب الآخر. وقال عندنا أخونا مات قبل أمه هذا معناه ما يورثش لكن قال إحنا نبو نعطوه هذا يبدأ عطية منكم يعني هذا أنتوا تبوا تعطوه لكن هذا يكون بموافقة الجميع وإلا اللي قال أنا ما بيش نعطي من الخوت هذاك أعطوه نصيبة كامل وأنتوا أعطوا من مالكم لأن هذا ليس من الميراث وإنما هو عطية منكم لأن الذي يموت قبل مورثه ما يورثش ومن شرط صحة الارث أن يكون الوارث حيا عند موت المورث وهذا الولد لما مات قبل أمه فهو ما يورث فيها هي تورث فيه مش هو يورث فيها هي تورث في ولدها تاخذ فيه سدس وهو لا يرثها. وقال في واحد آخر كان قائم على شأنها غيرها وقريبهم وكذا قال نبو نعطوه باه يعطوه لكن أعطوه برضا فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه لأن هذا الثمن أصبح شركة للورثة ونسموها الملكية شركة جبار. هذه الورثة يورد كل واحد على حسب نصيبه، فهنا اللي بيعطي من نصيبه باهي، واللي ما يبيش فإنه لا يجبر على أن يعطي من ماله. معنا الأخت بشرة، تفضلي. تفضلي يا أخت بشرة.
3: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا شيخ عبد الغني.
0: مرحبا بك.
3: شيء أنا نحب نحييك ونشكرك على البرنامج الرائع، ونبي نحيي الكاتب اللي معاك واللي يستقبل مكالماتي وسهل مكالماتي لكل الناس، ونبي نحيي هالقناة الفاضلة، القناة قناة الإسلام الليبية، نحييها ونحيي ليبيا بالكامل. وعندي سؤال يا شيخ عبد الغني.
0: بارك الله فيك يا بشرة، بارك الله فيك، شكرا على هذا الدعاء وهذه التحية. تفضلي يا بشرة، شن سؤالك؟
3: عندي سؤال. أنا سؤالي يا شيخ عبد الغني، نبي نصيحة منك أنت، أنا نصيحة نبهى منك أنت للبنات، أنا قصدي البنات اللي في العمر الصغيرة، تبدأ وخالها يبدأ صغيرة وعمها صغير بالأعمار، مثل خالها عمرها 30 ولا 35، العم ولا الخال والجد، مرات يكون حتى الجد صغير. قصدي بنت الأخت، بنت تقول خالي، تلقاها البنت تلبس لبس يعني مش لائق قدام الخال والعم، معناها مفتوح، احيانا تكون متبرجه، حتى لما تحكي معها تقول لها معناها من واجب الاحترام انت، تقول لا عادي هذا خالي وهذا جدي وهذا عمي، حتى نلبسك يعني معناها مش احرام، نعرف انها محرم وحاجه زي هذه، لكن نبي نصيحه للبنات هذه كيف تلتزم يعني باللبس لما يكون خال صغير ولا جدها صغير ولا عمها صغير، تلقاهم متبرجه احيانا لابسه.
0: مش المشكله في التبرج، قصدي مش يعني احنا بنقول تبرج يعني ما هيش لابسه الحجاب، لكن لابسه لبس محتشم.
3: لا، حتى لبس احيانا تلقاها من فتتين قصيره
0: ايه هذه النقطه. ايه ايه
3: الخال والعم يعني
0: ايه
3: ولما تجي تحكي معها تقول لك يا عمي يعني مش حرام هذا عمي
0: صغير. فهمتك يا بشرى.
3: مرات الجد يكون صغير حتى في العمر الاربعينات، الجد والخال والعم تلقاه لبسها مش محتشم يعني. يبي نصيحة للبنات هذا، وماني من نفسي حتى أنا نصحت بنات لقيته مكزته، قلت لها من باب الحرص يعني خالك وعمك لازم تكوني محترمة لبسك لباس.
0: صحيح.
3: تقولي لا هذا خالي وهذا عمي يعني عادي مش حرام، حتى في الدين مش حرام. أنا نبي نصيحة للبنات هذم كلهم يا شيخ.
0: طيب،
3: تنصح البنات هذم كلهم كيف يلتزموا بلباسهم قدام جدهم وعمهم وخالهم.
0: باهي،
3: وبارك الله فيك يا شيخ عبد الغني، ونحييك أنا على هالبرنامج الطيب، البرنامج الرائع، واني نقدم لك تحية من منطقة السائح بالذات ومنطقة سيد السائح بالذات، كلهم يسمعوا فيك ومتابعين لك.
0: طيب يا بشرى، بارك الله فيك وربي يجازيك خير وشكرا لك. معنا الأخت مودة، تفضلي. والله قصة يا مودة، أنت اليوم مع انقطاع اتصال ما عادش فهمنا هالخلل مننا احنا، ما نستقبل في اتصالات يعني، الخلل بيكون عندك يا مودة، يجي توا ولا خمسة أربع مرات يعني أو خمسة الحقيقة. من معنا الأخ صلاح، تفضل. أخ صلاح.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: مرحبا بك اخ صلاح، تفضل.
4: بارك فيك، الله يسلمك، ربي يعاونك.
0: امين امين. وياك
4: استاذ، انا جد علي مولود يوم 7/7.
0: اما يوم في الاسبوع الماضي،
4: يوم الثلاث اللي فات،
0: يوم الثلاث الماضي. اما وقت انجاب يوم الثلاث الماضي
4: 9:30 تقريبا، 10 ولا
0: 3. ايه، انت تتصل على الاسبوع متاع امتى؟
4: نسأل أسبوع الساعة، ونسأل لو في إمكانية مثلاً على الحقيقة أني أنا مثلاً ندير وحدة سوا، ووحدة مثلاً يوم 14 ولا يوم 21.
0: طيب،
4: لازم نسين مع بعض.
0: طيب يا أخ صلاح. حاضر يا أخ صلاح، نجاوبوك إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، حاضر. أمين وإياكم. معنا أم رمزي، تفضلي.
5: الو،
0: مرحبا اختي ام رمزي، تفضلي.
5: يا شيخ، انا نبي نستفسر على موضوع دية. عليه دي ولدي، نايش واحد بالسلاح وتوفى الاولاد. باهي،
0: كيف نايشه بالسلاح؟
5: ايه،
0: تعاركوا ولا غلط؟
5: لا والله، يا اخي استنوا بفكوا التوكة باش بيسلموا السلاح وبيروحوا.
0: ايه
5: واسي، هو في السلاح بتاعش الطلقة كانت في بيت النار. جت في الأولاد.
0: ايه، بعد قتل خطأ
5: هم راهو صحاب. المهم،
0: ايه
5: الام والبو متفارقين باهي والبو محبوس محبوس في شزن زيدة محكوم عليه اعدام اطلاق برصاص ومدير استئناف لما داروا الفريضه الشرعيه طلع على الفريضه البو احنا اعطينا الديه للام ودارت التنازل وخلاص تم تو البو قال لنا نبي حتى انا شرع الله يجيني نتفاهم انا وياه هذا ابو البو رمزي نتفاهم انا وياه ويعطيني شرع الله وندير له التنازل انا نبي نسمع لا نعطوه احنا ولا اعطينا مره واحده ولا كيف
0: انتم مفروض هذا يعني كان الامر تحت القضاء او تحت من يقوم بالصلح لأن هذه فيها ذمة مالية ومفروض في كتابة وفي توقيع وفي استلام لأن المبلغ ما هوش سهل بيكون ما هوش قليل فأنتم المفروض يعني كان الأمر عن طريق القضاء وليس هكذا يعني
5: لا هو الولد راه محبوس راه
0: تباهي محبوس لكن أهل الميت يبوا الدية
5: ايه
0: ايوه والدية هذه شرعها الله سبحانه وتعالى مشروعة يعني
5: لا هذه اللي معك
0: ايه فهم يعني يبوا أول حاجة القيمة واللي يتفاهموا عليها وباش يتنازلوا هذه أمور يعني تكون تحت القضاء ما تكونش هكذا عرفي لأن أحيانا يدعي مثلا ما وصلاش حقه وغيره
5: لا حتى الأم لما خدت دي راهو عند محامية ودارت التنازل راهو
0: خلاص ما هو أولياء دم هذا هم كل يعني يتفاهموا في هذا الأمر هذا الأمر قضائي وليس تحت الفتوى يا. ولكن على العموم يا أم رمزي احنا عندنا في دار الإفتاء هنا لجنة تفضل خصومات ولجنة تحكيم فإذا تبوا جونا هنا في دار الإفتاء أنتوا أهل الميت ونوضحوكم الأمر ما فيش باس يعني
5: هي الأم متفاهمة وربط احنا هكي العشرة مع بعض وكل أولين رجعنا زي قبل وأحباب وكل لكن أنا توا نبي نعرف شرع الله فين هو قديش يطلع
0: إيه ما هو قلت لك أنا هذا أنت لو كانك بتجيل الدية الكاملة الدية الكاملة 4 كيلو ذهب
5: يعني أنا نبي هيك تقدير النقد
0: إيه 4 كيلو ذهب بضربيهم في قديش يسوي الذهب تو هما هما لكن هما ممكن يتنازلوا هما ممكن يتنازلوا عن جزء مش لازم مرات يتنازلوا عن مبلغ كله هذا هو الشرع وراك الدية قداش قيمتها لكن إذا أهل الميت طالبوا بمبلغ أقل أو غيره هذا جايز
5: والله ما نعرفني الأم
0: قداش حقها قداش بأخذت حقها قداش أعطيتها لهم
5: والله هي يا
0: سيخي
5: هي ماخذتش فلوس الحق هي صار لها ظرف وكل طلعت من الحوش اللي هي فيه ثلاث عظم جابوا له مهندس قيم المهندس
0: بقداش القيمة قداش جت القيمة
5: يا 50
0: ايه ما قلت لك هذا 50 هذا قليلة جدا لكن في الأخير إذا هي رضيت به نصيبها هي في ولدها بس هذا نصيب جزء يعني مش هي كل واحد عنده من الورثة نصيب في اللي يقول لك أنا ما نبيش نبي نتنازل هذا الأمر يعني يختلف
5: بلا احنا نفسه للبول فاهمه معه ونعطوه شنو يدي ولا
0: نعم نعم
5: ان شاء الله شيخ انت وين مكانكم بالضبط
0: احنا وراء قصر الملك في الظهرة في طرابلس
5: وراء قصر الملك في الظهرة
0: أيوة.
5: ان شاء الله الله يبارك فيك
0: امين واياك
5: شكرا
0: امين الاخوة المستمعون الكرام نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى فانتظرونا

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير للجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM والموجة 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. الأخ مسعود كان سؤاله الأخير، عليه نصيحة لللباس الصيفي. قال الآن يعني للأسف نرى حتى كبار السن الشباب وكبار أنهم يعني بسبب الحر وغيره، لكن يلبسون لباسا غير لائق يعني في مجتمعنا المحافظ، وهذا أمر مهم يعني لا يجوز للإنسان. في اللي يقول لك أنا ساتر العورة، لكن احنا مش مقبول يعني. واحد يطلع توا جسمه نصف الفوق عاري مثلا وبيخش بين الناس هذا امر مرفوض، حتى لو كان مستور العوره، لكن هذا ما يلبسش في الشارع بهذا اللباس، وهذا امر يعني ينبه عليه حقيقه. فواجب احترام الناس في اللباس، والأشد منه والعياذ بالله أن يكون لباس فيه إظهار العورات، هذا محرم شرعا لا يجوز. معانا اتصال. معانا الأخ مختار.
1: أيوة.
0: تفضل يا أخ مختار.
1: أنا الشيخ.
0: تفضل.
1: نسأل الشيخ، عندي سؤالين نسألهم.
0: تفضل.
1: السؤال الأول،
0: إيه؟
1: أنا عندي قطعات أرض،
0: إيه؟
1: نبي نقسمهم على أولادي في حياتي توا،
0: إيه؟
1: وراضين أنه كلهم حسب ما قسمت أنا راضين بكل البنات والأولاد يعني،
0: إيه؟
1: راضين بهاي القسمة اللي نديرها لهم أنا،
0: إيه؟
1: أيوة. نسمع اللي شيء يعني جائز الكلام هذا ولا؟
0: والثاني؟
1: هذا السؤال الأول.
0: إيه؟ والسؤال الثاني؟
1: السؤال الثاني أنا من زمان يعني من 60 يعني من 40 سنة فاتوا في وقت وجد داعي، أنا جابت لي ناس هدايا،
0: أي.
1: واحد جاب نعزة، واحد جاب أشكال السكر، واحد جاب كذا، واحد جاب كذا، يعني شيني هذه وفي حتى ناس توفت ماتت يعني. فنبدي
0: الإجابة
1: على التفسير هذا.
0: طيب يا سيدي، جاوبوك إن شاء الله.
1: الله
0: فيك. آمين وإياكم إن شاء الله. من الأسئلة التي وردت في الجزء الأول من الحلقة، الأخت بشرى بارك الله فيها يعني أثنت على البرنامج وعلى الإذاعة وعلى الكادر الوظيفي والدعوات الطيبة منها، فجزاها الله عنا خيرا، وقالت أنا نبيكم تقدموا نصيحة للبنات في سن صغيرة إنهم يعني يلبسنا ملابس يعني أمام محارمهن، يعني لما تكلمها تقولها ألبسي كذا، تقولك لا هذا عمي وهذا خالي وهذا جدي وهذا كذا، وهي ربطت بصغر السن وما ليش علاقة هو صغر السن. لباس يعني للمرأة أمام غير محارمها الحجاب كاملا. المرأة لما تلبس يعني تظهر قدام غير محارمها فإنها يجب عليها أن تلبس الحجاب الشرعي. أما أمام محارمها فإنها تلبس لباسا يعني لا يشترط فيه الحجاب، لكن أن يكون لباسا محتشما. هذا سواء البنات أمام أخوالهم ولا أعمامهم وأمام محارمهم، وإلا حتى الأم لما تلبس أمام أولادها سواء بنات ولا أولاد، هنا راهو يجب أن نحتاط، لأن يعني كثيرا من النساء يعتقدن أن اللباس هنا ليس له ضابط، يعني تلقاها لابسة قصير وإلا لابسة ضيق وإلا نسموه حنا القفطان اللي يبين قفطان النوم ولا غيره. لا، ما يصحش هذا. حتى الأم، حتى الأم ما يصحش تطلع قدام صغارها بلباس شفاف مثلا، نوع متاع نوم متاع دار نوم اللي نقوله حنا، اللي تلبسه لزوجها ما تلبساش قدام أولادها، ولا تلبس قصير قدام أولادها، ولا تلبس سروال قدام أولادها، ولا البنات لبسوا سراويل قدام أخوتهم الأولاد، ولا يلبسوا قصير، ولا يلبسوا قفطين يعني في إبراز المفاتن. لا، هذا كله ممنوع. فاللباس يكون محتشم حتى أمام المحارم. مش معناه كان محرم معناه تلبسي لبس مش محتشم يظهر يعني أشياء ما تظهرش المفروض أمام الرجال، وهذا واجب التنبيه يعني على هذا الأمر. الأخ صلاح بارك الله فيه يعني يسأل على مسألة العقيقة، قال هو يوم الثلاث الماضي 9:30 نجاب، معناه الأسبوع متاع يوم الثلاث هذا جاي، لأن لازم يكونوا 7 أيام كاملات يعني من ولادة. فمدام كانت الولادة الثلاث الماضي 9:30 معناها الأسبوع الثلاث. قال أنا ما نقدرش نذبح زوز خرفان مع بعضهم، نذبح واحد توا نقولوا أصلا أنت مش لازم تذبح زوز، حتى ولو كان ذكر حتى واحد يكفي، لكن أنت عندك قدرة تبي تذبح زوز ماشي، تبي تذبح زوز في الأسبوع الأول باهي، تبي تذبح واحد باهي، تبي تذبح واحد الأسبوع هذا الأسبوع الثاني واحد والأسبوع الثالث واحد باهي، كل أمر جايز ما فيش إشكال. يا أخ صلاح معانا اتصال، معانا الحاج محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك
2: يا دكتور. مع دكتور عبد الغني.
0: نعم
2: والله عندنا مش احنا في مدرسة رياضية، لا عندنا موجودين ثلاثة.
0: نعم
2: بشكل ما هو
0: يا أخ محمد، في انقطاع في الصوت، أنا ما يسونيش الصوت. إيه ترى عاود السؤال يا أخ محمد.
2: قلت لك عندك مدرسة رياضية في 2 و3 يربوا في القطط.
0: يربوا في القطط.
2: إيه بالجيلهم يعني في اللي عنده 20 في اللي عنده 5 في اللي عنده. في واحد ذكرنا قلنا لك كيف ذكر، قال أنا عندي حوالي 8 من جد ديال 15 يعني عيب عليه ترى، يتبولون على أبواب على النواب والله يبغى يقولنا بصراحة الله.
0: إيه إيه
2: لا بس يمكن تلقينا تلقينا رسالة والله. موضوع الحلقات دون تعودوا في الحلقة نقول بحلقة
0: باهي ان شاء الله. حاضر يا حاج محمد بارك الله فيك.
2: وبعدين فاصلة هنا شدي لي الى يونس واحد ثاني من المتراسة 24 ساعة يجيب، وكل مرة من حلقة يطلع كل مرة واحد
0: بقى حاضر يا حاج محمد حاضر.
2: عرفت الباص إلى خيط ولا شنو هو شدي إلا على خيط ما عرفتوش إلى خيط أنت.
0: المخرج يسمع فيك يا حاج محمد أو تو يسمع فيك المخرج أو يسمع فيك تو وصلت المعلومة. لا لا لا لا لا لا لا ما تسكرش ما تسكرش لا. آمين آمين حاضر حاضر يا حاج محمد.
2: هذه تحطونا رقم الحلقة مدى اليوم كذا كذا التاريخ وقتاني غيث هذا نحوه وجيبوا واحد ثاني بدلة مرة غيث مرة أحمد مرة التاتي والمرة واحد
0: إن شاء الله. حاضر يا سيدي حاضر إن شاء الله.
2: شكرا
0: بارك الله فيك بارك الله فيك يا حاج محمد ربي يحفظك.
2: شكرا شكرا
0: آمين وإياكم إن شاء الله. معانا الأخ محمد.
3: ألو نعم
0: مرحبا تفضل.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
3: أولا حديث المجهود الرائع إن شاء الله بميزان حفاء.
0: آمين.
3: عندي سؤالين لو سمحت.
0: أي تفضل.
3: السؤال الأول ما حكم الشرع وحكم الدين في العلاج الشعبي هذا بشرب حليب الخيل أو حليب البهائم والعلاج بالحيوانات الضب والثعبان وال هذا سؤال
0: باهي.
3: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت ما يخص التبرع بالأعضاء الجسم سواء كان في الكلى أو بالدم أو ب يعني التبرع سواء كان شخص مسلم أو غير مسلم.
0: حاضر.
3: كيف
0: يعني. حاضر يا أخ محمد حاضر.
3: شكرا
0: وانت طيب. آمين وإياكم إن شاء الله. الأخت مروة تفضلي.
4: لو سمحت بنسأل على شركة التأمين.
0: إيه.
4: تأمين صحي.
0: إيه.
4: مدين يعني موظفين توا منازلين عليه. بنشترك فيها يعني 2.5%.
0: تأمين صحي في الوظائف يعني.
4: في الوظائف هي للموظفين.
0: باهي حاضر.
4: وقال على 1.5% بنعرف من ناحية شرعية حلال ولا حرام ولا في ريبة.
0: حاضر حاضر نجاوبك إن شاء الله. حاضر.
4: إن شاء الله. السلام ولا.
0: سمعينا في انت ونجاوب ان شاء الله في الحلقة. حاضر. الاخ معمر تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يسير.
0: مرحبا بك اخ معمر.
5: عندي سؤال يسير.
0: ايه تفضل.
5: يسير سوف التعليمات اليوم ينزلوا فيهم.
0: ايه.
5: يقول ان عينك ونأخذ شهرين الاولى.
0: ايه.
5: معكم
0: الشرح بعد. باهي يا سيدي نجاوبوك. حاضر حاضر
5: يا حمودي
0: ودينا ولديك. الأخ علي تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: دكتور عظيمي
0: حياكم الله أخ علي.
6: الله يبارك
0: فيك. الله في خير تفضل.
6: عندي سؤالين.
0: اي تفضل.
6: السؤال الأول واحد يعني يسكب لأولاده عضي أولاده نوز من أولاده عرب في حياته.
0: إيه.
6: وبربينا الورثة التنين.
0: إيه.
6: يعني هل هذه منوع فيها أو ما تبدي بدي والله.
0: إيه هو عطيه لأولاده أراضي وحازوهم أولاده في حياته.
6: أعطاه مرض منوع فيها
0: إيه أعطاهم وخذوهم ولا تصرفوا فيهم وحي.
6: منوع فيها في حياته.
0: إيه به. وولاده تانين راضيين.
6: نعم ايه راضيين.
0: وتوفي هو هذاك.
6: ايه نعم.
0: به.
6: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني والله يعني مدة سالفه يعني بعد بخصوص التدخين هذا.
0: بخصوص؟
6: الدخان الدخان.
0: الدخان التدخين ايه نعم.
6: السؤال الثاني لكن كانت ان بيجي في اخر حلقه لهم واحد المشايخ من ذكرى. اللي
0: هل الدولة
6: هذه عليها جرم في
0: استيراد
6: الدخان
0: أو ماذا؟ باه حاضر نجاوبك. حاضر.
6: لطيف نقبل في عليها قصة التليفون يا شيخ عبد الغني.
0: قصة؟
6: قصة التليفون.
0: تلفون.
6: الفيس والنت والقصة هذه خلت الناس في زمان.
0: إيه إيه إيه.
6: والله مأساة يا أخي مأساة.
0: ايه ايه حاضر.
6: وانا ملاقي 80% في رجال الفريق زي ما يقول
0: الحزن. ايه نعم.
6: بس الله العافية.
0: امين. بارك الله فيك يا خادي.
6: والله انتم ماكم قصرين جزاكم الله والف.
0: امين ان شاء الله ربي يعيننا ويعينكم وجزاكم الله خير ان شاء الله.
6: امين يا رب.
0: طيب. نجيب عليه الاسئلة. الأخ صلاح جاوبنا على العقيقة. الأخ مختار يعني كان سؤاله عن هبة الوالد لأولاده في حياته، بيقسم الرزق عليهم وهو حي، يعني باش ما يختصموش باش ما يتعاركوش، هاي طريقة يستعملوا فيها الناس يعني. فقال هو بيقسم رزقه وأولاده موافقين وغيره، هذا أمر جائز ما فيش إشكال، إنما هو أن يمكنهم من الحيازة، أن يمكنهم من الحيازة والتصرف ويرفع إيده باش تبدأ الهبة صحيحة، لأن من شرط صحة الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب ويتصرف فيها تصرف الملاك. وكان ما صارتش الحيازة في حياة الواهب راهي الهبة تبقى باطلة، غير صحيح، غير نافذة، غير ماضية. فما فيش بس انا بيقسم مع الأولاد وبيعطي كل واحد وبيحوزوها، هذا امر جايز. المهم يعني نصيحتي ليه ما يكونش فيه تفريق بس في العطية، راه هذا للأسف الشديد يورث التباغض والتشاحن والتفرقة بين الأولاد، هذه تصير هلبة يعني، واحد يعطيه في العامر وواحد يعطيه في الدامر، واحد يعطيه باهي وواحد يعطيه هلبة وواحد يعطيه شوية، هذا كله راه يسبب الضغينة، يسبب التباغض، يسبب الحسد، يسبب المشاكل. ولهذا يحرص الوالد ألا يقع في هذا الأمر. موضوع الثاني سأل عليه هو قضية الهدايا. قال احنا زمان يعني في أعرافنا أن لما ندير عرس يجيبوا لي اللي يجيب لي سبيزة واللي يجيب لي خروف واللي يجيب فلوس، وبعتالي يعني أنا لما يدز مناسبة، هذه يسموها هبة التواب، هذه يسموها هبة التواب. يعني الإنسان لما أنا نجيب لك خروف معناها أنت لما تصير مناسب بتجيب لي خروف، وهذه ما فيهاش حرج. الحاج محمد تكلم عليه قضية أدية الجيران، قال احنا عندنا يعني واحد مربي قطاطيس، لكن هذا قال للأسف في إذاء لنا احنا من حيث يعني قال التبول حشاكم، ومن حيث الفضلات، ومن حيث أمور أخرى، وفي اللي صغارة وبناته يخافوا من القطط وغيرها. أيا كان الأمر وبأي شيء وبأي حيوان، مدام في أذية فلا يؤذي الجار جارة ولا يؤذي المسلم أخاه بأي وجه من الوجوه. واحد يبي يربي حيوان، يبي يربي كذا، يبي ربي ساعي، يبي ربي راهو، لازم ما يكونش في أدية للناس، في اللي تلقاه يدير ساعي خرفان وغيره ويرخيهم يرعوا يخشوا يفسدوا في الزرع ويأكلوا في الغرس ويؤدوا في الناس. فلهذا الأدية ممنوعة، لا يؤدي الإنسان أخاه المسلم بأي وجه من الوجوه. فإذا يبي يدير نشاط من هالنشاطات ولا التربية ولا غيرها، في لي ربي في حمام، وفي لي ربي في عصافير، وفي لي ربي حشاكم في كلاب، وإن كانت طبعا تربية الكلاب هذه منهي عنها، واتخاذ الكلاب هذا في نهي إلا الاستثناء في الزرع والحراسة وغيرها. ففي العادة يعني يحذر، خاصة يا جماعة الخير لما يبدأ المكان صغير ما هوش مكان فيه وسع، مثلا أحياء منطقة سكنية شعبية، الأمر يكون فيه ضيق، يعني حتى جارك تسمع، حتى كان هدرزه وانت ممكن تسمعهم من شدة الضيق والبيوت المتلاصقة، يجي واحد في وسط البيوت هذه يدين لك حيوان ولا يدين لك كذا يؤدي به جيرانه، يحط حشاكم كلب فوق الحيط مثلا، والكلب هذا يقنص من فوق واللي يختم بينبح عليه، معناها انت هنا بتنزعج انزعاج كبير من هذا الحيوان. وإلا يجيب سعي مثلا، والسعي طبعا كيف ما تعرفوا ان عنده رايحة شديدة مؤذية وخاصة في النو هذا، ويجي يحطه في وسط الناس، هذا يبي مكانه، يبي مكان يعني سواني، ولا يبي مزارع، ولا يبي هذا ماشي، لكن جيبه تحطه في وسط الناس السكن وغيره، فيحرص الإنسان على ألا. وراه الإيذاء بكثير من الأمور، في والعياذ بالله يؤذوا جيرانهم بسبهم وبشتمهم، تلقاه في الشارع يعلي في صوته، يسب ويقول في كلام القبيح في وسط الشارع، في وسط زنقتهم، في وسط شرعهم. وإلا في اللي يؤدي يدرس قدام حجارة، ولا يدرس له قدام زنقته، ولا يسكر عليه، ولا مكانه ياخذه له، ولا يجي في اللي يجيب محل ياخذ الرصيف كله ويستف عليه البضاعة، دكان خضرة ولا غيره، ويعترض طريق الناس. راه هذا كله من الحقوق اللي هي لا يتعدى عليها، واجب في الناس ألا لا تتعدى على حقوق غيرها. وصور كثيرة يعني في هذا الأمر اللي فيه إيذاء للناس. الأخ محمد بارك الله فيه عنده سؤالين. السؤال الأول قال شن حكم العلاج بحليب البهايم مثلا، حشاكم زي حليب الفرس ولا حليب الحمارة الأتان هذه، وإلا قال لك الأحناش، ولا شن حكم التداوي بهذا؟ أجايز، أجازه الفقهاء، أجازه أهل العلم يتداوى به إن كان للعلاج. وبالنسبة لما يعالج به يعني زي هذا يذكى، بس يعني زي أحنش ولا غيره يذكى، ولا قنفود ولا هذا يذبح، وخلاف المالكية معروف في في في القنفود، لكن في التداوي هذا كله يعني أجازه أهل العلم. سؤاله الثاني الأخ محمد قال شين حكم التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء؟ التبرع وليس البيع، التبرع وليس البيع، ما متكلموا عليها من جزئين، احنا هذا الامر فيه تبرع وفيه بيع، اما البيع فلا يجوز، اما البيع فلا يجوز. تمشي تبيع شوية من دم متاعك، يجي واحد يبي دم تبيع له، وهذا موجود لكنه حرام شرعا، لا يجوز بيع الدم ولا بيع الاعضاء، كلوة والله غيره ما يجوز إنسان أن يبيح. إذا تبرع يجوز الإنسان أن يتبرع، لكن بضوابط، لكن بضوابط. إذا كان الإنسان صحته مثلا ما هيش نقول إحنا تمام، ولما يمشي للطبيب المعالج يقول له يا فلان أنت راه ممنوع عليك التبرع بالدم، انت عندك السكر، ولا عندك الضغط، ولا عندك غدة، ولا عندك اللي هو، ولكن انت راه ما تتبرعش بالدم، ممنوع عليك تبرع بالدم. هنا خلاص، ما دام الطبيب قال لك انت ما تتبرعش بالدم خلاص ما عادش تتبرع بالدم، حرام عليك راه كانك تبرعت هنا، لان الطبيب قال لك لا انت غير لائق صحيا انك تتبرع بالدم. اما لو كان صحتك كويسة امورك طيبة والطبيب قال لك عادي انك تتبرع بالدم، فهذا امر جائز، بل فيه الاجر والثواب، لان فيه يعني انقاذ للنفوس. واحيانا يا جماعة الخير راهو يبقى الامر مثلا فصيلة الدم ناقصة، مثلا في بعض فصائل الدم ناقصة مش كاثرة زي الأموش، بهذه كاثرة موجودة هلبة، لكن أحيانا تكون في ناقصة، ونهمنا احنا نشبحوا في في الفيس وفي غيره يبتوا الناس ويا جماعة في حالة بدم وفي حالة كذا. انت في هذه الحالة لما تقرأ الشيء هذا وعندك قدرة راه فيه أجر عظيم وفيه ثواب جزيل انك انت تمشي اول حاجة انك تبتغي به وجه الله وإعانة هذا المسلم وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي نفس الوقت تحصل الدعاء الطيب من أهل هذا المريض لأنه مساكين يبدو في حالة يمشوا لمصرف الدم ما يحصلوش ومرات تبدأ العملية مستعجلة زي في الحوادث يعني عافاكم الله وغيره. ولهذا يعني في هذا الأجر التبرع بالدم فيه أجر وثواب ويحط عليه الشارع. أما الأعضاء الأخرى فيجوز بشرط ألا يعود على المريض بالضرر أو احتمال الضرر. كيف؟ مثلا واحد عنده كلوة ضعيفة وكلوة صحيحة هذا ما يصح لاش إنه يمشي يتبرع بالصحيحة لأن أنت في خطر، أنت كلوتك ضعيفة عندك واحدة ضعيفة وما يمشيش تتبرع بالصحيحة لأنك أنت في خطر هيك هنا ما تعرضش نفسك للخطر. لا، نفسك أوجب تحافظ على نفسك أوجب من نفس غيرك. لكن لو قالوا الأطباء أن أمورك طيبة وأن صحتك كويسة وأنك أنت تتبرع بها ما فيش خلاص إذا هنا يجوز التبرع، يجوز التبرع. الأخت مودة سألت عليه التأمين الصحي في الوظائف في العمل. احنا دائما نقول أن التأمين له صورتان، التأمين التجاري والتأمين التكافلي. التأمين التجاري حرام لا يجوز شرعا لأن فيه غرر وفيه مقامرة، فلهذا منعه العلماء ولم يجيزوه. أما التأمين التكافلي فهذا جائز لكن بتحقق ضوابطه، بتحقق ضوابطه لأن فيه إعانة وفي تكافل وفيه ضوابط باش يتحقق، ان تحقق ضوابطه فهذا يجوز. فإن كان التأمين الصحي هذا من التأمين التكافلي ومراجع، ودار الإفتاء الليبية يعني راجعت كثير من التأمينات، يعني عندنا فتاوى لو تدخل موقع دار الإفتاء الليبية تجد أن هناك كثير من الفتاوى فيها الضوابط اللي حيث يكون التأمين جائز. الأخ معمر قال في سؤال، قال هو كاثر قضية التعيينات، إن إنسان يعني يتعين في الدولة ويحصل من يعينه لكن يقول لا راه نبي الشهر الأول ولا الشهرين الأولات ولا ثلاثة شهور الأولات، فما حكم هذا؟ هذا من الفساد الذي استشرى وانتشر للأسف الشديد. احنا تو نجد ان كثير من القطاعات والمؤسسات في الدولة تعج بكثرة الموظفين الذين لا يجدون

كل يوم. لا، ما لشان نديره كل يوم، نديره لعدد معين، والعدد معين حتى هو زحمة، ما لشان نديره، ما نقول لهم غير تعالوا وقعوا بس، وقعوا وروح مع الناس وين نحطوك. هذا كان فيه إمكان، مرات مؤسسات ما فيش إمكانات بكل، يقول لك والله فلان في قطاع الصحة في منطقة كذا، وين الإمكان متاع قطاع الصحة؟ لا والله ما زال ما عندناش. طب أنا علاش مدايرينهم موظفين ومعينين؟ لا واهو حصلوا نصيب وحصلوا تعيين وذارولهم وعينوهم ومشت القصة. هذه الأمور يعني راهو تثقل كاهل الدولة يعني بهذه المرتبات التي في أكثرها هي مرتبات وهمية، وظائف وهمية. واحد قال لي هي الدولة تبي تعطي انتو خيركم يا مشايخ، والله واحد قال لي انتو خيركم يا مشايخ، هي الدولة تبي تعين وتبي تعطي فلوس وما تبي مش يجون، انتو مالكم تقولون حرام ومش حرام؟ والله هي تطلع الدولة يا سيدي، وين امشي للدولة وقولهم يطلعوا يقولوا احنا بنعطوهم فلوسك وخلاص، خلاص سبحت لي نسكتوا احنا معاش نتكلموا. لكن اللي صاير الان ان انت محسوب على المؤسسة ومحسوب عليه قطاع ومحسوب عليه مالية، وكاتبينك توقع كل يوم وتمشي ورقتك المالية انك انت تأدي في الوظيفة. ما فيش تو انت مش مثل مداليلك تمشي كل خميس، ما فيش ما يثبت هذا، حتى الاوراق اللي يبعثوا فيهم انت حاسبينك تجي كل يوم. يا جماعة هذه الامور يعني انتشرت انتشار كبير، احنا ما بوش ندخلوا في احنا نحرم الناس من، والله خذها لكن خذ بالحلال. احنا المهم ان يكون هناك يعني ان يكون هذا المال الذي تتقاضاه من مقابل المرتب يكون حلال، هذا اللي يهمنا. انت كونه تبي تسمع كلامنا ما تسمعاش، تاخذ بفتوانا ما تاخذهاش، هذا الامر ليك، لكن ما تجبرنيش اني نقول لك احلال. انا مسؤول امام الله سبحانه وتعالى نقول لك احلال ولا حرام. لما تجي تقول لي اني مسجل في وظيفة وما نمشيش نأدي في عملي، وإلا اني راني في مدينة والوظيفة في مدينة، وراني اني زوجة وما عمري مشيت للعمل وزوجي هو ياخذ، وبعتالي يجي تقولني لا لا يا شيخ ما لقول جايز، كيف نقول جايز؟ كيف امر حرام تبين نقول لك احلال؟ كيف امر غير جايز تبين نقول لك جايز؟ انا نعطيك الحكم الشرعي وانت وراحتك بعتالي. انت تبي تاخذ هالمرتب هذا وبتأول له تأويل من راسك، وبتقول هذا واحد يجي يقول لك لا هذا حقنا في النفط، واحد يجي يقول لك لا انتو مسيبين جماعة الهوامير هادو اللي يضربوا في الاعتمادات واللي تأكل كل شيء وجايين احنا، كل واحد يقول لك في حاجة يعني. وانا هذا كلام والله توجهنا للأسف يعني، وتستغرب ان واحد كيف يعني يقول لك كلام زي هذا. فهذه قضية ان الانسان ياخذ اجرة على الجاه، انا نعينك في الدولة وناخذ اجرة على الشفاعات، لا ليس مقابلها اجر، لان ثلاثة حاجات ما يجوز الانسان ياخذ عليها فلوس ويتربح منها: الجاه والضمان والقرض، هذه لله سبحانه وتعالى. واحد سلفته 100,000، واحد سلفته 100,000 يردهم لك 100,000، ما تقولاش والله انا اعطيتك 100,000 ردهم لي 110 حتى انا اعطيتك ودرت لك حل، هذا ريبة، لا يجوز، هذا محرم. ورد فيه الايات والاحاديث يمحق الله الربا، الربا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نبه عليه وبين انه حرام. وصور الربا الآن كثيرة يقع فيها الناس للأسف الشديد. أيضا الضمان، واحد يقول لك نبيك تضمني، تقول له ما نعطيني أجر على الضمان باش نضمنك، حرام لا يجوز، لأن الضمان لا يكون إلا لله. الجاه اللي هو الشفاعة الواسطة، تمشي توقف مع واحد بوجهك على خاطرك تمشي تسجله ولا غيره، ما يكون ما يصحش انك تاخذ أجر عمول عليه، لأن الجاه لا يكون إلا لله. الأخ علي

0: عند 3 أسئلة. السؤال الأول يتكلم عليه هبة برضا، يعني هبة وأعطاهم أراضي وأخذوه وكلهم راضين، ما دام في رضا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإن كان هناك رضا في الهبة خلاص تبقى الهبة هبة صحيحة. المهم أن تتم الحيازة في حياة الواهب حتى تكون الهبة صحيحة. السؤال الثاني كان عليه التدخين، وقال لحكم التدخين حرام، وهذا فتوى صادرة فيه، فتاوى صادرة من دار الإفتاء الليبية، مش من دار الإفتاء الليبية بس، من دار الإفتاء الليبية وغيرها ومجمع الفقه الإسلامي في بتحريم التدخين، هذه العادة السيئة الضارة لي يعني تسبب في الموت البطيء وتسبب في الأمراض والسرطانات والأمراض المستعصية. فالتدخين غير جائز والتدخين حرام، والقاعدة الفقهية المبنية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فهذا مثلما التدخين حرام، إذا بيع السجائر حرام والمتاجرة فيها حرام، وتأجير المحلات اللي بيعوا في الدخان حرام، ويدخل في ذلك كل أنواع التدخين، الشيشة والمضغة والنفة كل هذا حرام لا يجوز لا تناوله ولا بيعه ولا المتاجرة فيه ولا الإعانة عليه. بقى كيف هاي الدولة تستورد فيه؟ وكان تستورد فيه الدولة حرام عليها، وكان الدولة فاتحة مصنع اللي يبيع الدخان حرام عليها. وعندنا احنا شركة زمان مش عارف قاعدة ولا لا، الشركة العامة للتبغ، شركة ويصنعوا في الدخان ويبيعوا فيه كل حرام لا يجوز، وحتى استوردات الدولة حرام عليها، لا يجوز استيراد هذه المادة لأن تناول هذه المادة حرام شرعا، ولا يجوز حتى الإعانة عليه. مرات انت ماشي انت وصاحبك وبينشي دخان من الجامعة، معلش يقول لك محمد بالله اعطيني 5 جنيه خلنا ناخذ قرطاس دخان مثلا، حرام عليك كانك سلفته، كانك شريته له ولا اعطيته فلوس سلفته باش بيشي بيه دخان، حرام عليك حتى انت، لا يجوز شرعا. الموضوع الثالث اللي الأخ علي أثاره قال والله راه مشكلة التلفون هذا وانتشاره في أوساط أولادنا والمراهقين والبنات وفي السن الصغيرة والشباب والكبار والرجال ونسوين، قال هذا خلاص أصبح مشكل كبير، أصبح وسيلة للفساد، بدل ما هو يكون المفروض يكون وسيلة للخير، وسيلة لتحصيل العلم، وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلة لتحقيق كثير من العبادات، فيه أمور طيبة كثيرة، لكن للأسف احنا أكثر استعمالاتنا للهاتف النقال هو في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. هذا للأسف الشديد أمر واقع، فكم من بيوت خربت وكم من أسر ضاعت وحدث الطلاق بينها، وكم من عقوق وكم من ظلم وكم من غيبة وبهتان و تفرج على الحرام والنظر إلى الحرام كل بسبب هذا النقل. فيجب أن تكون هناك ضوابط حتى من الوالدين لأبنائهم. أيضا خطر صحي نفسي على أبنائنا. يا جماعة راهو أبنائنا بدو يسألوا في أسئلة ما كناش نسألوا فيها احنا، راهو يتفرجوا على مقاطع تدعو إلى الإلحاد وتدعو إلى اللادينية وتدعو إلى الشبه، أمور يتكلموا فيها أهل البدع والضلال والكفر، ويجيك ويقول لك كذا كذا لأنه يسمع. وهذا للأسف وقع فيه حتى عامة الناس، من عامة الناس من الكبار يسمعوا في هذه الأشياء التي تنشر، المشكلة يصدقوها وهم ما يعرفوش حتى اللي يتكلم هذا، ولا يعرفوا درجة العلمية، ولا هو من أهل الخير ولا من أهل الشر ولا من أهل السنة ولا من أهل البدع، ولا يسمع يقولك ويجي يحتج عليك، يعرفك مثل أنت الشيخ ولا متعام كذا، يقولك كيف ترى جيب لي دليل، وترى أفسدوا عقائد الناس بهذه ما ينقل عبر السوشيال ميديا وما ينقل عبر وسائل الاتصال. فالحذر كل الحذر أيها المستمعون الكرام في تربية أبنائكم وأولادكم وفي متابعة ما يعني يا سيدي، على الأقل نشوفوه، نشوف بنتي، نشوف ولدي، شيني تلفون هذا شن فيه، نقدر نراقبة عادي، نقدر ناخذه منه نشوفه وين ماشي وين والد، شن شبح شن كذا، نشوف في وسائل التواصل، نشوف الواتس متاعه، نشوف المسنجر متاعه، نشوف بكشي فيه حد طاق فيه ولا متحرش بيه ولا غيره ولا ما نعلمش، نشوف بنتي بكشي حد ضحك عليها، بكشي حد مستخف بعقلها، نشوف هذا من واجبنا تجاه أولادنا، هذه أمانات في أعناقنا، نتبع ونشوف نراقبه، مش نترك كل حبل على الغارب هكذا ما فيش، يعني كل النت موجود عنده 24 ساعة والساعات الطوال. فالحذر كل الحذر من استخدام هذا الجهاز، ولازم يكون فيه ضابط، لا يمكن أن يترك الأمر هذا، يعني هذا حتكون نتائج سلبية. زد على ذلك الآن ما نسمع فيه من استعمال النقال في الغش، استعمال النقال في الغش، والشات جي بي تي ولا شي يقولوا له هذا، قال لك تصور الأسئلة وتحطها تجيك الإجابة يجاوب لك هو، تو قال لك الوسائل الغش تو في اللجان حسب ما يحكوا، مش زي زمان واحد صح واثنين خطأ وكذا، لا لا لا لا، يقولوا لهم كل واحد يفتح التلفون، هذه الوسيلة معنا كانك تعرف تستخدم التلفون وتغش براحتك، وكان هذا باش دير دوشة، لا فلهذا قال لك تلقى اللجان ما فيش دوة، لأن كل واحد شاد تلفونه وخاش لي شات جي بي تي ولا شي يقولوا له هذا متاع الذكاء الاصطناعي ويصور له الأسئلة، وهذاك يجيب له شن يبي شوية بس تواني يلقى الإجابة كلها موجودة عنده. شوفوا لوين يوصل الأمر يعني. وهذا طبعا إن لم يضبط ويتحكم فيه فستكون عواقبه سيئة وعواقبه وخيمة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من الأسئلة الواردة للبرنامج قضية الوسواس، يعني سواء كان وسواس طهارة ولا عبادات ولا عقيدة ولا غيرها، دائما يعني يبعث لك صاحب الوسواس سؤال تلقاه مش أقل من صفحتين أو ثلاثة، هذا سؤال يبعثه لك، ودائما نقول أن الإجابة لهذا السؤال أنه لا يلتفت ولا ينتبه إلى الوساوس، هكذا العلاج، لا تلتفت إلى الوساوس، والله في اللي من عنده وسواس الكفر في اليوم يغسل 5 مرات، يقرر في الكفر على نفسه في اليوم 5 مرات، شوف لو أن يوصل به الأمر، يقول لا لا خلاص أنا كافر وأشهد أن لا إله إلا الله، ويخش يغسل يلا سوعتين ثلاثة يكفر من جديد، يخش يغسل وهكذا دوالي كل يوم. يا أخي معاش تقرر الكفر على روحك، ومعاش تغسل، ومعاش اتق الله، راه وانت هكي، ويضيع وقته كله في هذه القصة. أنا انطقت، أنا قلت، أنا اتحرك لساني، أنا اعتقدت، أنا درت. يا جماعة راه هذا يعني مرض يخليك زي المجنون، اللي يشبحك يقول هذا إنسان مجنون، خليك تدوي بروحك. والعلاج بسيط، لا تلتفت إلى الوساوس، لا تنتبه إليها، لا تصدق ما يأتي به الوسواس. فإن تمكنت من ذلك فإن العلاج يكون في هذا. وبهذا أيها الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل المولى العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور. فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها، وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتؤول إلى خمر وانت عرفت أنها بتؤول لخمر فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية وزي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي القائمين على جانب الأمني والأمور هذه ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان والمآلات طيبة ما عليه شيء لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
2: السؤال الأول للأخ أبو بكر قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة قال أدرك الركعة الثانية، لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
3: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هل بلا، يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
1: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، حين بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
4: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
1: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر من هو اللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس.
5: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رفض إعطاها لأن عندها خوت، يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف، هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة، الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
2: ضاع نعم.
1: لا لا في صورة
2: في الأولى لما صارش
1: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو، هل بلا شوية
2: كل حد عارف يعني.
1: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
2: الفقير.
1: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
2: ما يعرفش أصلا كم عنده،
1: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
2: نعم
1: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
3: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
4: المعتدة
3: منطلق.
4: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا لا تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
2: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
1: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي. وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا، ما تزيدوش عليها لاني راه عندي سنين ماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش. فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، تقول لهم راهوني نبي مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لان راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد، ترد الباقي ما تاخذهاش.
3: هذه سائله شيخنا عبر الواتساب تقول بان والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعه بنات وزوجات يعني امهم، قالت كلنا متزوجات الا واحده منهم مطلقه موجوده في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسيه غير متزنه نفسيا وعندها يعني تعول على ابنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه او نريد بيع المنزل هذا لاختنا من ذهبها اللي هو وديع عند اخيه، كانها حاطه ذهب وديع عند اخوها، فبياخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
5: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
3: نعم.
5: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
3: نعم.
5: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت.
7: تتابعون الآن

0: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
1: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة إنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
0: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
1: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
0: نعم تكلمت عليها شيخنا.
1: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
0: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
1: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
3: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ. الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
4: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد. وهل
2: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
4: هم اللعبة أعتقد هكذا، يعني كل
2: نقاط تتحول
4: لرصيد تقريبا هكذا، ولا والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب لعب بها أم لا. يعني هل يجب لعب بها أم لا, يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها, هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية. وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي, لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
2: أكيد
4: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا, هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو, يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا. يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز, أو تضيع الوقت فيما لا يجوز. يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم, نقول لا ما فيش ألعاب, لا ألعب لكن بوقت مخصص بما يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات, يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول, ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس, يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح, لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا, النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت, جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
2: أو سلعة
4: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها, وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت, إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات, والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين, شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه, بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله, يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف, هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه, هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم, لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
2: يألف المنكر يعني
4: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب, يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين, يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف, شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي أن الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها، والله أعلم.
0: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
1: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم، لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط

0: عبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم الجنود أنت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
4: نعم.
5: عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
3: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح ان هو يتفقوا فيه او يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الان من ولي الامر في ليبيا، الان ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الان كيف ما تراها الان. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر.

0: في الوقت الحالي في ليبيا.
1: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بين الكراهة والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقول أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا، وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام نقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
4: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
5: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
4: نعم شيخنا.
6: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
7: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يومات بخمستاش يومات بعشرين يومات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
6: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه الدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
7: إيه هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
8: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
6: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
8: هو الآن
6: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
8: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرف الوحيد اللي معاش
6: يتعوض،
8: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أوين يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توه قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. اذا هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
6: بارك الله فيك شيخنا.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
3: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
2: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا. هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتسل الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
3: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علهم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة أنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها، لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش، طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
8: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار، ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما أنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث أنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية، ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدير السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل، فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأولي نحى جيبوا الأولي نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحى الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني، وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع، وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية، والأسباب اللي زي ما قلتم يما الأول مش خبرة يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
6: بارك الله فيك شيخنا.
10: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي ليس لها ولي.
11: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي، من شروط النكاح الولي، لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها، هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك، فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني، أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا، لأن الشرط الولي شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
10: نعم.
11: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
2: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
3: نعم، يقول إحنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخ.
6: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين،
2: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين،
3: من رياض الصالحين،
4: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين.
3: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق.

0: لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين.
3: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين.
1: من رياض الصالحين.
0: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين.
3: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة. تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
2: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجوراء. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان.
3: شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن زكاة المعدن، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الركاز. ولو نبدو افتتاحية بما هو الركاز، شنو المقصود به؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وهدانا لاتباع سنة خير الأنام، صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ضمن الأشياء التي أوجب الشارع إخراج مقدار منها كما في زكاة المعدن وزكاة الحرث والأنعام والمال، كذلك الركاز. الركاز المقصود به عند الفقهاء هو المال المدفون في باطن الأرض قبل الإسلام، دفن في باطن الأرض قبل الإسلام. قال العلماء مأخوذ من إركاز الشيء في الأرض إذا دفنه صاحبه أو أخفاه، وسواء كان هذا ذهب أو فضة أو يقولون جواهر، يقولون الألماس متعارف عليه مثلا الأشياء الثمينة هذه، أو غير ذلك مما له ثمن مثل حتى التحف والآثار.
3: مش مقتصر على الذهب والفضة.
2: نعم، شيء له ثمن ويساوي ثمنا يعني مثل التحف والآثار وحتى الرخام، يعني أشياء تساوي ثمن. فهذا هو المقصود بالركاز، يعني شيء له ثمن ويكون من دفن الجاهلية. كلمة دفن الجاهلية أو من قبل الإسلام، زي ما يقول الإنسان لما يحفر في مكان ما ويجد مثلا عملات قديمة من عهد الفينيقيين والرومان ما قبل الإسلام يعني. فهذا تدخل في الركاز، يعني تدخل في معنى الركاز. يعني ليش تطلع تكون من دفن المسلمين أو من أموال المسلمين. يعني هذا الأصل.
3: طيب يا شيخ، هذا توا بالنسبة لتعريف ما المقصود بالركاز. باي لو شخص لقى هذا الأمر، كيف يطلع الزكاة؟ شن المقدار الواجب إخراجه من هذا؟
2: المقدار الواجب إخراجه هو الخمس، يخرج الخمس من هذا المال، يقول 20% بالتعبير العام عند الناس، بيطلع منه 20% بيخرج الخمس، هذا هو الإخراج. وهذا مشترط بما كما قال العلماء زي ما مر بنا في زكاة المعدن، إذا لم تكن فيه كثير صنعة يعني يضطرب تنقية، وإنما وجدوا هكذا يعني إما عمل يسير أو سنحفر لقيه جرة زي ما يقول متعرف عليه أو صندوق أو شيء يعني مدفون وجاهز، ما فيش علامة بس زي مثلا زي تنقية الذهب أو تنقية الذهب من الحجارة ومن كذا وفيها تصفية وفيها كذا وغربلة وفيها كذا، في هذه الحالة يأخذ حكم الزكاة.
3: أيوة، 2.5%
2: يبدأ. 2.5% يبدأ. أما إذا كان لقيت إنسان زي ما قلنا يحفر وكذا ولقيه الشيء هذا مدفون، يعني قطعة ذهب متكاملة.
3: أيوة.
2: سواء كانت يعني أثار زي ما قلنا أو نقود على حية عملات قديمة أو أي شيء له ثمن. وما فيش كثير تعب في تنقيته، فهذا يؤخذ منه الخمس اللي هو 20%.
1: نعم.
2: وهذا زي ما مر بنا أكبر ما يؤخذ من من
1: على نسبة
2: تؤخذ على نسبة تؤخذ. نعم.
1: الزكاة كلها في أصل أنواع الزكاة.
2: الزكاة وفي غيرها وما في حكمها يعني اللي هو الركاز.
1: أيوة.
2: قالوا لأن العلماء قالوا لأن ليس فيه كثير جهد وليس فيه يعني كثير عمل، وقد صحيح. يخرج الإنسان بغير قصد يعني.
1: صحيح.
2: زي ما مثلنا في حلقات سابقة لما تكلمنا عن العموم هكذا، إن مرات إنسان ماشي في أرض في الفيافي ميسة ملك لأحد أو كذا، ماشي بيحي أرض بحرتها ولا بكذا ويعطر هذا الأمر ومش في بالك كنس.
1: إيه.
2: يعني ماشي بحرت زي ما نقولوا حني شكارة الشعير، لقى روح هاي طاح في شيء يساوي ألف من القناطير من الشعير. فبالتالي ليس فيه عناء وليس فيه كثير جهد، فبالتالي يخرج منه
1: يعني هذا السبب أن كان المقدار المخرج في الركاز أعلى مقدار، أعلى يعني هو في الغالب ما فيش
2: جهد على الإطلاق، لكاد يكون في جهد. وبالتالي كما قلنا أن علماء قالوا إذا كان فيه كثير تنقية وعمل حتى ينقى من الحجارة ومن الأشياء الأخرى وغربلة وكذا، يأخذ حكمه حكم زكاة المعدن 2.5% بس.
1: أيوة.
2: نعم.
1: طيب تو الآن شيخنا لو قلنا أنه هو بيخرج الخمس لمن يعطيه الخمس؟ يعني هل يعطيه للفقراء ولا من اللي يستحق هذا الخمس؟
2: هذا الخمس الأمر الأول أن يخرج من الخمس. لماذا؟ كما قلنا هذا اشترط العلماء أنه لأن ليس فيه كثير عناء أو حمل. وليش يخرج من الخمس؟ قالوا معاملة له معاملة الغنائم. يعني لأن لما قلنا حينما عرفنا الركاز الشيخ أسامة قلنا أنه من دفن الجاهلية أي ليس مسلمين.
1: صحيح.
2: قالوا لأنه مال كافر لم يملكه مسلم، ملكه يعود في الأصل القديم الأول إلى ملك كافر، فأنزل منزلة
1: الغنيمة
2: من مال الكافر، وهذا بالتالي أخرج منه الخمس. ولم يعامل معاملة مال الزكاة، لأن مال الزكاة في العادة يصرف للأصناف الثمانية الورد ذكرها في قوله تعالى المصدقات الفقراء والمساكين الآية سورة التوبة.
1: نعم.
2: ولكن هذا الغنائم عادة الخمس هذا يصرفه هو ولي الأمر في مصالح المسلمين أو لعامة المسلمين لغنيهم وفقيرهم.
1: أيوة. يعني معناه هو يعطي لي ولي الأمر يعني.
2: نعم.
1: الخمس هذا اللي
2: الخمس بيخدر هذا ولي الأمر هو الذي ينفقه ولي الأمر على عامة المسلمين، وهذا طبعا مشروط دائما بعدالة ولي الأمر. زي ما تكلمنا في الزكاة.
1: أيوة.
2: أن أعطاها مشروط بعدالة ولي الأمر أن يعطيها لمن يستحقها، وإلا وزعها هو نفسه إذا كان لا يوجد حاكم عادل.
1: هذا اللي يتكلم عليه الشيخ لما يقولوا أن بيت المال يكون منتظم.
2: نعم. نعم. منتظم يعني في انتظام وفيه يعني
1: عدالة
2: في التوزيع ومطلق يعني إلى حد كبير كما يقال.
1: نعم.
2: يعني الله أعلم. فأما إذا كان لا يوجد عدل أن يعطيها أنت لولي الأمر بشيء ينفق على قرابتها وعلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فلا تعطى إليه.
1: نعم.
2: وإنما يعطيها الإنسان بمعرفته سواء زي ما قلنا وهي حكم الغنائم، فتعطى الخمس يعطى للفقير والغني على حد على حد سواء يعني. وكذلك قالوا لا يشترط في أن يكون واجده مسلما ولو كان كافرا في أرض الإسلام، يعني
1: يجب أن يخرج
2: الخمس وسواء كان غني حتى ولو لا يشترط أن يكون يعني غني فقير عليه ديون حتى وعليه حتى لو كان عليه ديون وش لو وضع عليه ديون خم خلص الدين، لا هذا الخمس هذا في الركاز الخمس كما قال رسول صلى الله في الحديث على الإطلاق.
1: نعم.
2: فيخرج الخمس في هذه الحالة، فكما قلنا إذن لا يشترط أن يكون غنيا أو فقيرا. لا. ولا حرا ولا مسلما ولا عبدا يعني.
1: طيب شيخ ذكرت الآن قبل قليل قلت أنه يعني ليس فيه كبير عناء، وأحيانا الإنسان يبدأ ماشي في أرض في الفيافي فهو يحيي هذه الأرض ويحيي الموات، قلت أنه يعني شو المقصود به يعني يحيي الموات؟
2: وهذه لما قلنا احنا أن إخراج إحياء الموات يعني بعد إخراج الخمس باقي الركاز الباقي يكون لمالك الأرض بإحياء. الإحياء هو مراد به في الإحياء هنا الأرض الخالية من الزرع والشجر والماء. مثلا يجي إنسان في زي ما قلنا الفيافي هذه بلاد المسلمين التي ليست ملك لأحد ولا الدولة يعني مشترطة فيها عدم المساس بها أو كذا، فيأتي لهذه الأرض ويحييها, يحفر فيها بير زي ما نقول, ويحرتها ويسقي ويجعل فيها أشجار أو الزرع وكذا. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له, هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتشجيع على أحياء الأراضي الفيا في هذه الغير العامرة أن تعمر, من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما جيش طبعا حد يسمع كلام نجي هنا يضواحي طرابلس وزي ما يجوا الآن الغابات ولا كذا ويبدأ يقص فيها الغابات وكذا, يقول والله من أحيا أرضا ميتة, هذه أرض ميتة ولا حتى مكان ما فيش
1: غابات. عنده ضوابط يعني الأمر,
2: عنده ضوابط الأمر يعني عنده ضوابط, فلا يأخذ الأمر على أطلاقه. هذا مقصود به بأرض الموات يعني. فسواء بالموات أو أو لوارثه, من أحياها أو لوارثه, لا تكون المشتري. الله أعلم صاحب الركاز هذا, أنا شريت أرض الآن قطعة في منطقة فلانية وزي ما قلنا تحفر في قواعد ولا كذا ولا بندير صور تحط في جرة زي ما يقولوا أو صندوق, فيها أموال قديمة من عهد الفينيقيين ولا الرومان ولا كذا, عملة واضحة أسست منها في عهد المسلمين يعني. فهنا قالوا العلماء أن تكون لصاحب الأرض الأصلي من أحيا هذه الأرض,
1: مش للي شري,
2: مش للي شري, ليش هذا قول المشهور يعني. وقيل العكس, وقيل يعني كان العكس المشهور يعني. قيل العكس والله أعلم يعني.
1: بارك الله فيك. نعم الشيخ, عندي سؤال آخر, مش عارف إذا كان عندك إضافة في هذه النقطة.
2: ولعل ما بالفقه يعني وجود المكان الركاز, المحل الذي يوجد فيه الركاز يعني. العلماء تكلموا خاصة في ذاك الوقت, كانت الفتوحات الإسلامية في العهد الأول عندما كان المسلمون متمسكين بدينهم واعتزوا بدينهم, فكانت فيهم توجد الفتوحات الإسلامية. هذه الفتوحات إما أن تكون عنوة وبالحرب والقوة, وإما أن تكون صلحا. فعلماء قالوا أن أرض العنوة يعني هذه ما وجد فيها الجيش اللي يفتح هذه الأرض يعني, فهو لهم, أو حتى وجد هذا الركاز بعدهم بعد 50 عام 60 عام, جاء واحد حفر ولقى هذا الكنز يعني. فقالوا هذا للجيش الذين افتتحوا هذا البلد أو لورثته إن وجدوا.
1: أيوة.
2: يعني هذا, فإن لم بحثوا عليهم وحكي نقول حكاية ما عادش اختلطت الأمر وما عادش عرفوا من هم يعني, فإنه يؤول إلى بيت مال المسلمين, يؤول إلى بيت مال المسلمين, لأنه لا يعلم له مالك فيوضع في بيت مال المسلمين. لأن راهم بقولوا بليش هذا طبعا من لأنه من دفن الجاهلية, ومن كان السبب في فتح هذه الأرض غير موجود. وقيل الصواب أن الأرض المفتوحة عنوة لا تملك, بل تكون وقفا لعامة المسلمين, وقع المسلمين فيوضع في بيت مال المسلمين. بعض الفقهاء المالكية الإمام سحنون قال إن لم يوجدوا لهؤلاء الجند أو ورثتهم وقطع نسلهم كان قلقطة ويفرق في المساكين ولا يتملك.
1: أيوة.
2: يفرق في المساكين. الإمام أشهب تلميذ الإمام مالك أيضا قال إن عرف أنه لأهل عنوة فهو لمن فتح هذا البلد إن عرف, وإلا فهو لعامة المسلمين وخمسه يكون في وجوه الخمس التي هي متعارف عليها. هذا في أرض الصلح.
1: كويس, هذا اللي كنا نقوله فيه, هذا في أرض العنوة,
2: أرض العنوة
1: اللي هي فتحت بالقوة.
2: نعم. أرض الصلح يعني قالوا ما وجد فيها, وشوف من عادات الإسلام وسماحة الإسلام وسماحة هذا الدين, فهو لأهل الصلح دون واجده. يعني عفوا أن أهل الصلح
1: ما همش مسلمين
2: يعني. مش مسلمين يعني زي بيت المقدس لما فتحت مثلا,
1: فتحت صلحا
2: فتحهم الخطاب وشرطه وحضوره يعني. فهي فنوجد فيها ركاز في ذاك الوقت وما بعده, فهو لأهل الصلح. يعني إذا كان من وجد هذا الكنز ليس من أهل الصلح ولو كان مسلما, فإنه يعطى لأهل الصلح, يوزع لأهل الصلح ويعطى لأهل الصلح دون واجده. هذه حالة. عندنا ما وجد في فيافي المسلمين زي ما قلنا, فيافي العرب والصحارى حتى التي لم تفتح عنوة وبقيت هكذا, ولا أسلم أهلها عليها, فهو لمن وجده ويخرج خمسه. يخرج خمسه. هذه وزي ما قلنا في بلاد المسلمين إذا كان من دفن الجاهلية فهو يخرج الخمس يبقى الباقي لمن وجده أو لصاحب الأرض، لصاحب الأرض. وقيل الأقوال هي مختلفة، وإن كانت هذه الأشياء هي من النادر لكن هي أحكام شرعية الآن في وقتنا الحاضر، ويحدث يعني الآن في بعض حسب ما يروى أن هناك من يجي مثل هذه الأشياء إن كان البحث فيها له أحكام أيضا خاصة بها خاصة. فقيل على كل قيل لمالكها في الحال، فإن لم تكن الأرض مملوكة فلواجده، من وجد هذا الركاز. هذا ما يخص طبعا دفن الجاهلية، لما نعود على لكن بين التعريف أن دفن الجاهلية أي الأشياء التي عليها علامات أنها دفنت يعني
1: في عهد الجاهلية،
2: عهد الجاهلية أو يعني أثار جاهلية، زي ما قلنا الآن بعض الأشياء طبعا الأثار الأواني إذا كانت ذات قيمة أو معدات معينة يعني
1: أو عملات
2: من 2000 عام ومن كذا من قبل يعني من قبل 1445 عام وكذا، معدات أو أثار أو أشياء تعرف أنت الآن في وقتنا الحاضر تساوي
1: صحيح
2: تساوي في المتاحف وكذا في تصل ملايين يعني تخش في مزادات تخش في كذا وإلى آخره. فهذه فإذن هذا لازم يكون الفارق أن يكون من دفن ما قبل الإسلام
1: الجاهلية.
2: أو من الأشياء التي دفنت قبل الإسلام
1: كان دفنت في الإسلام،
2: إذا كان دفن الإسلام أو في عند أهل أو في أهل الدمة قالوا فهو لقطة، حكمه حكم اللقطة. يعني كان واحد كان حاجة لقيتها على سطع على ظهر الأرض، مش يعني مش مش مش مدفونة في الأرض يعني.
1: أيوة
2: يعني الآن واحد جاي يحفر قواعد ولا كذا ولا في مزرعة يحفر في بير ولا كذا ولا فاسكية زي ما يقولوا، ولقي اسمها دنانير إسلامية. دنانير إسلامية واضحة مش دفن جاهلية. فهذه حكمه حكم اللقطة.
1: كيف يتصرف
2: فيها اللقطة عندنا نحن نقول اللقطة اللي كان ذات ثمن يعني تعرف عليها ذات لها ثمنية واهتمام عند الناس. نحكم لقطة عندنا ثلاثة، ما له ثمن له وما له ثمن أقل من يعني ربع دينار أو كذا، وما كان ثمنه أعلى، كل واحدة لها أحكام. فطبعا الكنز يكون يساوي يعني قيمة كبيرة. فهذا إن لم يعلم وارثه، يعني عرفنا صاحب الأرض هذه أو وارثه، وقامت الأدلة على أن لي عصور قديمة جدا
1: نقول العصر العباسي مثلا
2: أصحاب الأملاك مش معروفين توالي العصور على مالك هذه الأرض، بحيث أنه لا يعلم صاحبه ولا يمكن معرفته ولا الورثة ولا غير ذلك في هذه المسائل، فإنه يكون محله بيت مال المسلمين، يكون محله في بيت مال المسلمين لقول كل مال جهل أربابه، كل مال جهل أربابه فمحله بيت المال. قال الشيخ الدين رحمه الله وهو الظاهر بل المتعين، يعني هذا المسألة هذه عموما هكذا يعني
1: باش يستفيدوا منها كل المسلمين.
2: نعم هذا ما يتعلق بأحكام الركاز على وجه العموم والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذا البيان. شيخ الآن لعل ننتقل إلى موضوع آخر مختلف وهو متعلق بالزكاة أيضا، وهو مصارف الزكاة.
2: نعم.
1: يعني على اختلاف هذه أنواع الزكاة، زكاة المال وزكاة الحرث وزكاة الماشي وغيرها، ما هي الأصناف التي تعطى لها هذه الأموال؟
2: بيّن الشارع الكريم الأصناف التي يكون من حقها هذا الجزء من المال هو مال الزكاة، وما يعرف بمصارف الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني ذكر الشارع هنا ثمانية أصناف هي التي تصرف الزكاة لها ولا تصرف لغيرها، وهذا يعني فيه تفصيل واسع. لكن هناك المسألة فيما يتعلق في إعطاء المال أو إعطاء مال الزكاة لهذه الأصناف. حقيقة كثر الأمر الآن، وإن كان هو غالب ما يطفو على السطح كما يقال، والسمة العامة هي الفقراء والمساكين في الدرجة الأولى، لكن اختلط الأمر حقيقة
1: كيف
2: في إعطاء فقير من عدمه، ووردت في ذلك نصوص لعلنا نتعرض لبعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المسألة وحكم سؤال الناس من المال ومن يحق له ومن لم يحق له في العموم، ثم نتطرق بعد ذلك إلى الأصناف الثمانية.
1: نعم، يعني حكم أن شخص يطلب مال الزكاة يعطوه من مال الزكاة، يعني
2: مال الزكاة أو غير مال الزكاة طلب حد ذاته. نقوله أمر بس دائما الحلال مقدم على الحرام في كل الأحوال.
1: كيف هذا الشيء؟
2: يعني الإنسان هناك من يذهب به الشيطان مذاهب مدخلها شرعي ومخرجها هو المحرم، إن صحت العبارة.
1: نعم.
2: يعني ينبغي على المسلم أن يكون عفيفا، وينبغي على المسلم أن لا يذل نفسه، وينبغي على المسلم أن تكون يعني يحفظ كرامته. هذا كلام جميل
1: صح، لا يخالف فيه أحد،
2: لا يخالف فيه أحد.
1: نعم.
2: فأنت الآن تش تطلب وأنت لا ما عندكش مال، ما عندكش ما تنفق صغارك يعيطوا، احنا يقولوا من الجوع زي ما يقولوا معاي، فما تدلش نفسك للناس. يعني برا خذ بطاقة متاع دولار بيعها، زي ما حدث الآن في وقت العاصف في الوقت الحاضر، خش في معاملة ربوية معلش وانت مضطر وانت يعني مجبر على هذا الأمر وصارك يعيطوا من الجوع وكذا، فحاصل فيه إيجار مش قادر عليه، حتى لو خدت قرض ربوي أو بمعاملة ربوية زي ما قلنا الآن في البطاقات أو في حسابات، أو زي ما للأسف بعض الذين لا يخافون الله، يخافون الله ولا يعني يجعلون حساب اليوم القيامة في بعض مكاتب الصرافة، تعطيه شيك بألف جنيه ويعطيك مثلا 900 دينار أو 950 ربا، يعني زي ما يقولوا حقاني ربا حي، يعبر عليه الشيبي ربا حي والعياذ بالله معي
1: صريح،
2: وأي ربا صريح لا لا خلاص انت برا أو خذ منه تسلف منه. وفي يعني للأسف حتى ظهر الآن في بعض الأسواق التي أسواق الشياطين إن صح أن نقول، أن وصلت لدرجة أن المال يؤجر.
1: كيف المال يؤجر؟
2: هذا نعم، هذا مما ورد لما سمعنا في بعض الأسئلة، أن يقول لك نعطيك مليون اشتغل به وكل شهر تعطيني 50,000 نجر، 50,000 في الشهر، 20,000 في الشهر، والعياذ بالله. نعم موجود،
1: وهذا من باب الربا يعني.
2: هذا ربا، هذا ربا يعني، نحذر الناس من باب لعل جاءت عرضا هي المسألة الآن. القصد يا شيخ أسامة أن الشيطان يدخل لك من مدخل ظاهره الحلال أو ظاهره تهوين الحرام، زي ما قلت لك أنت مدلش نفسك لفلان، تيجي تطلب من فلان ولا تسلف من فلان ولا كذا، لما معلش لو اختلست من مال الدولة على سبيل المثال 2000 جنيه من الخزينة ولا كذا وتردهم بعدين تو تردهم، هذا شرعا لا يجوز قولا واحدا. أو لو خنبت هال 50 جنيه ولا 100 جنيه هذه معلش أنت مضطر وفلان حالته كويسة وما يتروش فيه، انت مؤتمن على محل تشتغل فيه ولا كذا، يعني اشياء يعني يدخلك من جهه ويدخلك من يدخل لك من باب الحلال ويخرجك الى الحرام والعياذ بالله، وهذا القصد منه، يعني يريد ان يدخلك في الحرام.
1: نعم
2: صحت العباره هكذا. فالانسان يقول يعني يهون عليه، لا راه يقول هذا كلمه لكل مسلم، يعني ان تقف امام المسجد وتطلب الناس وانت لا تملك فعلا، فقير وضاقت بك الأمر وقد تخرج من مهدد بأن يطلعوه من حوش اليوم إيجار، أو ولدك شعان فعلا ما عندهش من ياكل، تمد يدك ولا تمد يدك لما الحرام. نعم هذه خير بغينا، لأن بعض الحديث الوارد الآن سنذكرها تتكلم على صنف آخر من الناس، يعني قاعد المد يدك للناس وقوف قدام الجامعة الناس عطوني ما عندش مناكل، وفعلا انت فعلا فعلا يعني وضاقت بك الارض بمراحل زي ما يقول ما عاش فيه كذا، يعني قاعدة اهون من تمد يدك لدرهم حرام
1: لا يحق لك،
2: لا يحق لك هذا الامر بالربا.

0: 30 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا حديث حسن وصححه ابن العربي. القاضي ابن العربي وتكلم فيه بعض أهل الحديث في تضعيف هذا الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر: وقد تكلف بعض الشراح في تضعيفه مع هذا بما لا يقره منصف. يعني نتكلم عن الحديث من حيث الصحة وعدمها. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ومسألته خدوش في وجهه. قال القاضي ابن عربي: ذلك أن المسألة خدش في الوجه.
1: لا
0: يعني فكلما تكررت تكرر خدش صارت خدوشا. حتى إذا عمت وتكررت صارت جراحا. الخدوش هذه الخدوش يعني هي الكدح، يعني الخبش البسيط زي ما نقوله، والخدوش أكثر ثم الخموش، يعني كأن الخموش مثل التي المرأة تخمش أظافرها في خدها عند النياحة والعياذ بالله. قال: صارت جراحا حتى إذا تكررت قطعت اللحمة حتى تترك وجها عاريا. ضرب مثلا، وكأنه هنا صرف المعنى ليس لظاهره. قال: ضرب مثلا لوجهه بقلبه. هكذا يصير القلب بقصده، لا يبقي له ذلك نية صالحة في قلبه ولا عملا متقبلا، لأنها سيئات تقابل حسناتها فتربي عليها أي تزيد عليها أو تكافئها أي تساويها فيأتي لا حسنة له. فسر ابن عربي هكذا فسر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخدوش والخموش والكدوح. وقد يكون وفسره بعض أهل العلم على ظاهره، يعني فيأتي يوم القيامة وعليه آثار مستنكرة في وجهه حقيقة، آثار هذه المسألة التي وله ما يغنيه قيده. ليس على إطلاق من سأل الناس وله ما يغنيه جاء، يعني عندما يكفي عند كفايته. هذه مسألة. وكما قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر: ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا أخرجه الشيخان الحديث، يعني
1: صحيح.
0: أي نعم، أي يكون وجهه الذي يلقى به الله عظما لا لحم عليه.
1: سبحان الله.
0: إما قالوا بأن يكون قد نلته عقوبة في وجهه فعذب حتى سقط لحمه. الإنسان ينبغي أن يعمل حساب لهذا اليوم، يعني ليس الدنيا كما هي، حياتنا الدنيا نموت ونحيا.
1: صحيح.
0: ينبغي إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. والحديث واردة كثيرة، كذلك حديث عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته، قال: فأتيته وقعدت فاستقبلني جلس أمامه، يعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما شيء أراد أن يسأله، يبي أن يصلي يعطيه شيئا من الفقر. تعرف أن الفقر فقر يعني في ذاك الوقت، يعني لا لقمة في بيت، لا يوجد أي شيء. فقال فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله،
1: سبحان الله،
0: ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألحف فقد ألحف. فقال فقلت في نفسي: ناقتي الياقوتة، ده ناقة اسمها الياقوتة، خير لي من أوقية، فرجعت ولم أسأله. وهذا الحديث طبعا حسنه بعض الشيوخ المعاصرين. فقد ألحف أي ألحف السؤال، ألحف في السؤال وألح فيه إلحاحا كما يقال، وكما في القرطبي أو في تفسير القرطبي: ليسأل الناس
1: إلحافا،
0: للفقهاء الذين أحصلوا في سبيل الله ليصيروا ضربا في الأرض،
1: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفر، تعرفهم بسماهم لا يسألون
0: الناس إلحافا، أي لا يسألون. قال إلحافا أي قال لا يسألون مطلقا، فسرت أن لا يسألون مطلقا. أو هذا قول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لأنهم لا يسألون الناس.
1: نعم.
0: وقيل أنهم لا يلحون في المسألة، لا يلحون في المسألة يعني.
1: نعم.
0: وهذا فيه تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس يسأل الناس إلحافا، يعني يبدأ يلح في المسألة، يبدأ يصر كذا وإلى آخره، يسبب الضيق للناس أو بهذا المعنى.
1: نعم.
0: طبعا هي أن الحديث قال: ومن وله قيمة أوقية، مر بنا نحن فيه ليس في مدونة خمسة أواق من الورق صدقة. الأوقية قلنا هي 40 درهم، يعني 40 درهم يعني سميت أوقية

0: قالوا من الوقاية، لأنه لأن المال مخزون مصون. وقيل أنها لأنه يقي الناس من وشخص من الضرورة اللي عند هذا اللقية يعني 40 درهم. طبعا 40 درهم مش كانت تساوي شيخ، 40 درهم يعني كانت تساوي 4 دنانير.
1: الدرهم هذا فضة والدنانير ذهب.
0: ذهب نعم، كان يساوي 4 دنانير ذهب.
1: كل دينار بعشرة يعني،
0: وكل دينار بعشرة درهم. أنا 20 دينار 20 مثقال من الدينار، الذهب 100 درهم من الفضة. فهو سبحان الله تختلف الظروف والمعيشة والحاجات الناس. حاجات الناس ليست واحدة، في قطر أو في بلد حاجاتهم ربما الضروريات عندهم كماليات
1: تختلف عن
0: تختلف هذا. نعم، وفي ناس يعني عندهم الكماليات ضروريات، هذه بحاجة يعني حسب حاجة كل عصر وظروف كل مجتمع والبيئة اللي يعيش فيها وإمكانياتها الجسدية وغير ذلك. يعني هذا وقد نتعرض إليه إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. فأنت لما جيت تشوف الآن يعني نقول إحنا على سبيل المثال وليس تدقيقا وليس تحريرا كما يقال، ولكن لما نقول إحنا 4 دنانير ذهب، يعني 4 دنانير في الأربع غرامات وربع، يعني
1: 4 في الأربع
0: 16 غرام، وعندك
1: وربع في الأربع
0: وربع في الأربع وكذا، نقول إحنا 18 غرام حوالي مثلا. 18 غرام في 500 دينار ما شاء الله، يعني كم يطلع يعني حوالي 9000 دينار. يعني حوالي 9000 دينار في العام، يعني قوتها يعني قوت عام، لو قلنا الفقير انه الذي لا يملكه قوت عامي. على كل حال المقصود به ليس هناك تحديد، وانما هكذا خاطره خطرت كما يقال. يعني الانسان المهم عنده ما يقي ما قوته في فتره معينه، ولو جينا بعدين الحديث اللي بعد حتشوف اكثر من هذا الامر، ان هذا ليس مقياس الرفع على الاطلاق.
1: ايوه،
0: وانما هو ورد عندنا الان حولنا
1: تقريبا
0: كم كان يساوي
1: في ذلك الزمن.
0: نعم، أنا كانت الدينار يجيب شاه.
1: ايوه،
0: حتى بنص دينار يجيب شاه. يعني على حسب الكلام الان باب البيان العام فقط من مراد بالوقية وكم تساوي درهما وكم تساوي بالدينار، يعني الذهب هذا المقصود من الحديث الان ليس تفصيل. يعني فعندنا ايضا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحث على العمل، لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهري فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وهذا حديث أيضا أخرجه الشيخان. عندنا حديث معروف، حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة يعني سؤال الناس لا يحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ماذا قال صلى الله عليه وسلم بقية الحديث؟ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. يدخل مسلم يدخل. نعم، طبعا قال تحملت حمالة. الحمالة أن المال الذي يتحمله الإنسان أو يتسلف في الإصلاح ذات البين، زي الدية بين قبيلتين أو بين عائلتين، يتحمل الإنسان القيمة يقول مثلا تكفل بسداد حتى ولو لم تكون عنده، لكن بابه
1: للصلح،
0: باب الصلح وإيقاف إراقة الدماء والصلح بين المسلمين، يتحمل يخش واسطة من أهل الصلح ويقول أنا أتحمل هذه مثلا الدية المتصالح عليها. قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، أي إلى أن نجد هذه القيمة للحماية يتحملها القيمة المالية ويؤدي ذلك الدين ثم يمسك نفسه عن السؤال.
1: نعم.
0: والظاهر هذا حتى مال الزكاة حتى لو يأخذ مال الزكاة والله أعلم أقدت إن تعرضوا له إن شاء الله إن سمح بذلك الوقت. قال رجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله. جائحة عند الفقهاء يقول الآفة التي تهلك الثمار والأموال يعني. قال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة اجتاحت المال أهلكته وأهلكته يعني.
1: نعم.
0: حتى يصيب قواما من عيش. أي إلى أن نجد ما تقوم به حاجته من معيشة يعني حلت له المسألة إنسان يسأل في هذه الحالة لا بأس بذلك يعني انضاقت به السبل يعني سدادا من عيش هو قوام السداد بمعنى واحد ما يغنيه من المأكل والمشرب أو الحاجة هو بحاجة إليها كما هو العلاج في وقتنا الحاضر حتى العلاج يدخل في هذا الأمر يعني وما تسد به الحاجة. قال أصابته أفاقة يعني قد أصابت قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي فيقول قد أصابت فلانا فاقة أي فقر وضرورة بعد غنى لأنه أصله كان غنيا لما كان مغني أين ليس محتاجا للمال مكتفي يعني. قال حتى يقوم ثلاثة أو حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي ذوي الحجة الحجة هي العقول الناس من أهل المنطقة ومن أهل اللي هو عايش فيها ومن أهله يعني الناس الموثوقون لأنه ليش لأنه أعلم بحاله وهذا فيه التحري ليس كل من ينطق ويدعي الغنى ثم الفقر بجائحة يصدق لأن أهل قد حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه قيدهم من قومه قال لأنهم من أهل الخبرة بباطنه والمال في العادة مما يخفى في العادة يعني فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه. أنت الآن الناس ما تعرفش لو صاحب الغنم ولا صاحب الإبل ظاهرة وصاحب الأرزاق هذه ظاهرة لكن فيه اللي عنده فلوس وما تعرفش كل واحد كم عنده في متر في
1: متر
0: فلا تظهر عادة يعرفها يعرفوا حالة الناس اللي عايشين قريب منه من ناسه ومن أهله. قال فلا يعلم هذا ثلاثة من ذوي الحجة فقال في الحديث ثم يا قبيصة فما سواهن من المسألة أي سواء الناس يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها السحت من معانيه كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار والسحت المال الحرام سحت المال الحرام أيضا كما ورد معنا أيضا أتينا هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجملها هكذا لتبين بعض المصادر مصارف الزكاة عفوا وحتى يعلم الإنسان ما له وما عليه يعني حتى وكان محتاجا يعرف حدود الحاجة التي يتقدم في طلبها والتي لا يجوز له أن يتقدم في طلبها حتى لا يقول إن كنت غافل ولا أعلم. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة حتى الأغنياء لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة استثنى خمسة لغازي في سبيل الله وستأتينا هذه في سبيل الله أيضا والعاملين عليها أو لعاملين عليها أيضا أو لغارم هو صاحب الدين أو لرجل اشتراها بماله رجل اشتراها بماله أو لرجل له جار المسكين فقير ما عنداش يعني فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى للغني يعني يعني رجل هذا طبعا أخرجه مالك في الموطأ يعني قال ابن عبد البر قال أجمعوا أي العلماء ذكر الإجماع على أن الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة لم يكن المصدق يتكلم على الزكاة حتى الصدقة عندما تأتي في القرآن دائما تصرف إلى الزكاة في العادة يعني قالوا لا تحل لغير خمسة مذكورين أجمعوا أنها لا تحل من الأغنياء يعني قال الباجي فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف فإن اعتقد فقره أتوقع أن يكون فقير وهذه تحدث فإن ابن القاسم قال يضمن إن دفعها لغني أو كافر يضمن يعود يطلعها مرة تانية وهذه سنتعرضها زي ما قلنا في جانب الفقر والمسكنة قال أما صدقة التطوع فبمنزلة الهدية تحل للغني والفقير هي صدقة التبرع والتطوع
1: أمر أوسع
0: أمر واسع يعني فيها سعة يعني سواء كان لغني أو فقير. كذلك عندنا حديث آخر نذكر به من يستمع إلينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ولا لذي مرة
1: شن المقصود بذي مرة سوي؟
0: إيه. المرة القوة والشدة التي تمكنه من الكسب.
1: نعم.
0: والسوي صحيح أعضاء صحيح.
1: نعم.
0: وعنده قدرة يعني عضلية وعقلية تمكنه من التكسب. يعني هذا حيث حسن إسناده الحافظ بن حجر.
1: نعم.
0: عن حبشي بن جناد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته.
1: نعم.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة قال أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه.
1: سأله الرداء يعني.
0: هكذا ظاهر. نعم. فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع. إلا لذي فقر مدقع. قال هو الفقر الشديد الذي يلصق صاحبه بالدقعاء اللي هي الأرض.
1: أيوة.
0: بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات بها.
1: هذا اللي سمي منه الفقر المدقع.
0: نعم هذا. نعم هذا أصل.
1: سبحان الله.
0: أو غرم مفضع. غرم مفضع الدين الشديد.
1: نعم.
0: شديد يعني حاطب الدين من كل جانب ومبلغ كبير جدا يعني. ومن سأل الناس ليثري بها ما له كان خموشا في وجهه يوم القيامة. تكلمنا عن خموش.
1: إيه.
0: وردفا أي حجرا محميا يأكله من جهنم. فمن شاء فليخل ومن شاء فليكثر.
1: سبحان الله.
0: نعم. وهذا حقيقة طبعا هو وإن ضعفه بعض المعاصرين شيخ المعاصرين يعني حقيقة إلا أن المعنى يعني تشهد له النصوص الأخرى وتشهد له شواهد يعني في بعض ألفاظ الحديث يعني تصحح هذا الحديث والله أعلم في بعض الأجزاء منه وليس إطلاقي.
1: نعم.
0: طيب تعالى نكمل عن عبيد الله بن عدي قال أن إن رجلين حدثه من الصحابة أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة من الزكاة. قال فقلب فيهما البصر أمعن فيهم البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هكذا نص الحديث.
1: نعم.
0: جود الإمام أحمد هذا الحديث قال ما جوده من حديث. الجلد رجل قوي رأهما جلدين قلب فيهما النظر صلى الله عليه وسلم. نعم قالوا الرجل القوي وهو له القوة والصبر ومكتسب عنده قدرة على التكسب يعني. قال إن شئت ما أعطيتكما صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال لقائد أو لسائل أن يسأل كيف يصح أن يكون هذا جوابا لأن ما دام أقوياء يعني وصحاح
1: فرض يخدم
0: مفروض ما يعطيهمش يقول لا أعطيكما. يقول لا أعطيكما لأنكما جلداني قوياني ولا حظ في يعني قوي ومكتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب بعض أهل العلم قالوا فيه جوابان هذا كيف التعامل مع النصوص يعني واستنباط الأحكام فيها. قالوا فيه جوابان هذا القول. أحدهما قال لا أعطيكما لأن الصدقة ذلة وهوان فإن رضيتما بالذلة والهوان أعطيتكما.
1: نعم.
0: يعني والثانيهما إنها حرام على الجلد. الجلد القوي أن الصدقة حرام على الجلد القوي فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما. تبغى تأخذ الحرام قدوا الحرام. يعني قالوا توبيخا وتغليظا عليهم. إن شئتما أعطيتكما. هاي الصدقة لا تحل لقوي ولسوي
1: ولذبرة تأكل السحت يعني.
0: إيه فأنا لا تحرك أنتم بتأكل الحرام قول أعطيكم. يعني هذا
1: من باب التغليظ عليهم والتشديد.
0: نعم لأن هي مسألة هذه من عنده القدر.
1: نعم.
0: من عنده القدرة يا شيخ على العمل والكذا يعني هل يصدق ولا يصدق حتى تينا في مسألة يعني بدأت في وقت المعاصر هذا يعني فيها إشكال حقيقة.
1: قدرة على التكسب.
0: نعم إيه. نعم قدرة على التكسب مثلا تعرضوا لها إن شاء الله كما قلت في باب الغنى والفقر يعني باب الغني والمسكين الفقير والمسكين عفوا.
1: نعم.
0: على كل حال لعلنا نختم بعض هذه بهذا الحديث قال فقد قال رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم
0: من سأله وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار أو من جمر جهنم. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ أو قالوا ما الغناء الذي لا تنبغي به معه المسألة؟ قال قدر ما يغذيه ويعشي.
1: سبحان الله.
0: نعم
1: يعني اللي عنده باش يتغدى ويتعشى اليوم بس.
0: نعم. وقال أن يكون له شبع يوم وليلة. هذه المسألة
1: وهذا يقتضي تمام التوكل على الله والإيمان بما عند الله في الغد.
0: نعم والله يعني عمش أدول المسألة يا شيخ أن المسألة الناس استسهلوا هذا الأمر قديما يعني لما كان فقير عاد الصحابة وكذا يعني في العموم تكلم يعني الإنسان لا يسأل إلا من فاقة.
1: نعم.
0: والسؤال كان على قدر الحاجة يا شيخ يعني زي ما قلنا في بداية المقدمة الحلقة شيخ أسامة أن الإنسان كلنا نراه في هذه الدنيا معرضون صحيح. لا يأمن أحد الغنى ولا يأمن الفقر عفوا ولا يأمن الحاجة يعني الإنسان لا يأمن هذا الأمر لا يقول اليوم حالتي كويسة أو من الله مش حيصيرني شيء. الإنسان ينبغي أن يكون يعني على حذر ويحمد الله في السراء وفي الضراء يعني ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر لا يغرك صحة ولا يغرك مال في لحظة يعني ونشوف الأحداث والوقائع التي تحدث في هذا البلد وفي غيره
1: صحيح.
0: بين يوم وليلة يصير الإنسان من حال إلى حال والله أعلم. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام يا شيخ.
1: اي والله
0: الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام والعياذ بالله سواء كان مال عام وهو أشد ولا مال خاص يعني لا بركة فيه ولا في فيك ولا في جسدك ولا في أهلك ولا في أبنائك ولا في مالك كل على بعضه.
1: سبحان الله
0: الإنسان يحذر يعني وهو قد احنا جبنا هذه المقدمة شيخ أسامة للظاهرة الموجودة الآن في المجتمع سؤال الناس للناس
1: صحيح.
0: الإنسان يسأل في كل كبيرة وصغيرة حتى في الكماليات حتى في الكداء حتى إلى آخره يعني تستغرب يعني الإنسان يسأل فيما له حاجة وما ليس له حاجة حتى ملك ما يبي الكماليات خلاص ما عادش يعني ولو أدى ذلك إنسان يذل نفسه بالفعل في هذه المسألة يعني. وزي ما قد نختم بهذه الكلمة دائما لا شيء أشد من الحرام مهما استولت لك النفس ومهما هيت لك النفس إياك أن تقرب ماء الحرام حقيقة هذا ينبغي أن ممحق للرزق وممحق للصحة وممحق لكل شيء ومن أكل أموال الناس بالباطل يعني ونص في ذلك كثيرة. فإن خيرت أيها الإنسان بين المسألة وبين الحرام فالمسألة أهم بكثير يعني وتأخذها عن طيب نفس. الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم علما وبركة وتوفيقا. أشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء هذا مش كلام موجه لسيد يونس لكن ظاهر فعلهم الصلاح ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر نعرف شوين ينشدوا فظاهر فعلهم الصلاح لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار ولا فلان يسمع في الموسيقى ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم ماخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. انت لقدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا اعطيته فلوس، وحتى اللي بيديرك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لهلبة بكل بكل يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
4: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمع.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
4: هذا لا شك أنه جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم، على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا، امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
6: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM والموجة 97.9 FM. كما يمكنكم مشاهدة الحلقة على إذاعة دار الإفتاء الليبية المرئية على النايلسات. يمكنكم طلب الاستفسار والمشاركة في البرنامج على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، والاتصالي على الواتساب 092-092-17-00. نستقبل أول اتصال في الحلقة. الأخ عبد السلام، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: جزاكم الله كل خير، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الرائع، وربي يعطيك الصحة إن شاء الله.
1: أمين وإياكم. تفضل يا أخي الكريم.
2: حضرت الشيخ، أنا عندي الوالد توفى من سنتين.
1: نعم.
2: لما توفى اللهم اغفر له ورحمه، كان الوقت اللي هو يعني مرض في شهر رمضان، قبل شهر رمضان، لكن في ضمن شهر رمضان كان مريض وما يقدرش يسكن.
1: نعم.
2: الفكرة وين حضرة الشيخ؟ إن نبي نصدق عليه، بحيث إن هو عبد الله هو زي ما تقول صام، أو إفطار زي ما تقول إفطار صام، أو فقراء حاجة هيك. شن تنصحني دكتور، بحكم أن الشعر كله هو ما صامش عارف.
1: والمرض متاعه كان مرض عضاله.
2: ما هو شلل نصفي، وفي نفس الوقت يعني ياخذ في أدوية أعصاب أمور زي هذه، بحكم أنه إذا صار له تجلط في الدماغ لازم ياخذ الدواء، بحيث أنه هو شني يفتت التكتل اللي في الدماغ، باش أنه هو يقدر يعني يستوعب ويدوي وكذا، عرفتي. لكن كان طول ما هو مقعمل يسبح وكي طبعا.
1: طيب يا عبد السلام، نجاوبوك ان شاء الله. حاضر.
2: يعني بايده ممكن، او صبع حاجه زي هيك، او بعيونه، يعني تحس يعني نعرف انه هو الشيء هذا يعني في ديره، ويسبح ومره مره طبعا ما يقدرش يدوش دائما يعني في مرتين او ثلاثه دوش في الاسبوع. نبي يعني ندير له حاجه قدر الامكان شيخ.
1: بس هو يعني شهر رمضان كله هذاك فطره يعني؟
2: ايه كلنا كل شيخ انا عنده قريب 5 و6 ادويه 5 و6 ادويه إيه. اليوم كان
1: تمام ان شاء الله نجاوبك. حاضر يا اخي الكريم حاضر
2: تمام. انا شوي ونغادر السياره بعد اذنك.
1: خلاص يعني نجاوبوك توا يعني بالنسبة اي بالنسبة لي والدك يندب انكم تطعموا عن كل يوم مسكينا، تعطوا عن كل يوم نصف كيلو طعام او 5 دينارات يعني تعطوهم لفقير او مسكين، ويعني هذا من باب الندب للوجوب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه.
2: مثال كان نشوف شيخ نعطيه المبلغ كامل لمدة شهر كامل هو يتكفل.
1: خلاص كويس إيه ما فيش بس. نعم كويس. نعم
2: تمام
1: ماشي.
2: الله يرحم والديك. شكرا.
1: أمين وإياكم إن شاء الله. مع السلامة. معنا العم يونس تفضل. السلام عليكم عم يونس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا بأس عليكم. اي تفضلوا يا سيدي. نهارك مبارك سعيد. امين وياك. امين. اللهم امين يا رب العالمين.
3: والله متعودين ديما على السماسكه الطيبه وتصير الكلمه مواسده وخلق القلوب. انا والله انا ما ناس جاري في البنك ولكن الحمد لله على كل حال. نحن هذه المبارة فيها لأن أولادنا لما فتات أكبر من أبوهم عيشوا خير منا والدنيا دوارة زي ما قولوا. أتمنى منا كلمة على قيمة العمل وقيمة تحت العلم الإضافة إلى قراءة القرآن
1: بارك الله فيك. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. بارك الله فيك يا عم يونس وجزاك الله كل خير. طيب نشوفوا في الأسئلة الواردة إلى البرنامج. هذه الأخت تقول توفي زوجها بعد مغرب يوم 20 من رمضان الماضي. توفي زوجها بعد مغرب يوم 20 من شهر رمضان الماضي، فهنا بتكون يعني اعتدت 9 أيام في شهر رمضان، وتالي عندها شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم 4 شهور و9 أيام، فتنتهي عدتها بغروب شمس يوم الأول من شهر صفر. نشوف أمتى يعلن عن دخول شهر صفر، وتنتهي عدتها بغروب شمس. والشق الثاني من السؤال تقول هل هناك غسل شرعي فيما يتعلق بانتهاء العدة؟ لا يوجد غسل شرعي، وهذا وين اعتادوه يعني عندنا نسوينا، واحد يقول من العادات تخش توصل ولا تحني ولا كذا، هذا من العادات وليس هو من العبادات، فما فيش حاجة اسمها غسل شرعي أن يلزمها غسل لما تنتهي عدتها. معنا اتصاله. معنا الأخ أبو زيد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الحمد لله.
4: الله يحفظك ويطول في عمرك.
1: أمين أجمعين. بارك الله فيك.
4: يا شيخ أنا نخدم متعين في الدولة.
1: إيه.
4: ونبي نكمل شهادة. فهمت؟
1: إيه.
4: يعني في معهد خاص.
1: إيه.
4: نمشي يعني الامتحانات بس هل جايز أو لا؟ تمام.
1: ماشي حاضر نجاوبوك ان شاء الله. حاضر
4: ان شاء الله. عندي سؤال ثاني بالله يا شيخ.
1: نعم.
4: عندي زوجتي مره ناخذ مبلغ بسيط فهمت، هي تقول لي هاك خوف أقول ها بردوا لك. يقول لي لا والله ما صار. يعني للضرورة ضرورة مثلا. هل هذا يعتبر دين علي أم لا؟
1: ماشي ماشي حاضر. نجاوبك إن شاء الله. حاضر وإياكم إن شاء الله. الأخت أم لجين أتفضلي.
5: أيوة السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: سؤال يا شيخ معلش لبس الدبلة بتاع الذهب للراجل يا شيخ شو من حكمة الإسلام معلش؟
1: دبلة الذهب يلبسها الراجل.
5: دبلة الخطوبة
1: عين. يعني من الذهب مش من الفضة.
5: ذهب.
1: ماشي حاضر نجاوبك إن شاء الله. آمين وإياكم إن شاء الله. طيب نجيب على الأسئلة التي وردت. العم يونس بارك الله فيه وعلى مشاركته الدائمة للبرنامج وتنبيه على الأمور المهمة. واليوم قالنا بالنسبة لموضوع يهم الجميع اللي هو عدم استغلال العطلة الصيفية لأبنائنا فيما ينفعهم. يعني تجي تمر الفترة هذه الزمنية اللي هي 3 شهور ولا 4 شهور وكلها تضيع في ما لا يعني، يا في الشارع يا في ما لا يعني يا في وقال والحقيقة أن هذا يعني يعتبر من التضييع في التربية. وربما هو من جانب إنه بيدل الولدة ولا بيدلعه ولا ما والله يعطيه الفلوس ويقعد يصرفه من مكان لمكان والله، فيعني بالعنوان العريض أن ربما تكون العطلة هذه مفسدة له وتمر عليه ولا ينتفع بها شيئا بل يضر نفسه. ولهذا فالواجب على الآباء والأمهات في تربية الأبناء وخاصة في سن معينة أنهم يدربوا أبنائهم على حب العلم وعلى العمل النافع إن شاء الله، حتى يعني صنع راه يتعلم حتى مبادئ صنعة معينة ينتفع بها، ما يضيعش وقت. أن احنا نقول الوقت هذا فراغ يجيب الفساد، الفراغ هذا ويضيع على الابن أو الابنة فهذا راهو هذا يجيب الفساد ويجيب ما لا ينفع. ولهذا المفروض الآباء والأمهات يعني ما يخلوش عطلة كلها ما فيهاش جانب جدي، بمعنى أن تمر هذه العطلة ولا يستفاد منها بشيء في صالح الابن. فهذا وفي اللي ما يبيش يعني خايف على ولده ولا دلاع ولا دلال ولا غيره ويخليه على هواه، يعني اللي تلقاه مربوط مع النت وما مش مراقبه واللي شاد تلفون 24 ساعة واللي ألعاب 24 ساعة واللي طالقينهم يمشوا للبحر بروحهم واللي هذا راه كله فيه مضر. واجب علينا شرعا أن احنا نراقب أبنائنا وأن نذلهم على ما ينفعهم. الأخ أبو زيد يسأل قال أنا يعني باش تزيد درجة متاعي في العمل وغيره نبي شهادة يعني، والشهادة أنا طبعا بنمشي بنقرأ في مدرسة خاصة وبناخذ الشهادة. شوف إذا الإنسان بيمشي لمدرسة خاصة وبيقرأ وبيمتحن وبينجح بجهده وما يبيش يعني يبدأ الأمر شكلي بس غير تعالى وجيب الفلوس ولا تدفع الأقساط وشهادتك تاخدها حتى الامتحان ما تجاوب فيه شيء تلقى روحك محصل درجة، هذا كله غش وتزوير وشهادة زور وحرام. وهذا هو اللي حاصل ده في الغالب، يبي شهادة يا إما يمشي يشريها شري، هذه موجودة يمشي يشريها شري، يقولوا له تبي شهادة أدفع مبلغ معين وخذ شهادة يعني رسمية مختومة ما فيش إشكال. هذا راهو حرام لا يجوز وإثمه كبير، وهذا فيه كذب وفيه غش وفيه تدليس وفيه شهادة زور، هذا كله حرام لا يجوز. وبعتالي شين بيترتب عليه ان انت بتزيد درجة ولا بتزيد غيرها بتدخل حتى الربا في المرتب متاعك. وإما في اللي يمشي للمدرسة الخاصة ولا المعهد الخاص ولا الجامعة الخاصة ويمشي يمتحن، يقولوا لدكتور المادة نجحهم، لأن هادو جايين بفلوسهم، جايين بفلوسهم معناها لازم بينجحوا، مع كان عقبنا احنا في سنة أولى وكيف معناها في سنة ثانية مش حيجينا، مش حنحصل فلوسه، هذا أيضا حرام لا يجوز، نفس الحكم الأول. أما لو كان فعلا يمشي ويمتحن وما يغشش و يعني لا يترتب أي تقصير في نتائجه وغيره، وما فيش تزوير وما فيش غش، وكان عقوب بيقولوا له عقوبته وعملية تقييم صحيحة، يبقى هنا ما فيش إشكال. إذن أي مسألة واضحة حقيقة. وبعتالي قال في سؤاله الثاني، قال مرات أنا ناخذ من زوجتي أو نحتاج أو غيره، قال نحتاج منها مبلغ ولا كذا، ولما نقولها تورده لك تقول لي لا والله ما صارت مثلا، خلاص مدام أعطاتك المبلغ هذا عن طيب نفس منها فهذا أمر جائز، ما فيش إشكال، وما هوش دين عليك. أما هو الدين عليك تقول لك هذا المبلغ نبيه باش ترده هذا المبلغ، مثلا تقولها مثلا أنا نبي منك كذا وترده لك وأعطاتك وسكتت، خلاص هذا يترتب عليه دين. أما لو كان قلت لك لا بحكم حسن العشرة وتبي تعاونك وتبي تساعدك وأعطاتك المبلغ وما تبيش تخليك مستصغر قدامها ولا في حاجتها، وهذه زوجة صالحة اللي تكون هيك، هذه فعلا يعني زوجة صالحة وما تبيش تدل راجلها وواقفة معها، ففعلا يعني هذا ما يكونش دين عليه عليك. الأخت أم لجين قالت ما حكم لبس الدبلة، هذا الخاتم الزواج نقولوا له، للرجل إن كانت من ذهب؟ نعم، الذهب محرم على الرجال، لبس الحرير ولبس الذهب محرم على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير أو يلبس الذهب، ولهذا حتى بيدير خاتم واحد يديره من فضة، من فضة مقدار 5 جرامات أو 6 جرامات فضة، ويكون متحد، هذا هو الخاتم الشرعي اللي يلبس الراجل. أما أن تكون الدبلة هذه من الذهب ويلبسها الراجل فهذا حرام لا يجوز في حق الرجل. هذا السائل يقول تخاصمت مع زوجتي وارتفعت الأصوات وأريد إسكاتها ولكنها لا تستجيب بل تصيح في وجهي، فقلت لها في حالة غضب أنت طالق بالثلاثة فما حكم ذلك؟ أولا طلاق الغضبان ما حكمه؟ يعني لما الزوج يطلق زوجته في حالة غضب، يعني هل الغضب هذا بمجرد الغضب يكون مانع لوقوع الطلاق؟ وهذا لأكثر الناس يعني يعتقدوه، ويجي لما بيسألك يقولك يا شيخ راني غاضب، وكأننا بنقول له آه مدام غاضب خلاص ما تمشيش طلقتك. لا، شوف الغضب 3 مراتب، الغضب العادي والغضب الشديد والغضب في حالة إغلاق. الغضب العادي إنسان ارتفع صوته وغضب وتعفلق نسموه، هذا غضب عادي. الغضب شديد. صاحب الغضب بده يصيح وبده يعيط وبده يسب وبده يعالي صوته بكل، هذا اسمه غضب شديد. الغضب العادي والغضب الشديد يقع مع الطلاق، لو الانسان صدر منه طلاق وهو في هذه الحالة فإن طلاقه يقع. لماذا؟ لأن عقله لم يرتفع، والعقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال. ما دام الإنسان قاعد بعقله ويعي ويدرك ما يقول فإن طلاقه يقع ولو كان الغضب شديدا. أما هو الغضب اللي هو ما يقعش معاه الطلاق، اللي هو يرتفع معه العقل فيصير الإنسان في حكم المكره والمجنون الذي لا يقع طلاقه. وباشين الضابط اللي نعرف به الغضب في حالة إغلاق، يعني نقولوا له أنك لا تعي ولا تدرك ما تقول. وزاد علمانا قالوا لا يعرف رجلا من امرأة، ولا يعرف سماء من أرض، ولا يعرف ليلا من نهار، ولا يتذكر ما صدر منه. ليه يقولوا له؟ يقولوا يا فلان راك انت قلت وقلت. يقول والله ما أدري بنفسي أنه صدر مني هذا ولا أني قلته. فهذا شيء يسموه، يسموه حالة الإغلاق. الإنسان ارتفع عقله خلاص، فهذا هو الذي في هذه الحالة لا يقع طلاقه في هذه المسألة. طيب، وقالها أنت طالق بالثلاثة، ومذهب جماهير أهل العلم ومنهم
6: إذاعة دار الإفتاء. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ما الأربعة وأهل الحديث أن الرجل إن قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة فإنها تمضي ثلاثا، بمعنى أنه قد استنفذ الطلقات الثلاثة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له بقوله الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن هنا بانت الزوجة منه بينونة كبرى. ما احنا الطلاق عندنا طلاق رجعي وطلاق باين بينونة صغرى وطلاق باين بينونة كبرى. الطلاق الرجعي يقدر الزوج يرجع زوجته ما دام قاعدة في العدة ما خرجتش، وكان خرجت من عدة خلاص تبين منه بينونة صغرى. والطلاق الباين بينونة صغرى زي الخلع ولا زي الطلاق قبل الدخول فهذا ما فيش رجع. الطلاق قبل الدخول واحد عقد عليه واحدة وتعاركوا قبل ما يدخل بها قبل ما يبني عليها، وهذه تحدث كثيرا، فطلقها فيش رجع راهو. هذا ما فيش رجع، الطلاق قبل الدخول ما فيش رجع، باين بينونة صغرى يعني بفاتحة جديدة. اللي طلق زوجته قبل الدخول راهو يبي فاتحة جديدة. والطلاق الباين بينونة كبرى هو الذي يكون بالطلقات الثلاث سواء كانت متفرقة أو كانت في لفظ واحد. كل يقول لزوجته أنت طالق بالثلاثة خلاص، لما تقولها أنت طالق بالثلاثة معناها بانت منك بينونة كبرى، والله أعلم. الأخ عبد الله تفضل. تفضل أخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا أعانكم الله ووفقكم.
1: آمين وإياكم.
2: هذا البرنامج الطيب.
1: آمين. تفضل.
2: بالأمس يعني كنت مار يعني من أحد المستشفيات في طرابلس، وجدنا يعني طفل صغير مار بوالده برق شديد، فيعني أخذنا إحنا اللي بيه يعني ينفوا ونشوفوا ندرس وكذا، فكان عامة ما فقال الطفل هذا مو كان عنده ضيوف في المنزل، والطفل هذا سأل بشوية يعني بصر على الناس اللي جايين اللي يقول، وقال لي واحد منهم أنت على جاينا وكذا، يعني قال صغير يعني 8 أو 9 سنوات الطفل. فمعني فوالده يعني بالستة والله جنده كلها أحمر يا شيخ. فبالله نبغى نصيحة للناس اللي تضرب أسرارها بالشكل العنيف هذا على أسباب

الواردة للبرنامج واللي هي يعني تتكرر أو يتكرر السؤال عنها، وهو قضية المرابحة الإسلامية في بيع السيارات وبيع الأثاث، هذه المعاملة التي يعني الآن موجودة في المصارف. ونحن دائما نقول إن المرابحة الإسلامية هي تندرج تحت أحكام البيع وليس تحت أحكام القرض والسلفة، وهذا فهم يعني كثير من الناس، أنهم يعتقدوا أن المرابحة هي تتبع القرض وأحكام القرض، لا، هي تتبع أحكام البيع. والمرابحة هي نوع من البيوع لكن عندها شروط باش يعني تكون مضبوطة بضوابط تبعدها عن بيوع العينة وتبعدها عن الربا وتبعدها عن المعاملات المشبوهة. ولهذا يعني يجب أن تتحقق جميع الشروط في هذا البيع حتى يكون البيع صحيحا. وإحنا قلنا أن المصارف المفروض أن كل مصرف عند هذا النوع من البيوع بيع المرابحة أن يكون عنده لجنة تدقيق شرعية يعني تتابع هذا البيع هل تحققت شروطه أو لا. فلهذا كما نقول ان هذه المرابحة جائزة لكن بضوابط. اول حاجة نشوف في لجنة ولا ما فيش، في مدقق شرعي ولا ما فيش. فان كان يعني في المصرف من يتابع تحقق هذه الضوابط، طيب البيع ان شاء الله يكون صحيح ويخدم الانسان عليه. اما قضية نسبة المرابحة وكذا، هذه ما تدخلش في صحة البيع، قضية زايدة ناقصة في استغلال وغيرها، هذا حتى هو يراجع لكنه لا يدخل في صحة البيع. الأخ عبد الله، الأخت مودة، تفضلي. أنا مقطع اتصال. طيب الأخ عبد الله قال إن هو مار بأحد المستشفيات، فلقيه يعني صبي صغير في عمر 9 و10، والباين يعني إن والده قد ضربه ضربا شديدا مبرحا، لأن والده جايين ضيوف ولا غيره، والولد باين كنوشته وغيره، تكلم مع الضيوف بما لا يليق، فكان العقاب شديدا. الناس لولا يقولوا الضرب ضربين، الناس لولا يقولوا الضرب ضربين، معناها نوعين، ضرب للتربية وضرب لا يزيد الابن او الابنة الا يفسده ويخليه يعقى وخليه ما يحباش وخليه يكرهه وما يجيبش نتيجة، مش ما يجيبش نتيجة، يجيب نتيجة سلبية، يجيب نتيجة سلبية. لما انت تقعد تضرب في ولدك الضرب الشديد المبرح، ولدك خلاص عادي عند الموضوع، معاش مشكلة، معاش يخاف من الضرب، يتعود عليه اضرب، وانت هكي تدخل في قلبه الكرة ليك والبغض، وانه معاش يحبك وانه يعقك وان العلاقة تسوء بينك وبين ابنك. وهذا للأسف الشديد وقع فيه كثير من الناس. فالإنسان يعني واجب إنه يوجه ابنه إذا أخطأ، واجب فعلا إنه يوجهه وإنه يبين له الصواب، ولكن بالطريقة الصحيحة، ولكن بالطريقة الصحيحة، بالنصيحة وبالكلام الطيب وبالتشجيع وبالترغيب. ما عمره كان الضرب راهو حل، ما عمره كان الضرب الشديد قصدي هذا المبرح اللي هو يعني يكون تأثيره شديد على الولد، فهذا ما ينبغي سواء كان من الآباء او من الأمهات. احيانا يكون يعني احنا نسموه مثلا زي اللي يضربوا بطوب بي بي ار ولا بطوب بتاع الغاز ولا بعصاه شديده ولا بصوت ولا بخيط لانتينا ولا بتل ولا بغيره،

0: ليه اللحم بتاعها مسكين الالوان كلها تجافي من شده الضرب. هذا في الحقيقه هنا ما ربيتش ولدك وما دخلتاش في طاعتك وما وجهتاش التوجيه الصحيح، لا بالعكس انت ما عالجتش الامور بهذه الطريقه. وكذلك الضرب على الوجه، وهذا كافر عندنا راهو، وهذا ورد فيه نهي في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتجنب الانسان انه يضرب الوجه. وبالتالي في بعض الاباء يعني لما يغضب يضرب ضرب قتل نقول احنا، حتى الضرب عاش يعرف وين تجي الخبطه، وفي اللي مات ولده تحت ايديه في مقتل، وفي والله العظيم يضربوا فيهم ضرب هم في عمر والله يعني ما يعقل ان عامين، معقوله تضرب ولد عمره عامين، عيل عمره عامين بسبب خطا منه تضرب ضرب القتل، جلد وضرب وقلب تقتله؟ لا هذا كله غير جائز، هذا حرام. وبالتالي انت هنا راك افسدت هذا الابن وركبت فيه العقد النفسيه وادخلت الكره الى قلبه، تقول خير لما تكبر، تقول خير اولادي مش في طوعي ولا كارهيني ولا عاقيني ولا. فلنحذر اشد الحذر من ان نقع في هذه المخالفات الشرعيه التي البعض يظن انه هو حلال لي، يقول لك هذا ولدي ونبي ندير فيه ما نبي. لا، هذه عبارة خاطئة، ومش كون ابنك انت يعني تقتله وتقول لا انا ولدي ندير فيه ما نبي. لا، القانون والشرع والعرف يشدك ويعاقبك على هذا الفعل. يا ما منهم يعني تو احنا يسألوا فينا والله للأمانة، تلقاها بنت كبيرة والله والله ابن كبير، لما جيت تسأل يقولك والله راني انا علاقتي سيئه مع والدي، علاش؟ والله زمان في الصغر وكان شديد علينا بكل، ما لناش منا الحنيه، ما لناش منا الطيبه، ديما يهذب فينا، ديما يسب فينا، ديما. وهذا خطا بالله عليكم راهو يقع فيه كثير من الرجال، الازواج اللي هو لما يتعفلق يبدا يسب في الدين ويشتم ويقول في الالفاظ القبيحه الشوارعيه قدام صغاره وقدام بناته. كيفك كيف ترضى انك تطلع هذا الكلام امام اهل بيتك؟ ابناتك قدام بناته يبدا يقول في الكلام اللي ما يطلعش من الناس العقال، كلام شارع، قذف وسب وشتم. كيف تبي انت يكونوا في طوعك وانت يعني هذه اخلاقك ويخرج منك مثل هذا الكلام وانت القدوة لهم؟ فالهي جيت او البنت كبيرة تقولك والله اني ابوي ما نحبهاش ونكرها، علاش؟ ايه تقولك لانه كان يسب في امي ويشتم فيها ويضرب فيها ويشتم فينا احنا ويسب فينا ويقولنا في كلام فاحش. فليحذر ولينصح كل منا، الإخوة اللي يسمعوا فيا يعني وصلتهم، فرب مبلغ أوعى من سامع، أنصحوا، رأي النصيحة ناقصة عندنا، ما تقرش الظالم على ظلمة، ومع مشك لأن عندك صحبة وكذا تقول لها إيه صح، لا قول لها غلط وتوجهها وتقول لها اتق الله وتبين لها الصواب، كان كنت فعلا هذا خوك ولا هذا صاحبك ولا حبيبك ولا تحبه، لما يخطئ تبين له خطأه، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والنصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين وعامة المؤمنين وأئمتهم، فما تبخلش بالنصيحة على أخوك المسلم، وإذا كان غلط تبين له تقول له لا يا فلان ما يصحش، راه هذا غلط، هذا حرام، هذا لا يجوز، راك انت هيك بتفسد صغارك بتفسد اولادك، تنبه. هذه راهي عندنا فيها تقصير الحقيقة. معانا الأخ مسعود.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا شيخ بارك الله فيك؟
0: الله يسلمك يا أخ مسعود.
1: لا عندي سؤال يا شيخ الله
0: يسعدك. نعم.
1: عندنا ميراث للوالدة.
0: إيه.
1: الثمن بتاع أمي.
0: إيه.
1: ما أعطيناش أرض، إحنا قلنا الأرض ممكن نستكلوا عليها ونخاص، وهذه صالح للزراعة وهذه من صالح، المهم ما نتفاهموش معناها. خلينا نقول مشيت أنا جبتها محلات في جوز مناطق، جوز مكانات عندنا فيهم أرض واستراتيجيات من ناحية التجارة، قلت خلينا نحطوا فيهم محل لكل واحد مننا ونستفادوا الخير من الأرض، نقعد مرات واحد يقول هذه مسكين تحسي ولا أنت.
0: هي الوالدة حية ولا توفت؟
1: لا متوفي توفت.
0: انتوا تبوا التمن بتاعها تبوا تقسموه انتوا الورات يعني؟
1: ايه بنقسموه، لكن انا صراحة اني قلت نديروه محلات خير متساويين يعني في
0: الباقي، هم متفقين راضيين كلهم.
1: والله يا بالنسبة للمكانات المكان هذا وافق فيه صاحبه انه يعطي فيه المحلات مثلا عدد 3 محلات او 4، وواحد زي اللي مش طيب عليه، فقصدي انا ما عرفتش كيف بالضبط.
0: والله يا أخ مسعود أنا ننصحك إنكم تجونا هنا في ذا الإفتاء، خلي نزيدوا نسمعوا منكم ونفهموا منكم، وإن شاء الله نقول لكم على الرأي اللي هو بإذن الله يكون فيه خير للجميع.
1: وفيها واحد من أخوتي، واحد من أخوتي متوفي قبلها، وقلنا ممكن نودوه حتى هو بمحل بالتراضي طبعا،
0: مش مات قبل أمه. هذا مات قبل أمه يعني،
1: متوفي قبل أمه، قلنا
0: هو متزوج وعنده صغار
1: عنده صغار متزوج وعنده صغار.
0: انتوا يعني تبوا تودوه من
1: كودك يعني؟
0: كلكم راضيين يعني؟ كلكم طاعتوا راضيين؟
1: احنا تو هذه صايره بيناتنا، وفيه اللي ساكت وفيه اللي
0: ما هذه هي ما اللي ساكت، احنا ما نعرفوش اللي ساكت هذا راضي ولا مش راضي.
1: اي والله
0: هذا هو. انا علاش قلت لك انا كان جونا هنا خير يا اخ مسعود؟
1: يا شيخ الو.
0: نعم.
1: وفيه الثاني حتى هو اخوي الثاني متوفي، مش ولدها لكن قايم بالواجب، وكان يعني فهد باعتبار جارته قريب عليه السكن، فقصدي يعني ديما مشرف عليها وديما يرفع فيها العلاج يعني قايم بالواجب من فوق اللازم، فقلنا حتى هو بنعطوه محل اذا كان وافق المجموعه.
0: باي تو نجاوبك. حاضر يا اخي كريم حاضر.
1: في سؤال ثاني معليش شيخ.
0: تفضل.
1: اللباس هذا تو اللي بتاع الصيفي عندنا احنا انتشر هلبة ملابس كثيره هيك طالعه نقول احنا.
0: ايه.
1: حتى في السن الكبيره تلقاه لابس سن كبير ولابس البدله هيك، والله تتحسن لها عابر تبين تتحسن لها اولاده وجيرانه وبناته. فقصدي نبغى تصحون يوم اليوم
0: نديروا خطبه عليهم عامه
1: على مستوى
0: البلاد ولا علاقه
1: الشباب هذه،
0: قصدي
1: في حاجات المناطق مزريه يعني
0: للشاب وللكبير. حاضر اخ كريم حاضر. امين واياكم ان شاء الله.
1: انت اللي جاب نسمعها.
0: انت هتسمع في الراديو ولا؟
1: والله
0: انت
1: ولا بالهاتف، لكن لم تجيب بالضبط.
0: يعودوا فيه البرنامج الساعه 2، يعودوا فيه الساعه 3 عفوا، الساعه 3 الظهر، الساعه 3 الظهر يعودوا فيه الراديو باذن الله.
1: تو لو نسمع نمر عليه
0: موجود، احنا مباشر تو مباشر الان، تسمع شويه وتسمع الجواب.
1: باي وكيف بارك الله فيك.
0: امين واياكم ان شاء الله.
1: سلامتك.
0: هاي ماشي مع السلامه. الاخت موده تفضلي. قطع الاتصال للأسف. طيب الأخ معانا، معلش الأخت مودة تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضلي يا أختي. ايه تفضلي.
2: ايه مثلك يا شيخ يعني مثلني
0: انظر ما قطع الاتصال الصوت للاسف. الاخ مسعود هو عندهم قضية ميراث في ثمن والدته رحمه الله. والبين ان هم عندهم طريقة دكاكين مدكاكين وقسمة وغيرها. نقول له يا اخ مسعود يعني يجب اتفاق جميع الورثة، يجب اتفاق جميع الورثة على الطريقة اللي بتقسموا بها، مش ما يكونش في اعتداء احد الورثة على نصيبي الاخر. وقال عندنا اخونا مات قبل امه، هذا معناه ما يورثش، لكن قال احنا نبو نعطوه. هذا يبدأ عطية منكم، يعني هذا انتم تبو تعطوه، لكن هذا يكون بموافقة الجميع، هذا يكون بموافقة الجميع. وإلا اللي قال انا ما بيش نعطي من الخوت، هذاك اعطوه نصيبه كامل وانتم اعطوا من مالكم، لان هذا ليس من الميراث وانما هو عطية منكم، لان الذي يموت قبل مورثه ما يورثش. ومن شرط صحة الارث ان يكون الوارث حيا عند موت المورث، وهذا الولد لما مات قبل امه فهو ما يورث فيها، هي تورث فيه مش هو يورث فيها، هي تورث في ولدها تاخذ فيه سدس وهو لا يرثها. وقال في واحد اخر كان قائم على شأنها غيرها وقريبهم وكذا، قال نبو نعطوه، باه يعطوه لكن اعطوه برضا، فلا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، لان هذا الثمن اصبح شركة للورثة، ونسموها الملكية شركة إجبار. هذه الورثة يورد كل واحد على حسب نصيبه، فهنا اللي بيعطي من نصيبه باهي، واللي ما يبيش فإنه لا يجبر على أن يعطي من ماله. معنا الأخت بشرة، تفضلي. تفضلي يا أخت بشرة.
3: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا شيخ عبد المغني.
0: مرحبا بك.
3: شيء انا نحب نحييك ونشكرك على البرنامج الرائع، ونبي نحيي الكادر اللي معاك واللي يستقبل مكالماتي وسهل المكالمات لكل الناس، ونبي نحيي هالقناه الفاضله، القناه قناه الدار الليبية، نحييها ونحيي ليبيا بالكامل. وعندي سؤال يا شيخ عبد المغني.
0: بارك الله فيك يا بشرى، بارك الله فيك، شكرا على هذا الدعاء وهذه التحيه. تفضلي يا بشرى، شنو سؤالك؟
3: عندي سؤال، انا سؤالي يا شيخ عبد الغني، نبي نصيحه منك انت، انا نصيحه نبهها منك انت للبنات، انا قصدي البنات اللي في العمر الصغيره تبدأ، وخالها يبدا صغيره وعمها صغير بالاعمار، مثل خالها عمرها 30 ولا 35، العم ولا الخال والجد، مرات يكون حتى الجد صغير. قصدي بنت الاخت، بنت تقول خالي، تلقاها البنت تلبس لبس يعني مش لائق قدام الخال والعم، تعالها مفتوحة أحيانا تكون متبرجة، حتى لما تحكي معها تقول لها معناها من واجب الاحترام أنت، تقول لا عادي هذا خالي وهذا جدي وهذا عمي، حتى نلبسك يا معناها مش حرام، نعرف إنها حال محرم وحاجة زي هذه، لكن نبي نصيحة للبنات هذه كيف تلتزم يعني باللبس لما يكون خال صغير ولا جدها صغير ولا عمها صغير، تلقاها متبرجة أحيانا لابسة.
0: مش المشكلة في التبرج قصدي، مش يعني بنقول تبرج يعني ما هيش لابسة الحجاب، لكن لابسة لبس محتشم.
3: لا حتى لبس أحيانا تلقاها من فتتين قصيرة و...
0: إيه هذه النقطة، إيه إيه
3: الخال والعم يعني،
0: إيه إيه إيه،
3: ولما جي تحكي معها تقول لك يا عمي يعني مش حرام هذا عمي صغير.
0: إيه فهمتك فهمتك يا بشرى.
3: مرات الجد يكون صغير حتى في العمر الأربعينات، الجد والخال والعم تلقاها لبسها مش محتشم يعني. نبي نصيحة للبنات هذا، وماني من نفسي حتى أنا نصحت بنات لقيت ومكي زيتو، قلت لها من باب الحرص يعني خالك وعمك لازم تكوني محترمة لبسك لباس.
0: إيه صحيح صحيح.
3: تقولي لا هذا خالي وهذا عمي يعني عادي مش حرام، حتى في الدين مش حرام. أنا نبي نصيحة للبنات هذا كلهم يا شيخ.
0: إيه طيب.
3: تنصح البنات هذا كلهم كيف يلتزموا بلباسهم قدام جدهم وعمهم وخالهم.
0: باهي.
3: وبارك الله فيك يا شيخ عبد الغني، ونحييك على هالبرنامج الطيب البرنامج الرائع، وأني نقدم لك تحية من منطقة السايح بالذات ومنطقة سيد السايح بالذات، كلهم يسمعوا فيكم ومتابعين.
0: طيب.
3: لك
0: طيب يا بشرى، بارك الله فيك وربي يجازيك خير وشكرا لك. معنا الأخت مودة، تفضلي. والله قصة يا مودة، أنت اليوم ما انقطاع اتصال، ما عادش فهمنا هالخلل مننا احنا، ما نستقبل اتصالات يعني، الخلل بيكون عندك يا مودة، يجي توا ولا خمسة أربع مرات يعني أو خمسة الحقيقة. من معنا الأخ صلاح، تفضل أخ صلاح.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا بك أخ صلاح، تفضل.
4: بارك فيك، الله يسلمك، ربي يعاونك.
0: آمين آمين وإياك.
4: أنا أنا غزالي مولود يوم 7/7.
0: أما يوم في الأسبوع الماضي.
4: يوم
0: الثلاث الماضي. أما وقت انجاب يوم الثلاث الماضي.
4: 9:30 تقريبا العشرة لتل.
0: إيه أنت تصل على الأسبوع متاع عامته.
4: نسأل أسبوع الساعة ونسأل لو في إمكانية مثلاً على الحقيقة إني أنا مثلاً ندير وحدة توا ووحدة مثلاً يوم 14 ولا يوم 21.
0: طيب
4: لازم الاثنين مع بعض.
0: طيب يا اخ حاضر يا اخ صلاح نجاوبوك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. حاضر امين واياكم. معنا ام رمزي تفضلي.
5: الو
0: مرحبا اختي ام رمزي تفضلي.
5: يا شيخ انا نبي نستفسر على موضوع دية. عليه يا ولدي يا نايش واحد بالسلاح وتوفى الاولاد باهي.
0: كيف نايشه بالسلاح؟
5: ايه
0: تعاركوا ولا غلط؟
5: لا والله يا اخي استنوا بفكوا التوكه باش بيسلموا السلاح وبيروحوا.
0: ايه
5: واسي هو في السلاح بتاعش الطلقه كانت في بيت النار. جت في الاولاد.
0: ايه بعد قتل خطا
5: هم راهو اصحاب المهم. الام والبوم متفارقين باهي والبوم محبوس. محبوس في شزن الزيدة محكوم عليه إعدام إطلاق برصاص ومدير استئناف. لما داروا الفريضة الشرعية طلع على الفريضة الفوق. إحنا أعطينا الدية للأم ودارت التنازل وخلاص تم. تو البو قال لنا نبي حتى أنا شرع الله يجيني نتفاهم أنا وياه. هذا بقوله أبو رمزي نتفاهم أنا وياه ويعطيني شرع الله وندير له التنازل. أنا نبي رسمة لا نعطوه إحنا ولا أعطينا مرة واحدة ولا كيف؟
0: أنتم مفروض هذا يعني كان الأمر تحت القضاء أو تحت من يقوم بالصلح لأن هذه فيها ذمة مالية ومفروض في كتابة وفي توقيع وفي استلام لأن المبلغ ما هوش سهل بيكون ما هوش قليل. فأنتم المفروض يعني كان الأمر عن طريق القضاء وليس هكذا يعني.
5: لا هو الولد راه محبوس راه.
0: تباهي محبوس لكن اهل الميت يبوا الدية.
5: ايه
0: ايوه والدية هذه شرعها الله سبحانه وتعالى مشروعه.
5: إيه
0: يعني
5: لا هذه اللي معك.
0: ايه فهم يعني يبوا اول حاجه القيمه واللي يتفاهموا عليها وباش يتنازلوا. هذه امور يعني تكون تحت القضاء ما تكونش هكذا عرفي لان احيانا يدعي مثلا ما وصلاش حقه وغيره.
5: لا حتى الام لما خدت دي راهو عند محاميه ودارت التنازل راهو
0: خلاص ما هو اولياء دم هذا هم كل يعني يتفاهموا في هذا الامر. هذا الامر قضائي وليس تحت الفتوى يا. ولكن على العموم يا ام رمزي احنا عندنا في دار الافتاء هنا لجنه تفضل خصومات ولجنه تحكيم. فاذا تبوا تجونا هنا في دار الافتاء انتم اهل الميت ونوضحوكم الامر ما فيش باس. يعني
5: هي الام متفاهمه وربط احنا هيك العشره مع بعض كله ولينا رجعنا زي قبل فول واحباب وكله. لكن انا توا نبي نعرف شرع الله شنو هو قديش يطلع.
0: اي ما قلت لك انا هذا انت لو كانك بتجيل الديه الكامله اربعة كيلو ذهب
5: يعني انا نبي هيك تقدير نقبل.
0: اي اربعة كيلو ذهب اضربيهم في قديش اسود ذهب تو هما هما. لكن هما ممكن يتنازلوا هما ممكن يتنازلوا عن جزء مش لازم مرات يتنازلوا عن مبلغ كله. هذا هو الشرع وراك الدية قداش قيمتها. لكن إذا أهل الميت طالبوا بمبلغ أقل أو غير هذا جايز.
5: والله ما
0: نعرف الأم خدت حقها
5: الحق
0: قداش بخدت حقها قداش أعطتها لهم.
5: والله هي يا
0: سيخ
5: هي ما خدتش فلوس الحق هي صار لها ظرف وكلها طلعت من الحوش اللي هي فيه ثلاث حوش عظم جابوا له مهندس قيمة المهندس
0: بقداش القيمة قداش جت القيمة
5: يا 50.
0: ايه ما قلت لك هذا 50 هذا قليلة جدا لكن في الأخير إذا هي رضيت به نصيبها هي في ولدها بس هذا نصيب جزء يعني مش هي كل واحد عنده من الورثة نصيب. في اللي يقول لك أنا ما نبيش نبي نتنازل هذا الأمر يعني يختلف.
5: فلا احنا نفسه للبول تفاهموا معه ونعطوه شنو يدي ولا
0: نعم
5: ان شاء الله. شيخ انت وين مكانكم بالضبط؟
0: احنا وراء قصر الملك في الظهره في طرابلس.
5: ورا قصر الملك في الزهرة.
0: أيوه.
5: إن شاء الله الله يبارك فيك.
0: أمين وإياك.
5: شكرا.
0: أمين. الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير للجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM والموجة 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. الأخ مسعود كان سؤاله الأخير، عليه نصيحة لللباس الصيفي. قال الآن يعني للأسف نرى حتى كبار السن، الشباب وكبار، لأنهم يعني بسبب الحر وغيره، لكن يلبسون لباسا غير لائق يعني في مجتمعنا المحافظ، وهذا أمر مهم يعني لا يجوز للإنسان. في اللي يقول لك أنا ساتر العورة، لكن احنا مش مقبول يعني. واحد يطلع توا جسمه نصف الفوق عاري مثلا، وبيخش بين الناس، هذا امر مرفوض حتى لو كان مستور العورة، لكن هذا ما يلبسش في الشارع بهذا اللباس، وهذا امر يعني ينبه عليه حقيقة. فواجب احترام الناس في اللباس، والأشد منا والعياذ بالله أن يكون لباس فيه إظهار العورات، هذا محرم شرعا لا يجوز. معانا اتصال. معانا الأخ مختار.
1: أيوة.
0: تفضل يا أخ مختار.
1: أنا الشيخ.
0: تفضل.
1: نسأل الشيخ، عندي سؤالين نسألهم.
0: تفضل.
1: السؤال الأول،
0: إيه؟
1: أنا عندي قطعات أرض،
0: إيه؟
1: نبي نقسمهم على أولادي في حياتي توا،
0: إيه؟
1: وراضين أن كلهم حسب ما قسمت أنا، راضين بكل البنات والأولاد يعني،
0: إيه؟
1: راضين بهالقسمة اللي نديرها لهم أنا،
0: إيه؟
1: أيوة.
0: بنسمع
1: اللي شيء يعني جائز الكلام هذا ولا؟
0: والثاني؟
1: هذا السؤال الأول.
0: إيه. والسؤال الثاني؟
1: السؤال الثاني أنا من زمان يعني من 40 سنة فاتوا في وقت واجب متاعي، أنا جابت لي ناس هدايا،
0: أي.
1: واحد جاب نعجة، واحد جاب شكارة سكر، واحد جاب كذا، واحد جاب كذا، يعني شيني هذه وفي حتى ناس توفت ماتت يعني. فنبدي
0: الإجابة
1: على التفسير هذا.
0: طيب يا سيدي، جاوبوك إن شاء الله.
1: الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. من الأسئلة التي وردت في الجزء الأول من الحلقة، الأخت بشرى بارك الله فيها يعني أثنت على البرنامج وعلى الإذاعة وعلى الكادر الوظيفي والدعوات الطيبة منها، فجزاها الله عنا خيرا، وقالت أنا نبيكم تقدموا نصيحة للبنات في سن صغيرة إنهم يعني يلبسن ملابس يعني أمام محارمهن، يعني لما تكلمها تقولها ألبسي كذا، تقولك لا هذا عمي وهذا خالي وهذا جدي وهذا كذا، وهي ربطت بصغر السن وما ليش علاقة هو صغر السن، اللباس يعني للمرأة أمام غير محارمها الحجاب كاملا. المرأة لما تلبس يعني تظهر قدام غير محارمها فإنها يجب عليها أن تلبس الحجاب الشرعي. أما أمام محارمها فإنها تلبس لباسا يعني لا يشترط فيه الحجاب، لكن أن يكون لباسا محتشما. هذا سواء البنات أمام أخوالهم ولا أعمامهم وأمام محارمهم، وإلا حتى الأم لما تلبس أمام أولادها سواء بنات ولا أولاد، هنا راه يجب أن نحتاط، لأن يعني كثيرا من النساء يعتقدن أن اللباس هنا ليس له ضابط، يعني تلقاها لابسة قصير وإلا لابسة ضيق وإلا نسموه احنا القفطان اللي يبين قفطان النوم ولا غيره. لا، ما يصحش هذا. حتى الأم، حتى الأم ما يصحش تطلع قدام صغارها بلباس شفاف مثلا، نوع متاع نوم متاع دار نوم، اللي نقوله احنا اللي تلبسه لزوجها، ما تلبسهاش قدام أولادها، ولا تلبس قصير قدام أولادها، ولا تلبس سروال قدام أولادها، ولا البنات يلبسوا سراويل قدام أخوتهم الأولاد، ولا يلبسوا قصير، ولا يلبسوا قفطين يعني في إبراز المفاتن. لا، هذا كله ممنوع. فاللباس يكون محتشم حتى أمام المحارم. مش معناه كان محرم معناه تلبسي لبس مش محتشم يظهر يعني أشياء ما تظهرش المفروض أمام الرجال، وهذا واجب التنبيه يعني على هذا الأمر. الأخ صلاح بارك الله فيه يعني يسأل على مسألة العقيقة، قال هو يوم الثلاث الماضي 9:30 نجاب، معناه الأسبوع متاعه يوم الثلاث هذا جاي، لأن لازم يكونوا 7 أيام كاملات يعني من ولادة، فمدام كانت الولادة الثلاث الماضي 9:30 معناها الأسبوع الثلاث. قال أنا ما نبي نقدرش نذبح زوز خرفان مع بعضهم، نذبح واحد توا نقولوا أصلا أنت مش لازم تذبح زوز، حتى ولو كان ذكر حتى واحد يكفي، لكن أنت عندك قدرة تبي تذبح زوز ماشي، تبي تذبح زوز في الأسبوع الأول باهي، تبي تذبح واحد باهي، تبي تذبح واحد الأسبوع هذا الأسبوع الثاني واحد والأسبوع الثالث واحد باهي، كل أمر جايز ما فيش إشكال. يا أخ صلاح معانا اتصال، معانا الحاج محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك
2: يا دكتور. مع دكتور عبد الغني.
0: نعم
2: والله عندنا مشكله احنا في المنطقه الرياضيه، لا عندنا مو اثنين ثلاثه.
0: نعم
2: بشكل ما هو الدنيا
0: يا اخ محمد، في انقطاع في الصوت، انا ما يسونيش الصوت. إيه ترى عاود السؤال يا أخ محمد.
2: قلت لك عندك منطقة رياضية في 2 أو 3 يربوا في القطط.
0: يربوا في القطط.
2: إيه بقيلهم يعني في اللي عنده 20 في اللي عنده 5 في اللي عنده. في واحد ذكرناه قلنا لك كيف فكر، قال أنا عندي حوالي 8 من جد في 15. يعني عيب عليه ترى يتبولون على أبواب على النوافذ، والله يبغى يقولنا بصراحة والله.
0: إيه إيه.
2: لا بس
0: باهي ان شاء الله. حاضر يا حاج محمد بارك الله فيك.
2: وبعدين فاصل هنا شدي لي الى يونس واحد ثاني من المتراكه 24 ساعه يجيب، وكل مره من الحلقه يطلع كل مره واحد.
0: بقى حاضر يا حاج محمد حاضر.
2: عرفت الباص إلى غيث ولا شنو هو شدي اللي على غيث ما عرفتوش إلى غيث أنت.
0: المخرج المخرج يسمع فيك يا حاج محمد او تو يسمع فيك المخرج او يسمع فيك تو وصلت المعلومه.
2: والله
0: يعني
2: خلاص يعني
0: نقدر نسكر لي غير. لا لا لا لا لا ما تسكرش ما تسكرش لا
2: يرزقنا ربي بالخير.
0: امين امين. حاضر حاضر يا حاج محمد.
2: اه هذه تحطونا رقم الحلقه مثل اليوم كذا كذا التاريخ وثاني غيث هذا نحوه وجيبوا واحد ثاني بدله مره غيث مره احمد مره تاتي كل مره واحد
0: ان شاء الله. حاضر يا سيدي حاضر ان شاء الله.
2: شكرا
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد محمد ربي يحفظك.
2: شكرا
0: امين واياكم ان شاء الله. معانا الاخ محمد.
3: الو نعم
0: مرحبا تفضل.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله.
3: اولا حديث المجهود الرائع وان شاء الله بميزان حسن.
0: امين.
3: عندي سؤالين لو سمحت.
0: اي تفضل.
3: السؤال الأول ما حكم الشرع وحكم الدين في العلاج الشعبي هذا بشرب حليب الخيل أو حليب البهائم والعلاج بالحيوانات الضب والثعبان وال هذا سؤال.
0: باهي
3: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت ما يخص التبرع بالأعضاء الجسم سواء كان في الكلى ولا بالدم أو ب يعني التبرع سواء كان شخص مسلم أو غير مسلم.
0: حاضر.
3: كيف
0: يعني. حاضر يا أخ محمد حاضر.
3: شكرا وانت طيب.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. الأخت مروة تفضلي.
4: نسمح بنسأل على شركة التأمين.
0: إيه.
4: تأمين صحي.
0: إيه.
4: مدينا يعني الموظفين توا منازلين عليه. بنشترك فيها يعني.
0: تأمين صحي في الوظائف يعني.
4: في الوظائف هي للموظفين.
0: باهي حاضر.
4: وقال على 1200 بنعرف من ناحية شرعية حلال ولا حرام ولا في ريبة.
0: حاضر حاضر نجاوبك إن شاء الله. حاضر.
4: إن شاء الله.
0: ماشي. سمعينا في أنت ونجاوب إن شاء الله في الحلقة حاضر. الأخ معمر تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يسير.
0: مرحبا بك أخ معمر.
5: عندي سؤال يسير.
0: ايه تفضل.
5: يسير سوف التعليمات اليوم ينزلوا فيها.
0: ايه.
5: يقول ان عينك ونأخذ شهرين الأولى.
0: ايه.
5: معكم الشرح بعد.
0: باهي يا سيدي نجاوبوك حاضر.
5: يا حمود
0: يا ولديك. الأخ علي تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: دكتور عظيم
0: حياكم الله أخ علي.
6: الله يبارك
0: فيك. الله في خير تفضل.
6: عندي سؤالين.
0: اي تفضل.
6: السؤال الأول واحد يعني يسكب لأولاده عضي أولاده جوز من أولاده عرب في حياته.
0: ايه.
6: وبرضينا الورثة التانية.
0: ايه.
6: يعني هل هذه منو فيها او ما
0: عندك ايه هو اعطيه لاولاده اراضي وحازوهم اولاده في حياته.
6: اعطاه مرض منو فيها
0: ايه اعطاهم وخذوهم ولا تصرفوا فيهم وهو حي.
6: منو فيها في حياته.
0: ايه به. واولاده التانيين راضيين.
6: نعم ايه راضيين.
0: وتوفي هو هذاك.
6: ايه نعم.
0: مبه
6: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني والله يعني مدة سؤال يعني بعمل بخصوص التدخين هذا.
0: بخصوص
6: الدخان. الدخان
0: الدخان التدخين. اي نعم
6: سؤال ثاني لكن كانت ان الرجال في اخر حلقه دعوني واحد المسائل اللي هل الدوله هذه عليها جرم في استيراد الدخان او ماذا.
0: مبه حاضر نجاوبك حاضر.
6: قصة التليفون يا شيخ عبد الغني.
0: قصة؟
6: قصة التليفون.
0: تليفون.
6: الفيس والنت والقصة هذه خلت الناس في زمان
0: راهي.
6: والله مأساة يا أخي مأساة.
0: ايه حاضر.
6: وانا ملاقي 80% في رجال الطبيب زي ما يقول
0: المدرس. ايه نعم.
6: بس الله العافيه.
0: امين. بارك الله فيك يا خادي.
6: والله انتم ما كنتم مقصرين، جزاكم الله والف
0: خير. امين ان شاء الله، ربي يعيننا ويعينكم، جزاكم الله خير ان شاء الله.
6: امين يا رب.
0: طيب نجيب عليه الأسئلة. الأخ صلاح جاوبنا على العقيقة. الأخ مختار يعني كان سؤاله عن هبة الوالد لأولاده في حياته، بيقسم الرزق عليهم وهو حي، يعني باش ما يختصموش باش ما يتعاركوش، هاي طريقة يستعملوا فيها الناس يعني. فقال هو بيقسم رزقه وأولاده موافقين وغيره، هذا أمر جائز ما فيش إشكال، إنما هو أن يمكنهم من الحيازة، أن يمكنهم من الحيازة والتصرف ويرفع إيده باش تبدأ الهبة صحيحة، لأن من شرط صحة الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب ويتصرف فيها تصرف الملاك. وكان ما صارتش الحيازة في حياة الواهب راهي الهبة تبقى باطلة، غير صحيح، غير نافذة، غير ماضية. فما فيش بس أنا بيقسم مع الأولاد وبيعطي كل واحد وبيحوزوها، هذا أمر جايز. المهم يعني نصيحتي ليه ما يكونش فيه تفريق بس في العطية، راهو هذا للأسف الشديد يورث التباغض والتشاحن والتفرقة بين الأولاد، هذه تصير هلبة يعني، واحد يعطيه في العامر وواحد يعطيه في الدامر، واحد يعطيه باهي وواحد يعطيه هلبة وواحد يعطيه شوية، هذا كله راهو يسبب الضغينة، يسبب التباغض، يسبب الحسد، يسبب المشاكل. ولهذا يحرص الوالد ألا يقع في هذا الأمر. موضوع الثاني سأل عليه هو قضية الهدايا. قال احنا زمان يعني في أعرافنا أن لما ندير عرس يجيبوا لي، اللي يجيب لي سبيزة واللي يجيب لي خروف واللي يجيب فلوس، وبعتالي يعني أنا لما يدز مناسبة، هذه يسموها هبة التواب، هذه يسموها هبة التواب. يعني الإنسان لما أنا نجيب لك خروف معناها أنت لما تصير مناسب بتجيب لي خروف، وهذه ما فيهاش حرج. الحاج محمد اتكلم عليه قضية أدية الجيران، قال احنا عندنا يعني واحد مربي القطاطيس، لكن هذا قال للأسف في إيذاء لنا احنا من حيث يعني قال التبول حشاكم، ومن حيث الفضلات، ومن حيث أمور أخرى، وفي اللي صغارة وبناته يخافوا من القطط وغيرها. أيا كان الأمر وبأي شيء وبأي حيوان ما دام في أذية فلا يؤذي الجار جاره، ولا يؤذي المسلم أخاه بأي وجه من الوجوه. واحد يبي يربي حيوان، يبي يربي كذا، يبي يربي ساعي، يبي يربي راهو، لازم ما يكونش في أدية للناس. في اللي تلقاه يدير ساعي خرفان وغيره ويرخيهم يرعوا، يخشوا يفسدوا في الزرع ويأكلوا في الغرس ويؤدوا في الناس. فلهذا الأدية ممنوعة، لا يؤدي الإنسان أخاه المسلم بأي وجه من الوجوه. فإذا يبي يدير نشاط من هالنشاطات ولا التربية ولا غيرها، في اللي يربي في حمام، وفي اللي يربي في عصافير، وفي اللي يربي حشاكم في كلاب، وإن كانت طبعا تربية الكلاب هذه منهي عنها، واتخاذ الكلاب هذا في نهي إلا الاستثناء في الزرع والحراسة وغيرها. ففي العادة يعني يحدث، خاصة يا جماعة الخير لما يبدأ المكان صغير، ما هوش مكان فيه وسع، مثلا أحياء منطقة سكنية شعبية، الأمر يكون فيه ضيق، يعني حتى جارك تسمع، حتى كان هدرزه وانت ممكن تسمعهم من شدة الضيق والبيوت المتلاصقة، يجي واحد في وسط البيوت هذه يدير لك حيوان ولا يدير لك كذا يؤدي به جيرانه، يحط حشاكم كلب فوق الحيط مثلا، والكلب هذا يقنص من فوق واللي يختم بينبه عليه، معناها انت هنا تنزعج انزعاج كبير من هذا الحيوان. وإلا يجيب سعي مثلا، والسعي طبعا كيف ما تعرفوا انه عنده رايحة شديدة مؤذية، وخاصة في النو هذا، ويجي يحطه في وسط الناس، هذا يبي مكانه، يبي مكان يعني سواني، ولا يبي مزارع، ولا يبي هذا ماشي، لكن جيبه تحطه في وسط الناس السكن وغيره، فيحرص الإنسان على ألا. وراه الإداب بكثير من الأمور، في والعياذ بالله يؤذوا جيرانهم بسبهم وبشتمهم، تلقاه في الشارع يعلي في صوته، يسب ويقول في كلام القبيح في وسط الشارع، في وسط زنقتهم، في وسط شرعهم. وإلا في اللي يؤدي يدرس قدام حجارة، ولا يدرس له قدام زنقته، ولا يسكر عليه، ولا مكانه ياخذه له، ولا يجي في اللي يجيب محل ياخذ الرصيف كله ويستف عليه البضاعة، دكان خضرة ولا غيره، ويعترض طريق الناس. راه هذا كله من الحقوق اللي هي لا يتعدى عليها، واجب في الناس ألا لا تتعدى على حقوق غيرها. وصور كثيرة يعني في هذا الأمر اللي فيه إيذاء للناس. الأخ محمد بارك الله فيه عنده سؤالين. السؤال الأول قال شن حكم العلاج بحليب البهايم مثلا، حشاكم زي حليب الفرس ولا حليب الحمارة الأتان هذه، وإلا قال لك الأحناش، شن حكم التداوي بهذا؟ أجايز، أجازه الفقهاء، أجازه أهل العلم، يتداوى به إن كان للعلاج. وبالنسبة لما يعالج به يعني زي هذا يذكى بس، يعني زي أحنش ولا غيره يذكى، ولا قنفود ولا هذا يذبح، وخلاف الملكية معروف في في في القنفود، لكن في التداوي هذا كله يعني أجازه أهل العلم. سؤاله الثاني الأخ محمد قال شنو حكم التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء؟ التبرع وليس البيع، التبرع وليس البيع، ما متكلموا عليها من جزئين احنا، هذا الامر فيه تبرع وفيه بيع. اما البيع فلا يجوز، اما البيع فلا يجوز، تمشي تبيع شوية من دم متاعك، يجي واحد يبي الدم تبيع له، وهذا موجود لكنه حرام شرعا، لا يجوز بيع الدم ولا بيع الاعضاء كلوة ولا غيره، يجوز إنسان أن يبيعها. إذا تبرع يجوز الإنسان أن يتبرع، لكن بضوابط، لكن بضوابط. إذا كان الإنسان صحته مثلا ما هيش نقول إحنا تمام، ولما يمشي للطبيب المعالج يقول له يا فلان أنت راه ممنوع عليك التبرع بالدم، انت عندك السكر ولا عندك الضغط ولا عندك غدة ولا عندك اللي هو، ولكن انت راه ما تتبرعش بالدم، ممنوع عليك تبرع بالدم. هنا خلاص، ما دام الطبيب قال لك انت ما تتبرعش بالدم خلاص ما عادش تتبرع بالدم، حرام عليك راه كانك تبرعت هنا، لان الطبيب قال لك لا انت غير لائق صحيا انك تتبرع بالدم. اما لو كان صحتك كويسة امورك طيبة والطبيب قال لك عادي انك تتبرع بالدم، فهذا امر جائز، بل فيه الاجر والثواب، لان فيه يعني انقاذ للنفوس. واحيانا يا جماعة الخير راه يبقى الامر مثلا فصيلة الدم ناقصة، مثلا في بعض فصائل الدم ناقصة مش كاثرة زي الأموش، بهذه كاثرة موجودة هلبة، لكن أحيانا تكون في ناقصة، ونهمنا احنا نشبحوا في في الفيس وفي غيره يبتوا الناس ويا جماعة في حالة بدمه وفي حالة كذا. انت في هذه الحالة لما تقرأ الشيء هذا وعندك قدرة راه فيه أجر عظيم وفيه ثواب جزيل انك انت تمشي. اول حاجة انك تبتغي به وجه الله وإعانة هذا المسلم وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي نفس الوقت تحصل الدعاء الطيب من أهل هذا المريض لأنه مساكين يبدو في حالة يمشوا لمصرف الدم ما يحصلوش، ومرات تبدأ العملية مستعجلة زي في الحوادث يعني عافاكم الله وغيره. ولهذا يعني في هذا الأجر، التبرع بالدم فيه أجر وثواب ويحط عليه الشارع. أما الأعضاء الأخرى فيجوز بشرط ألا يعود على المريض بالضرر أو احتمال الضرر. كيف؟ مثلا واحد عنده كلوة ضعيفة وكلوة صحيحة، هذا ما يصح لاش إنه يمشي يتبرع بالصحيحة، لأن أنت في خطر، أنت كلوتك ضعيفة عندك واحدة ضعيفة وما يمشيش تتبرع بالصحيحة لأنك أنت في خطر. هيك هنا ما تعرضش نفسك للخطر، لا، نفسك أوجب تحافظ على نفسك أوجب من نفس غيرك. لكن لو قالوا الأطباء أن أمورك طيبة وأن صحتك كويسة وأنك أنت تتبرع بها ما فيش، خلاص إذا هنا يجوز التبرع، يجوز التبرع. الأخت مودة سألت عليه التأمين الصحي في الوظائف في العمل. احنا دائما نقول أن التأمين له صورتان: التأمين التجاري والتأمين التكافلي. التأمين التجاري حرام لا يجوز شرعا لأن فيه غرر وفيه مقامرة، فلهذا منعه العلماء ولم يجيزوه. أما التأمين التكافلي فهذا جائز لكن بتحقق ضوابطه، بتحقق ضوابطه، لأن فيه إعانة وفي تكافل وفيه ضوابط باش يتحقق، ان تحقق ضوابطه فهذا يجوز. فإن كان التأمين الصحي هذا من التأمين التكافلي ومراجع، ودار الإفتاء الليبية يعني راجعت كثير من التأمينات، يعني عندنا فتاوى لو تدخل موقع دار الإفتاء الليبية تجد أن هناك كثير من الفتاوى فيها الضوابط اللي حيث يكون التأمين جائز. الأخ معمر قال في سؤال، قال هو كاتر قضية التعيينات، إن إنسان يعني يتعين في الدولة ويحصل من يعينه لكن يقول لا راه نبي الشهر الأول ولا الشهرين الأولات ولا ثلاثة شهور الأولات، فما حكم هذا؟ هذا من الفساد الذي استشرى وانتشر للأسف الشديد. احنا تو نجد ان كثير من القطاعات والمؤسسات في الدولة تعج بكثرة الموظفين الذين لا يجدون مكانا يتسع لهم لكي يؤدوا عملهم. فهو تعيين ما هوش راه مبني على دراسة ولا على احتياج، لا لا، عين عين عين عين وبعتالي لما يلقوهم هلبة يقولهم خلاص كل 20 يجوا يوم، لأن هم مع بعضهم 200 ما يجوش في مكتب فصل 10 كراسي، بكيف بيديروا كان بيجوا كل يوم؟ لا ما لشين نديروا كل يوم، نديروا لعدد معين والعدد معين حتى هو زحمة، ما لشين نديروا ما نقول لهم غير تعالوا وقعوا بس، وقعوا وروح ما عندناش وين نحطوك. هذا كان فيه امكان، مرات مؤسسات ما فيش امكانات بكل، يقول لك والله فلان في قطاع الصحة في منطقة كذا، وين الامكان متاع قطاع الصحة؟ لا والله ما زال ما عندناش. طب انا علاش مدايرينهم موظفين ومعينين؟ لا وهو حصلوا نصيب وحصلوا تعيين وذارولهم وعينوهم ومشت القصة. هذه الامور يعني راه تثقل كاهل الدولة يعني بهذه المرتبات التي في اكثرها هي مرتبات وهمية وظائف وهمية. واحد قال لي هي الدولة تبي تعطي انتم خيركم يا مشايخ، والله واحد قال لي انتم خيركم يا مشايخ، هي الدولة تبي تعين وتبي تعطي فلوس وما تبي مش يجون، انتم مالكم تقولون حرام ومش حرام؟ والله هي تطلع الدولة يا سيدي، وين امشي للدولة وقولهم يطلعوا يقولوا احنا بنعطوهم فلوسك وخلاص خلاص تبعت لي نسكتوا احنا معاش نتكلموا. لكن اللي صاير الان ان انت محسوب على المؤسسة ومحسوب عليه قطاع ومحسوب عليه مالية وكاتبينك توقع كل يوم وتمشي ورقتك المالية انك انت تأدي في الوظيفة. ما فيش تو انت مش مثل مداريلك تمشي كل خميس، ما فيش ما يثبت هذا، حتى الاوراق اللي يبعثوا فيهم انت حاسبينك تجي كل يوم. يا جماعة هذه الامور يعني انتشرت انتشار كبير، احنا ما بوش ندخلوا في ان احنا نحرم الناس من والله خذها، لكن خذ بالحلال. احنا المهم ان يكون هناك يعني ان يكون هذا المال الذي تتقاضاه من مقابل المرتب يكون حلال، هذا اللي يهمنا. انت كونه تبي تسمع كلامنا ما تسمعاش، تاخذ بفتوانا ما تاخذهاش، هذا الامر ليك، لكن ما تجبرنيش اني نقول لك احلال. انا مسؤول امام الله سبحانه وتعالى نقول لك احلال ولا حرام. لما تجي تقول لي اني مسجل في وظيفة وما نمشيش نأدي في عملي، وإلا اني راني في مدينة والوظيفة في مدينة، وراني اني زوجة وما عمري مشيت للعمل وزوجي هو ياخذ، وبعتالي تجي تقولني لا لا يا شيخ ما لقول جايز، كيف نقول جايز؟ كيف امر حرام تبين نقول لك احلال؟ كيف امر غير جايز تبين نقول لك جايز؟ انا نعطيك الحكم الشرعي وانت

للأسف يعني، وتستغرب أن واحد كيف يعني يقول لك كلام زي هذا. فهذه قضية أن الإنسان ياخذ أجرة على الجاه، أنا نعينك في الدولة وناخذ أجرة على هذا. الشفاعات لا ليس مقابلها أجر، لأن ثلاثة حاجات ما يجوز الإنسان ياخذ عليها فلوس ويتربح منها: الجاه والضمان والقرض، هذه لله سبحانه وتعالى. واحد سلفته 100,000، واحد سلفته 100,000 يردهم لك 100,000، ما تقولهاش والله أنا أعطيتك 100,000 ردهم لي 110 حتى أنا أعطيتك ولو درت لك حل، هذا ريبة، لا يجوز، هذا محرم. ورد فيه الآيات والأحاديث: يمحق الله الربا. الربا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نبه عليه وبين أنه حرام. وصور الربا الآن كثيرة يقع فيها الناس للأسف الشديد. أيضا الضمان، واحد يقول لك نبيك تضمني، تقول له ما نعطيني أجر على الضمان باش نضمنك، حرام، لا يجوز، لأن الضمان لا يكون إلا لله. الجاه اللي هو الشفاعة الواسطة، تمشي توقف مع واحد بوجهك على خاطرك، تمشي تسجله ولا غيره، ما يكون، ما يصحش انك تاخذ اجر عمول عليه، لان الجاه لا يكون الا لله. الاخ علي عنده 3 أسئلة. السؤال الاول يتكلم عليه هبة برضا، يعني هبة واعطاهم اراضي واخذوه وكلهم راضين، ما فيش، ما دام في رضا مشكل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. فان كان هناك رضا في الهبة، خلاص تبقى الهبة هبة صحيحة. المهم أن تتم الحيازة في حياة الواهب حتى تكون الهبة صحيحة. السؤال الثاني كان عليه التدخين، وقال لحكم التدخين حرام، وهذا فتوى صادرة، فيه فتاوى صادرة من دار الإفتاء الليبية، مش من دار الإفتاء الليبية بس، من دار الإفتاء الليبية وغيرها ومجمع الفقه الإسلامي، في بتحريم التدخين، هذه العادة السيئة الضارة لي يعني تسبب في الموت البطيء وتسبب في الأمراض والسرطانات والأمراض المستعصية. فالتدخين غير جائز والتدخين حرام، والقاعدة الفقهية المبنية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فهذا مثلما التدخين حرام، إذا بيع السجائر حرام والمتاجرة فيها حرام، وتأجير المحلات اللي بيعوا في الدخان حرام، ويدخل في ذلك كل أنواع التدخين، الشيشة والمضغة والنفة كل هذا حرام، لا يجوز لا تناوله ولا بيعه ولا المتاجرة فيه ولا الإعانة عليه. بقى كيف هاي الدولة تستورد فيه؟ وكان تستورد فيه الدولة حرام عليها، وكان الدولة فاتحة مصنع اللي يبيع الدخان حرام عليها. وعندنا احنا شركة زمان، مش عارف قاعدة ولا لا، الشركة العامة للتبغ، شركة ويصنعوا في الدخان ويبيعوا فيه كل حرام، لا يجوز. وحتى استوردات الدولة حرام عليها، لا يجوز استيراد هذه المادة، لأن تناول هذه المادة حرام شرعا، ولا يجوز حتى الإعانة عليه. مرات انت ماشي انت وصاحبك وبينشي دخان من الجامعة، على شو يقولك محمد بالله اعطيني 5 جنيه خلنا ناخذ قرطاس دخان مثلا، حرام عليك، كانك سلفته، كانك شريته له ولا اعطيته فلوس سلفته باش يشري بيه دخان، حرام عليك حتى انت، لا يجوز شرعا.

0: الموضوع الثالث للأخ علي أثاره، قال والله راه مشكلة التلفون هذا وانتشاره في أوساط أولادنا والمراهقين والبنات وفي السن الصغيرة والشباب والكبار والرجال والنساوين، قال هذا خلاص أصبح مشكل كبير، أصبح وسيلة للفساد، بدل ما هو يكون المفروض يكون وسيلة للخير، وسيلة لتحصيل العلم، وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلة لتحقيق كثير من العبادات، فيه أمور طيبة كثيرة. لكن للأسف احنا أكثر استعمالاتنا للهاتف، النقال هو في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. هذا للأسف الشديد أمر واقع. فكم من بيوت خربت، وكم من أسر ضاعت وحدث الطلاق بينها، وكم من عقوق، وكم من ظلم، وكم من غيبة وبهتان وتفرج على الحرام والنظر إلى الحرام، كل بسبب هذا النقل. فيجب أن تكون هناك ضوابط حتى من الوالدين لأبنائهم. أيضا خطر صحي نفسي على أبنائنا يا جماعة، راهو أبنائنا بدو يسألوا في أسئلة ما كناش نسألوا فيها احنا، راهو يتفرجوا على مقاطع تدعو إلى الإلحاد وتدعو إلى اللادينية وتدعو إلى الشبه، أمور يتكلموا فيها أهل البدع والضلال والكفر، ويجيك يقول لك كذا كذا لأنه يسمع. وهذا للأسف وقع فيه حتى عامة الناس، من عامة الناس من الكبار يسمعوا في هذه الأشياء التي تنشر، المشكلة يصدقوها وهم ما يعرفوش حتى اللي يتكلم هذا، ولا يعرفوا درجة العلمية، ولا هو من أهل الخير ولا من أهل الشر ولا من أهل السنة ولا من أهل البدع، ولا يسمع يقولك ويجي يحتج عليك، يعرفك مثل أنت الشيخ ولا متعامل كده، يقولك كيف تراجيب لي دليل، أفسدوا عقائد الناس بهذه ما ينقل عبر السوشيال ميديا وما ينقل عبر وسائل الاتصال. فالحذر كل الحذر أيها المستمعون الكرام في تربية أبنائكم وأولادكم وفي متابعة ما يعني يا سيدي، على الاقل نشوفوه، نشوف بنتي، نشوف ولدي، شني التلفون هذا شن فيه، نقدر نراقبه عادي، نقدر ناخذه منه نشوفه وين ماشي، وين والد، شن شبح، شن كذا، نشوف في وسائل التواصل، نشوف الواتس متاعه، نشوف الماسنجر متاعه، نشوف بكشي فيه حد طاق فيه ولا متحرش بيه ولا غيره ولا ما نعلمش، نشوف بنتي بكشي حد ضحك عليها، بكشي حد مستخف بعقله، نشوف هذا من واجبنا تجاه أولادنا، هذا أمانات في أعناقنا، نتبع ونشوف نراقبه، مش نترك كل حبل على الغارب هكذا ما فيش. يعني كل النت موجود عنده 24 ساعة والساعات الطوال، فالحذر كل الحذر من استخدام هذا الجهاز، ولازم يكون فيه ضابط، لا يمكن أن يترك الأمر هذا، يعني هذا حتكون نتائج سلبية. زد على ذلك الآن ما نسمع فيه من استعمال النقال في الغش، استعمال النقال في الغش والشات جي بي تي ولا شي يقولوا له، هذا قال لك تصور الأسئلة وتحطها تجيك الإجابة يجاوب لك هو، تو قال لك الوسائل الغش تو في اللجان حسب ما يحكوا، مش زي زمان واحد صح واثنين خطأ وكذا، لا لا لا لا، يقولوا لهم كل واحد يفتح التلفون، هذه الوسائل، معنى كانك تعرف تستخدم التلفون وتغش براحتك وكان هذا باش دير دوشة، لا. ف فلهذا قالك تلقى اللجان ما فيش دوة، لأن كل واحد شاد تلفونه وخاش لشات جي بي تي ولا شي يقولوا له هذا متاع الذكاء الاصطناعي ويصور له الأسئلة وهذاك يجيب له شن يبي شوية بس تواني يلقى الإجابة كلها موجودة عنده. شوفوا لوين يوصل الأمر يعني. وهذا طبعا إن لم يضبط ويتحكم فيه فستكون عواقبه سيئة وعواقبه وخيمة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من الأسئلة الواردة للبرنامج قضية الوسواس، يعني سواء كان وسواس طهارة ولا عبادات ولا عقيدة ولا غيرها، دائما يعني يبعث لك صاحب الوسواس سؤال تلقاه مش أقل من صفحتين أو ثلاثة، هذا سؤال يبعثه لك. ودائما نقول أن الإجابة لهذا السؤال أنه لا يلتفت ولا ينتبه إلى الوساوس، هكذا العلاج، لا تلتفت إلى الوساوس. والله في اللي من عنده وسواس الكفر في اليوم يغسل 5 مرات، يقرر في الكفر على نفسه في اليوم 5 مرات، شوف لو أنه يوصل به الأمر، يقول لا لا خلاص أنا كافر وأشهد أن لا إله إلا الله، ويخش يوصل يلا سوعتين ثلاثة يكفر من جديد، يخش يوصل وهكذا دواليك كل يوم. يا أخي معاش قرر الكفر على روحك، ومعاش تغسل، ومعاش اتق الله، راو أنت هكي، ويضيع وقته كله في هذه القصة. أنا انتقت، أنا قلت، أنا اتحرك لساني، أنا اعتقدت، أنا ذرت. يا جماعة راه هذا يعني مرض يخليك زي المجنون، اللي يشبحك يقول هذا إنسان مجنون، خليك تدوي بروحك. والعلاج بسيط، لا تلتفت إلى الوساوس، لا تنتبه إليها، لا تصدق ما يأتي به الوسواس. فإن تمكنت من ذلك فإن العلاج يكون في هذا. وبهذا أيها الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل المولى العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
1: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا، إن كل
1: نقاط ما تتحول لرصيد،
2: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت، يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب، حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد أن يعرف فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروه من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام وكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة،
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة دولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبة، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني، فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا؟ هي النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة، يعني
1: يألف المنكر يعني.
2: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي أن الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
4: لا لا لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة يعني. يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
6: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل مول خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدال افتأنا لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عم يتصرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
1: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
6: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح ان هو يتفقوا فيه او يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الان من ولي الامر في ليبيا، الان ليبيا مختلفه بالنسبه لليبيا، مقسومه الان كيف ما تراها الان، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ماهوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا، انت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الان اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
7: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري ناخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر. كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم،
8: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت. فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلنا يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فأيها الإخوة المشاهدون والمتابعون لقناة التناصح أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء حيث نلتقي بكم على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم وذلك بالتواصل عبر أرقام البرنامج 021-366-1101 و021-366-1102 و021-366-1103 وللمشاركة عبر الفايبر على الرقمين 0218-494-466-56-80 و0218-494-466-56-81 يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر نايلسات كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح فعلى الله توكلنا وبه نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبتدي بداية بما ورد من الأسئلة سؤال تقول فيه صاحبه بعد السلام عليكم وعليكم السلام أنا مسلف شخص مبلغ 40,000 دينار من مدة طويلة وهو عجز عن سداد الدين هل بإمكاني أن نعفي عنه كل عام بمبلغ مالي معين وأستقطعه من زكاة مالي وأبلغه بذلك هل هذا يجوز شرعا وبارك الله فيكم أقول بالله تعالى التوفيق خصم الدين من في مقابلة الأوقاف باعتباره زكاة هذا لا يجوز ولا يصح إلا بعد تسليم الزكاة لهذا المدين إن كان هو من أهل الزكاة ويجوز عليه الزكاة ليس له ما يسدد به هذا الدين ليس له أموال أخرى يعني غير أو لا يحتاج إليها ضرورة من غير منزله المعتاد اللائق به ويعني أشيائه الضرورية فيمكن أن يعطى المدين من الزكاة إذا عجز عن الدين عن سداد دينه إذا لم يكن له يعني ما يتملكه مما يفي بدينه فإن كان له ما يفي بدينه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة نرجع ونكمل جواب إن شاء الله نأخذ هذا الاتصال الأول معنا الأخ المبروك من بني وليد مرحبا بك
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: شيخ علي يومك طيب إن شاء الله
0: مرحبا بك أخ المبروك
1: يرفع الله شانك يا شيخ علي يرفع الله شان الشيخ الصابر
0: بارك الله فيك
1: يخلي له الله صحته إن شاء الله
0: آمين
1: يا شيخ علي معلش ما تبصوش علي الخط بالله عليك
0: خير إن شاء الله تفضل سؤالك
1: خير إن شاء الله مش شيخ علي عدل هذا ولا موش عدل موظفين الدولة اللي في باب الأول ياخذوا واخذين مرتباتهم قديش ليهم شركة المياه شركة النظافة صندوق التضامن لا توا قاعدين يمصوا في ريادها خالد بوقفة أراقد عليهم قاعد ساكتين شيء هذا عدل ولا موش عدل ولا موليد بتمشي لقدام
0: نعم
1: هذا عدل ولا موش عدل عائلات الليبية قاعدين يمدوا في ايديهم طرامل مطلقات قاعدات يمدن في ايديهم عائلات اللي تبع شركة المياه عائلات اللي تبع شركة النظافة اللي تبع شركة الكهرباء اللي في باب الرابع يا ناس صرخوا يا ناس عيب عليكم يا خالد بوقفة عيب عليك يا عبد الحميد مبيبة عيب والله عيب والله عار ما بعد عار عار ما بعد عار
0: عم وضح أخي المبروك هو برنامجنا طبعا في طبيعته أسئلة واستفسارات شرعية عن مسائل تعرض للناس في حياتهم اليومية ونجيب عليها بحسب يعني الرأي الشرعي في هذه المسائل. مسألة المرتبات وكذا لا شك أن هذا من الظلم، ذكرت أنت هل هذا من عدل؟ لا، مش من العدل. صح أن يعطوا حقوقهم ونعطى أصحاب الحقوق وحقوقهم، لا يقبل التأخير. صاحب عائلة يعني يؤخر عليه مرتبة، كيف بيدير وكذا وكذا، وسواء في الشركات اللي ذكرتها أو في غيرها. فهؤلاء أصحاب الحقوق وأصحاب المرتبات لابد أن يعطوا فيها وقوتها ويعطوا مرتباتهم دون يعني تأخير ومماطلة، وهذه حقوق لهم لابد أن تعطى لهم. لكن يظل هو يعني هذا الأمر لا شك أنه هو أظنه واضح، وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى والأمانة التي حملوها، وإلا حملوا أوزار هؤلاء العائلات وهؤلاء الناس الضعفاء الذين تأخرت عليهم مرتباتهم، ويعني وسبب هذا التأخر يعني كدا ونكدا في معيشتهم وضيقا وضيقوا عليهم، لا شك أنهم يحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يوفق يعني المسؤولين لما فيه الخير والصلاح إن شاء الله. نرجع إلى سؤال السائل في مسألة سداد الدين، فقلنا إذا كان يعني هو أخذ الدين من زكاة مال شخص نبي منه دين، فعلي زكاة نستقطعها دون أن نعطيه الزكاة، هذا لا يجوز، بل ما يجوز لك باختصار يعني إذا كان هو من أهل الزكاة يجوز لك أن تعطيه الزكاة ثم لك أن تطالبه بالدين. مثلا عندك، أنت قلت الدين مثلا 40,000، عندي زكاة مثلا 5,000 أو 10,000، أعطي هذا المبلغ، هذا مساعدة وزكاة مال، ثم أطالبه بذلك. وحبذا مش حتى مش في نفس المجلس، نتصل به بكرة وبعد بكرة إذا كان مش محتاج لهم، يمكن أن تسدد يعني زكاتك، عفوا دينك، تسدد ما عليك من دين، ولو أعطيتها لشخص آخر يعطيه له يكون خير وخير، حتى لا تجر لنفسك نفعا بدفع الزكاة، والله أعلم. لكن تخصمها منا وانت تبيع منا فهذا لا يجوز، لأنك انت انتفعت بها، والله أعلم. معنا الأخ يونس عبر الفايبر، مرحبا بك.
2: السلام عليكم يا شيخ علي، حياك الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أخي يونس.
2: حياك طيبة ليك وعلمان الطيبين والإذاعة الطيبة، وإن شاء الله بالنصر هسه فتنا وغزة.
0: مرحبا بك.
2: هو باحترامي ليك يا شيخ علي وبارك الله فيك، احنا ما عندنا ما نتكلموش قدامكم، لكن الحقيقة بلغ السيل الزوات، هو العياط هذا نعيطوا فيه بالاتجاه الصحيح. المفروض نعيطوا على الناس اللي عندها أموال رسم مال، وأكثر حاجة تقدر تدير طاقة الشمسية، تقدر تدير البديل، وبعدين الأسباب هذه واضحة جدا، ضرب القانون من سنوات معروف عقبته، وسلبيتنا احنا الحقيقة، ليه ما ردود فعلنا باتجاه الخاطئ، واتجاه الخاطئ من سلطينا إلا شيوخنا حفظهم الله، شو بيديروا
0: نعم أيوة. قطع الاتصال يظهر، قطع الاتصال أخي يونس. أيوة.
2: إن شاء الله ربي يهدينا ونأخذ الكلام اللي ينبت، ومشكور جدا ربي يهدينا يصلح حالنا
0: خير إن شاء الله، بارك الله فيك أخي يونس. إذن معنا الأخت مودة أيضا من أصليتنا، أهلا وسهلا بك. تفضل أخت مودة، أنت على الهواء، لو تسمعينا من الهاتف. يظهر أن في إشكال في هذا الاتصال. إذن نرجع إذن لمسألة زكاة أو الزكاة، دفع الزكاة للمدين. إذن إذا كان هو من أهل الزكاة نعطيه الزكاة ثم يطالبه بعد ذلك بدينه، فهذا جائز. إذا وطبعا هذا شرطه أن يكون هذا المدين من أهل الزكاة، بأن يكون ما عنداش ما يسدد به الدين، ما عنداش قطعة أرض زيادة على مسكنه وحاجته الضرورية أو أي شيء آخر يمكن أن يباع ويسدد به ما عليه من دين، أو يسدد ولو جزء من الدين، عند مثلا عند شيء من الشياه أو من حيوان أو من عروض أخرى كالسيارات أو أثاث أشياء زائدة يمكن يبيعها يسدد بها جزء من الدين، يسدد مثلا 10,000 15,000 وهكذا أو 20,000 فقط. فنقول لهذا لابد أن تبيع ما عليك ما عندك من أشياء زائدة ثم تسد وتدفع للدائن، ثم يمكن أن يستعيد بالزكاة ويأخذها ويعني يسد ويسدد ما عليه من دين. راجعت لي أخت مودة، مرحبا بك.
3: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معلش يا شيخ،
0: أنا
3: نسأل السؤال، يعني هو ربما
0: يكون
3: طويل شوية.
0: حابي أن توجزي تختصري.
3: يعني
0: أبوي يعني تصرف، أمي تصرف حتى المرتب يعطيك وشي، يعني قطع الاتصال، يظهر أن فيه خلل عندك يا أخت مودة، وأيضا الصوت فيه تشويش كان. فإذا هنا عندنا من الأسئلة الأخرى التي وردت بعد، يقول صاحبه كذلك هو في الزكاة، كم مقدار الزكاة على الألف دينار برجاء الرد وإفادتي وحفظكم الله. هنا الزكاة، زكاة المال نسبتها 2.5%، يعني 25 دينار عن كل ألف، عن كل ألف 25 دينار. تجمع المبلغ اللي عندك وتقسمه على 40، فيعني بهذا تستخرج الزكاة وقدر الزكاة الواجب إخراجه ويعطى لمستحقه في هذا الحال. عندنا أيضا من الأسئلة، ما حكم الحجز في الدولار من المصرف والاستلام يد بيد؟ هذه العلة تكلمنا عليها كثيرا، تكلم عليها كذلك المشايخ، ورأي دار الإفتاء أوضحته فيما سبق بأن هذه المعاملة إلى الآن للأسف غير صحيحة، غير جائزة بهذه الصورة. وإن كان هو الاستلام طبعا يد بيد مع عملاء والمواطنين، يسلم تخصم منه القيمة ويسلم له الدولارات، لكن هذا هو أحد الشروط لا شك في عملية الصرف، ولكن ليس هو كل شيء. ولأشكلت لعل في المسألة يعني بحسب ما بين مشايخنا هو إدخال شركات صرافة أخرى ما بين المواطن والمصرف. فمن يبيع الدولار، هل الشركة أو المصرف؟ ويعني هل تستلم الشركة، هل تدفع قيمة ما تشتريه، وغير ذلك من الأسئلة. هنا يعني بعضها لم تظهر الإجابة عليه، وبعضها يعني هو في محل الإشكال والله أعلم. فبالتالي المعاملة الآن يتوقف فيها، لا يجوز الدخول عليها. من تداخل واشترى وكذا فعليه أن يتصدق بأرباحها، لأن أرباح تحصل عليها عن طريق الربا ومعاملة ربوية مشبوهة، فالأولى به أو أن يتصدق بها، الأولى به أن يتصدق بكسبها والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة التي وردت ولعلها أيضا كثيرة الورود، مسألة هل السيارات تبع المصرف المرابحة الإسلامية فيهم ربا؟ هذه المرابحة أيضا هي جائزة إذا ما يعني حافظوا على الشروط الشرعية التي وضعها مشايخنا وعلماؤنا في هذا الصدد وبهذه العقد. فإن كان المصرف يشتري ثم يبيع للمواطن وبدون شرط الإلزام، مع إعطاء المواطن الخيار له بعد أن يقدم الطلب، له أن يشتري ويقدم وله أن يترك. ففي هذه الحالة جائز، ونقول لو إذا استلمت السيارة بعد ذلك لا تبيعها لنفس المعرض الذي اشتريت منه، بل تبيع في السوق في الخارج فيجوز لك. فبهذه الكيفية تجوز، وإلا فلا تجوز والله أعلم. معنا الأخ علي من مصراتة، مرحبا بك.
4: وعليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: عليك يا
0: خالي. مرحبا بك يا خالي.
4: ربي لك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: الله يسلمك، بارك الله فيك، تفضل.
4: أنت خالي عندي يعني أمس من المناسبة هذه خالي جبت صلاة لحد ساعة صلاة في المغرب.
0: أيوة. نعم.
4: المهم جبت مجموعة هذي جاعة رمضان بعد كم صلاة صلوا في خلف المسجد. مشيت معهم ما حكم الصلاة هذي يعني. أسأل عليه.
0: لقيتهم يصلوا في المغرب يعني؟
4: لا ما مسهين، هم بدوا يطلعوا، وجد مجموعة ثانية خلف المسجد الوراء يعني.
0: نعم يصلوا في المغرب حتى هم.
4: اي صار المغرب ما لحقت على المسجد.
0: وهم يعني داروا امام ثاني ويصلي بهم.
4: ايوه واحد دخل في عشر مفاق ام لو صليت معاهم صليت معاهم في الصلاه.
0: نعم وضح سؤالك ان شاء الله.
4: بارك الله فيك يا شيخ علي.
0: هذه المسألة مسألة يعني دخل مع مجموعة أخرى تصلي المغرب بإمام بعد أن أكمل الإمام الراتب صلاته. هو الإشكال فيها مسألة إمامة أخرى أو جماعة أخرى بعد الإمام الراتب، هل يجوز أن يعني أن يجمع الناس في جماعة أخرى بعد الإمام الراتب أو لا؟ فهذه مسألة هي خلافية ظاهر مذهب المالكية وكره. الأولى أن يصلوا فرادى، الأولى بهم أن يصلوا فرادى، إلا أن يكون قالوا من المساجد المطروقة على يعني في على طريق مثلا طريق رئيس نقولوا على طريق الساحلي ونحو ذلك، وهذا يتردد عليه الناس والناس يدخلونه في أوقات مختلفة، فبعض العلماء جاز يعني أن يجمعوا دون حرج. غير ذلك الأولى أن يصلى بعد الإمام الراتب كل لنفسه حتى لا تتطرق التهمة إلى الإمام الراتب إذا خشيت يعني تطرق التهمة إليه، وتتخذ ذريعة أن يترك الإمام الراتب ويجمع الناس يعني بعده جماعة أخرى ويتركوا جماعة الأولى جماعة الإمام الراتب والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة من سؤال الأخت السائلة تقول في سؤالها سؤال طويل هو لعل نختصره يعني ملخصه أن زوجها حلف لها بالطلاق لو تروح من العرس بعد 11:30 ولو كان عرس بنتك أو ولدك أو كذا، ثم وهو في حالة غضب شديد ثم قالت هو أعاد الحلف مرة أخرى لو تتأخري على هذا الموعد أنطلقك، قالت غير الصيغة غير الصيغة الأولى. فالظاهر هو الصيغة الأولى معتبرة، الصيغة الأولى هي المعتبرة، والظاهر أنه وقوع طلاق لو يعني لو روحت بعد هذه المدة بعد 11:30 من الليل لو رجعتي يعني يقع عليك طلاق والله أعلم. فالأولى أن يعني تطيع زوجها تحافظ على بيتها لا تتأخر في هذا الأمر، وما ينفعش فيها مثلا الآن هو حلف بشكل وبعدين بغير حلفة، مسألة الحلفة الثانية هذه ربما محتملة هي، لكن عند الأولى هي ثابتة. ولعل يلزمه الأمرين لأنه هو حلف مرتين كل واحدة بصيغة، طبعا تلزمه طلقتان أو لا، فربما تلزمه الطلقتان. فعلى كل هذا لعل يعني مسائل الطلاق عادة يجاب عنها الزوج، فيها يعني المسألة والصيغة الأخرى فيها يعني فيها احتمال، فتحتاج إلى السماع من الزوج حتى يعني نتأكد من صحة وقوع الطلاق أو عدم وقوع الطلاق، هل يلزمه فيها شيء أو لا يلزمه والله أعلم. وعلى كل هو قبل هذا وذاك بغض النظر عن وقوع الطلاق، مسألة الحلف بالطلاق هو من المحرم ومن أيمان الفساق كما يقول العلماء، الحلف بالطلاق هو من أيمان الفساق لا يقدم عليه إلا السفهاء وهو يمين سفاهة، لا يجوز الإقدام عليه، يجب عليه التوبة إلى الله تعالى من هذا الأمر، يأمر زوجته بالمعروف وينهاها بالتي أحسن فتجيب، وعليها أن تسمع وتطيع، ولا يجوز له أن يقدم على هذه الكلمات التي تذكرها ويحلف ويدخل على نفسه الإشكال وعلى زوجته الاشتباه والله أعلم. معنا الأخ عبد السلام من طرابلس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ معلش نبرسلك
0: سؤال. أيوه تفضل.
5: أنا طبعا راس المقعد يعني ما نقدرش نطبق روحي ما نقدرش نتحرك ما نقدرش نمشي.
0: أيوه.
5: ونقول بين الطلاق.
0: أيوه.
5: سنوات أغلبية السنوات نتمم لهم تيمم يعني، فراس يبدأ واحد من الأولاد عندي قاعد والله يعني حد يقدر يساعدني يشوف لي مية يصب عليه ونتوضى. مرات لا الأغلبية الحال إني نتيمم يعني. أو لما سألت شيخ قلت أنا أرني نتيمم، قال لي ليش أنت تيمم؟ قلت أنا مريض وعندي عدة أمراض يعني مش مرض واحد، لكن المرض الرئيسي اللي هو اللي أنا مقعد يعني مش نصلي إذا نتحرك.
0: لا تستطيع الوصول للماء يعني؟
5: نعم
0: لا تستطيع الوصول للماء.
5: يعني مش نستطيع الوصول، حتى لما تب علي يا شيخ ما تحاكمش بش كله ونعب الدنيا اللي حولي، لأن من يدي أنا مش بتحكم فيه كما نبي نايم مش مستطر عليه. قال لي هو لو عندك من
0: يوضيك
5: المي ويوضيك ونتوضى ما مفروض بتعديش لتيم. أنا مرات مطر ينتوب طب مثلا زي ثلاث الفجر، أنا الأولاد كل واحد من عندي أولاد واحد من جوز يسكن فوق يعني فوق مني، هو ما عندش مانع أنه لو كان مكلم، لكن أنا نشوف فيها أنك أنت على كل حاجة تكلم فيها هو أنا هو صابني أنا ما عرفتش يعني كيف. هل استمرت تيمم والله مثلا دمعت تيمم بس تكلم واحد من وقت البنات والله واحد من الأولاد يجيني والله ما الموضوع هذا مثل حالي
0: يريحني مثلي. وضع سؤالك إن شاء الله هو حقيقة إذا كان تجد من يوضيك فبها، وبالأخص في الأوقات اللي تدخل عليها أولادك وكذا، فأنت لا تستطيع الوصول للماء، فإذا أحضر لك الماء وتوضيت فإذا كان ما فيش مشكلة فبها، فهذا هو الواجب وهذا هو اللازم. لكن إن كان في مشكلة من جهة مثلا أن الماء لا تتحكم فيه فتصاب ويتبلل ثيابك وتبلل سائر الجسد وكذا، فهذا مما يسبب لك المرض ويزداد المرض، فهذا تنتقل به إلى التيمم. إذا كان يعني انتشار الماء حسب ما ذكرت وقلت أني متحكمش في الماء وكذا، فإن كان ينشر الوضوء يترتب عليه نشر الماء وأنت لا تستطيع إلا بتبلل الثياب كلها أو أكثرها، وتصاب مناطق ربما تصاب بالضرر من خلال هذا الماء، فهنا تنتقل للتيمم. وهذا لعل بالأخص في فترة الشتاء وزمن الشتاء، الرجل كبير السن ولا المرأة المسنة يعني مع شدة البرد توضأ وتغسل بالماء وتتوضأ بالماء فتبلل ثيابها وكذا، فتنتقل للتيمم إذا كان يعني يضرها. إذا كان لا يمكنها إلا كذلك ولا تستطيع التحرز منها فتنتقل للتيمم والله أعلم. لكن إذا كان غير ذلك فالأصل هو أن نوضيك ما استطاع، ولعل نكمل معك بعد نأخذ الأخت زهور من سوق الخميس. مرحبا بك.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك تفضلي.
6: نسأل سؤال.
0: أيوة.
6: أني
0: نعم.
6: بندير بطاقة.
0: نعم.
6: العائلة كلها مزيرتها، لكن أنا نقول حرام. هل حرام وحنا البطاقة؟
0: بطاقة إيش؟
6: بطاقة الدولار.
0: أنت عندك البطاقة ولا ما عندكش؟
6: لا أنا ما درتهاش، لكن ما درتهاش يعني، لكن كلهم يقولوا ديرها عادي.
0: خير هذه لعل كنا أجبت عليه في الحلقة هنا وأزيد نوضح لك إن شاء الله. إذا هنا الرجل مقعد هذا الذي يريد الصلاة، فإذا قلنا إذا كان يخشى زيادة المرض وتفاقمه يعني بهذا الوضوء فينتقل للتيمم. لكن أظن الآن مثلا في حال الصيف وكذا، إذا كان يقول أني ربما يحصل انتشار يسير للماء ولكن لا يضرني، لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه مثلا مرض وكذا، أو يمكن تلافيه أو الاحتراز منه، يتخذ مثلا حاجز بينه وبين نقول مفرش وإلا ساتر بينه وبين الماء بحيث لا يصيب ثيابه وسائر ثيابه وسائر أعضائه، وإنما يغسل أعضاء الوضوء خاصة، فهذا يلزمه. إذا قال هو ذكر مثلا صلاة الصبح، إذا كان هو أذن عليك الصبح وأنت لا تجد من يوضيك، ففي هذه الحالة تتيمم. لا يجوز لك نقولك أخر الصلاة للساعة 9 ولا الساعة 10 لين يدخل عليك حد ويجيب لك مية توضأ، لا، هنا وقت الصبح هو قصير عادة، وكذلك وقت المغرب. وعلى كل إن هي مش في هذا، لكن المهم أنك يعني ما فيش حد بيدخل عليك في هذا الوقت، فما فيش حد حداك وما فيش من يوضيك، فإذا أنت الحجر عندك وأداة التيمم مثلا غالبا الحجر وإلا التراب تمسح عليه وتمسح به وتضع يديك عليه وتتيمم به، فأنت تجهزه مسبقا لتكون جاهز لمسألة يعني التيمم إذا لم يتيسر لك من يوضعك والله أعلم. فإذا أنت باختصار يعني بتحاول أن تتوضأ ما استطعت، وما تيسر لك الوضوء الأصل أن تتوضأ والله أعلم. معنا الأخ سعد من سيدي السايح، مرحبا بك.

0: على سؤال الأخت زهور قبل ذلك، عندنا الأخت زهور ذكرت قالت أخوتي وأهل بيتي كلهم داروا البطاقة وأنا ما درتهاش، هل هي حلال وإلا حرام؟ لعلها تخر إذا كانت تقصد استخراج الدولار الآن، وأظن الدولار الآن ما فيش هو بطاقة، فعلى كل إنه الدولار اللي الآن موجود الآن بهذه الطريقة غير جائز، غير جائز والله أعلم. ما سألت أنك بتديري بطاقة وإلا بتجهزي نفسك وكذا، لعل يعني يحصل تعديل للعقد ولا كذا، فهذا أمر ممكن، لكن استخراج الدولار الآن لا يجوز والله أعلم. معنا عثمان أو عبد الرحمن من طرابلس، مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي عبد الرحمن.
1: بالله عندي زوج أسئلة شيخ، معلش
0: بعدين. إيه تفضل.
1: السؤال الأول، حساك عندي صاح بك عند أحواز البزاح حساك زوج كلاب كراميلية.
0: نعم أيوة.
1: قلت لك
0: مش واضح سؤالك، صوت مش واضح. علي صوتك أخي عبد الرحمن.
1: أيوة تسمع فيا شيخ.
0: نسمع فيك أيوة.
1: قلت لك شيخ حساك عندي صاحبي عنده مزرعة فيها مربي فيها كلب، الكلب هذا في الأذان يجي صوت نواح، في الأذان يجي صوت نواح، يقولوا له لوحة، هل هذا صحيح؟
0: أيوة. سؤالك الآخر.
1: نعم
0: سؤالك الآخر.
1: سؤال ثاني، في أذان بتاع اللي قبل الفجر،
0: أذان قبل الفجر،
1: المؤذن أغلط قال الصلاة خير من النوم.
0: إيه.
1: بعدين عاود الأذان قال الأذان صحيح. كيف
0: خير إن شاء الله. إذن الأخ سعد من سيدي السايح ذكر قال أود نصيحة عن قاطع الرحم. لا شك أن قطع الرحم هو كبيرة من الكبائر وذنب عظيم وإثمه كبير، وتوعد المولى عز وجل عليه بالقطيعة، وخاطب المولى عز وجل الرحم وقال لها إنه اشتق لها اسما من اسمه، من وصلها وصله الله، ومن قطعها من قطعها قطعه الله. فهذا يعني نذير شديد وعقوبته شديدة عند الله عز وجل، مسألة قطع الرحم. وكذلك ورد أن يعني هو من الأسباب التي يترتب عليها عقوبة دنيوية أيضا، وبالتالي كانت صلة الرحم هي من أسباب سعة الرزق، كان من أسباب يعني سعة الرزق من أسبابها صلة الرحم. فكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ننسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم يترتب عليها يعني زيادة في العمر وزيادة وبركة في الرزق وفي المال، والعكس بالعكس طبعا، لو قطع رحمه فيترتب عليها ضيق في المعيشة وضيق في كسبه ورزقه، ويترتب عليها أيضا يعني قصر العمر. فعقوبتها إذن دنيا وأخرى، في الدنيا يشدد عليه ويضيق عليه في معيشته، وفي الآخرة له العذاب الشديد عند الله عز وجل إن لم يتوب من هذا الأمر. ثم التوبة منه، كيف يتوب منه؟ نأخذ بعد هذا الاتصال. أمة الله من بنغازي، مرحبا بك، تفضلي أمة الله.
2: ألو.
0: مرحبا أخت أمة الله، تفضلي.
2: بالنسبة يا شيخنا على صلاة القصر يعني في العمرة، يعني محددين ما العمرة، واحد يمشي العمرة محددين 15 يوم، يعني شنو الصلاة يعني تكون قصر ولا صلاة كاملة يعني فريضة؟
0: 15 يوم في مكة ولا كم يوم في مكة وكم يوم في المدينة؟
2: 11 يوم في مكة وثلاث أيام في المدينة.
0: ثلاث أيام في مكة،
2: سبع أيام في مكة وثلاثة في المدينة.
0: سبعة في مكة وثلاثة في المدينة. نعم.
2: عشرة
0: هن 11
2: يوم
0: 14
2: يوم.
0: سبعة وسبعة يعني؟
2: لا مش سبعة،
0: سبعة وثلاثة
2: 11 يوم في

0: مكة وثلاث أيام في المدينة. الصلاة المفروض نقصر فيها ولا كاملة؟ والنوافل نصلين ولا ما نصليش؟
1: نعم، واضح سؤالك إن شاء الله. إذا هنا قلنا في سؤال الأخ سعد مسألة قطع الرحم، إذا القاطع عليه أن يتوب لله عز وجل، والتوبة تكون بصلة رحمه، بأن يصل رحمه بحسب الحال، بالتزاور إن كان قريبا أو محرما منه فيزور عمته وخالته وخاله أو عمه ونحو ذلك. إذا كان يعني من الأبعاد وكذا تحصل صلة الرحم بالسؤال عنهم، بالاتصال بهم، تهنئتهم في أفراحهم ومناسباتهم، وتعزيتهم عند المصائب، والوقوف معهم في يعني عونا و يعني في ومساندتهم في الحياة عموما، فبهذا تكون صلة الرحم. فإذا فقدوك وافتقدوك في المكان الذي كنت تتوقع فيعني تكون بهذا كأنك مقصر في صلة رحمك، والله أعلم. الأخ عبد الرحمن من طرابلس ذكر مسألة الكلب أكرمكم الله، قال ينوح مع الأذان، هذا الله أعلم به، لعل هذا سؤال نؤجله الحلقة القادمة إن شاء الله، هل الأولى به أن يبعده أو لا. سؤال الآخر مسألة الأذان، حتى هو قبل الفجر قال المؤذن الصلاة خير من النوم، وكأن المؤذن أخطأ في الأذان الذي قبل الفجر، يعني هو يندب في صلاة الصبح بالذات أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر، في مقدار سدس الليل الأخير يدخل الأذان الثاني أو الأذان الأول لصلاة الصبح، فيؤذن لها قبل طلوع الفجر، والأذان كسائر يعني الأذان لسائر الصلوات ما فيش هذا التتويب اللي هو الصلاة خير من النوم. لو قالها فتعتبر زيادة، لا يبطل به الأذان، هو قال عاود الأذان مرة أخرى، إذا كان قريب لا بأس، لكن إذا كان يعني بينه وبينه فترة مدة مثلا ربع ساعة ولا ثلث ساعة وكذا، فلعل هذا يدخل على الناس ربكة، فكان عليه أن يكتفي بالأذان الأول وهو مندوب فقط، فكان عليه والله أعلم أن يكتفي بالأذان الأول. الأخت أمة الله من بنغازي ذكرت حكم قصر الصلاة في العمرة عند الذهاب للعمرة. نجيب عن سؤالها بعد ناخذ الأخ إدريس من نصراته، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا شيخ علي،
1: مرحبا بك أخ إدريس.
2: بدعتنا المباركة، اللهم انصر أخوتنا في غزة يا ربي، وفي السودان وفي سوريا وفي لبنان، اللهم ثبتهم الشرسة الكفرة والمشركين.
1: اللهم آمين. نعم.
2: والله يا شيخ علي تو نحن بدعتنا هذه المباركة وشيوخنا وعلمانا، الناس يشكوا ليه ما فيش واحد يعني من الضيق مساكين ومن الضر اللي وصلهم ومن المشقة اللي وصلتهم، ناس قعدوا في ضيق وفي حرج من معيشة، همش ملجأ إلى الإذاعة المباركة وشيوخنا والصدق الغريان، يشكوا المؤساة اللي عاشوا فيها هم وأطفالهم، ضيق المرتبات، الضي 24 الضي في حالة يعلم بها ربي، البنزين كذلك، النافتة كذلك، يعني ضيق الحرج المواطن الضاق به الحرج، يشكولكم يا شيوخنا وعلمانا ما ليهمش صدر الرحب ويشكو باش يبينوا للناس إلا أنتم، الإذاعة المباركة وشيوخنا المباركين الله يبارك فيهم ويزيدهم عز ويزيدهم نصر، هالمسؤولين هذين ما كاينهم ما همش عايشين مع الشعب الليبي إطلاقا ما همش كاينهم عايشين مع المواطن المؤساة اللي عاد يشحن في الشوارع، الخضرة بخوهن بالمبيدات الخطيرة، يعني حتى الخضروات وصلوا إلينا فهمت، يعني شيء غريب ما عادش قدر الواحد حتى يشري خضرة وياخذ مصروفة من العبد ومن السموم اللي يزرعوا فيها في شعبنا، يعني مؤساة عاشوا فيها الشعب الليبي يشوخنا، أن يشكولكم ويبوكم في كل وقت وفي المنابر وجميع ضيق المواطن الليبي، هجمة شرسة، المواطن قعد في حرج هو وأطفاله ونساءه وفي ضيق من الله، يا شيخ علي الناس دائما يشكو لكم انتم وقفوا معاكم بصدر رحم، والله غالب عليه ما راد ربي وحكام والله ما يعلموا بيها، يجروا يرسوا وراها هالكفر المشركين اللي جونا فهمت ليبيا وفرقوا ليبيا وسرقوا اموالنا وثرواتنا، النفط 24 ساعه قاعد يطلع من ليبيا والشعب قاعد فقير، العلاج غالي، الأسعار كل يوم زايدة، والمواطن قاعد في حرج، والله يا شيخ يا شيخ علي الناس راهم يشكوا من ضيق الحرج، والله في شد في أشد الحاجة، والله مؤساة يشوفوا فيها يخليك تبكي بروحك، والله في ناس ملابس اللي في شبنوع نايل وصلوالة وسويسة من الشركات وأطفال في حالة يعلم بها ربي، وفي اللي مأجر حوش وفي جلطة صاحبي يقول لي خلصني، هذين وين والله يدعوهم على الناس المسؤولين، وين من ربي يا ويل من ربي، بلادنا غنية، بلادنا غنية ما يشوف حق للشيء هذا، بعتوها ليبيا، بعتوها يا ويلكم من ربي، يا ويلكم من ربي، جزاكم عند الله سبحانه وتعالى رسالة.
1: نعم وصلت رسالتك أخ إدريس، بارك الله فيك. هذه الكلمات نعم هي أرجو أن تجد آذان يعني سامعة لها من المسؤولين ومعاناة الناس، و يعني من خلال هذا المنبر إذاعة التناصح وغيرها من الإذاعات أو فروعها من الإذاعات الأخرى التي يعني تبث وتبين شكاوى الناس وحاجتهم وضيق ضيق معيشتهم والحرج الذي وقعوا فيه، ونسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا والله أعلم. إذن سؤال أخت أمد الله من بنغازي ذكرت مسألة صلاة القصر، قالت في العمرة هي تنزل بمكة 11 يوما ثم في المدينة 3 أيام، فهل تقصر الصلاة؟ لا لا تقصر الصلاة في مكة، ولكن في المدينة نعم. القصر ما دمت في الطريق فأنت تقصر الصلاة، إذا خرجت من بلدك وفي الطريق مثلا وصلت في جدة فهنا هذا ليس موطن استقرار وإقامة عندك، فتقصر من الصلاة، تقصر من الصلاة ما لم تصل إلى مكة، فإن وصلت لمكة فتتم الصلاة باعتبار أن نيتك أن تقيم 4 أيام كاملة. فإذا نوى المسافر أن يقيم في موضع ما 4 أيام كاملة يصلي فيها 20 صلاة فهنا يتم الصلاة ولا يقصرها، فبالتالي يصلي ويحافظ يعني الحاجة والمعتمر على يعني على الصلاة في المسجد الحرام وليحافظ على فضيلته ويعني مضاعفة الأجر فيه والدرجات فيه، فيصلي الأوقات الخمس في مع جماعة المسلمين في المسجد الحرام، ثم في المدينة إذا خرج من مكة إلى المدينة كذلك وانا سفر قصر فيقصر في الطريق، فإن يعني صادفته صلاة الظهر والعصر فيصليها قصرا، فإذا وصل المدينة فإن نوى إقامة 4 أيام يتم الصلاة، إن لم ينويها فالظهر يقصر من الصلاة، فالظهر أنه يقصر من الصلاة، فهي تقيم يعني في المدينة 3 أيام فالظهر يشرع في حقها القصر والله أعلم. هذا ما فهم من سؤالها. مسألة النوافل، النوافل يمكن أن تصليها سواء في مكة أو في المدينة في حال السفر أو في غيره، يمكن أن تصلي النافلة، لا تمنع من صلاة النافلة، يعني حتى لو شرع في حقك القصر وسنة القصر هل تسقط عنك النافلة؟ هل لا يطالب بها؟ هو تخفيفا إذا لم يصلي فلا حرج عليه، أنا نفل وزيادة عليه أن يحافظ على يعني الوتر بالأخص السنة المؤكدة كصلاة الوتر الشفع والوتر وكذلك ركعة رغيبة أو ركعتي رغيبة الفجر، هذا عليه أن يحافظ عليهم، غير ذلك لو أتى بها فبها ويجر عليها، وعلى هو في هذه البقاع الطاهرة وفي هذه الأماكن المقدسة عليه أن يعني أن يؤدي من وفي الخير ما استطاع، فليصلي من النافلة إذا تمكن في الروضة الشريفة في المدينة مثلا في الحرم المكي في بجوار الكعبة المشرفة ونحو ذلك، فأنا بالإمكان أن يعني أن يتنفل بما استطاع مع المحافظة على العبادة والطاعات والطاعة في هذا المكان، هو ينوي به القربة لله عز وجل والطاعة لله عز وجل، هي ليست رحلة يعني سياحية ورحلة تنزهية وكذا، فهو لأداء يعني نسك وأداء شعيرة من الشعائر المشروعة فعليه الاتيان بها والمحافظة على يعني الطاعات في هذا الموضع، إذا استطاع يعني الطواف، إذا استطاع التسبيح وذكر الله عز وجل، قراءة القرآن إذا كان يتقن ونحو ذلك، لا أن يضيع أوقاته يعني في سهر وفي لهو أو في التنزه في الأسواق أو في الطرقات أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي له، بل عليه أن يحافظ على أوقاته ويعني يحافظ على أداء نسكه والعبادة لله عز وجل ليتاب عليها وليغتنم وجوده في ذلك الموضع، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة لعل مداخلة أخانا إدريس ترجع إلى يعني ما تقدم به وما تفضل به فيما سبق، الأخ أظن عبد السلام أو الأخ المبروك وغيره، مسألة يعني ما ضيق الحال بالناس وشدة، قال هو ما ألجأهم إلى شكوى للقناة أو للشيخ وللمشايخ وكذا، ولكن هم على الناس يعني عليهم أيضا في من جانب آخر عليهم أن يتحملوا واجباتهم وأن يعني يتجمعوا ويطالبوا بحقوقهم في مظاهرات، في اعتصام، في ونحو ذلك من الأمور التي تأتيهم بحقوقهم، وإلا ضاعت عليهم حقوقهم، عليهم أن يخرجوا مثلا الآن في هذه المبادرة التي الآن يسوق لها، عليهم أن يخرجوا إذا دعوا لمظاهرات، عليهم أن يخرجوا قبل فوات الأوان، قبل أن يعني أن ترهن البلاد وتضيع البلاد، فيكون الجميع مسؤول عنها، لأنها مش صحيح المسؤولين بالدرجة الأولى، ولكن يعني سلبية الناس وتقاعسهم عن الخروج في المظاهرات، خروج في إظهار صوتهم وإسماع المسؤولين وإسماع أيضا الغرب والدول الأخرى، إذا كان فيه يعني ضغط من الناس والشعب، فما لا يستطيع دول أخرى أن تملي وتفرض سياسات معينة، ربما يعني المسؤولين ضعفت نفوسهم واشتروا بالمال واشتروا بالمناصب ونحو ذلك، لكن عموم الناس هذا صعب أنهم يعني يوجهوهم وإلا يعني يؤثر عليهم أو يشتروا بالمال وكذا، فبالتالي عليهم مثل هذه المبادرة التي تحاك الآن الوطن وقد يراد بها أو لا يراد بها إلا السوء والضرر، فبالتالي فهذا عليهم يعني أن نتخذوا موقف منه، بالأخص يعني في أماكن تكلم فضيلة الشيخ المفتي في مواضع كثيرة في خروج المظاهرات في مثل هذه الموقف وفي نصرة لغزة وإخوانهم ونحو ذلك، فأنا عليهم أن يعني أن أن أن أن يقوموا بهذا وأن يقوموا بواجباتهم، لكن يكون يتكلم شخص واحد المشايخ فقط وإلا دور فلان بس، تكلم في الإذاعة بس، فهذا يعني قد يعني وتتخلى في جوانب أخرى في مواضع أخرى، فهذا قد لا يؤتي أكله ولا يؤتي الثمر المرجوة منه، وتظل هي مناشبة قد لا يسمع لها وتصم الأذان عنها ولا يحتفى بك ولا يهتم ولا يسمع لك، لأن لا تأثير لك ولا لا وجود لك على أرض الواقع، والله أعلم. نعم، عندنا أيضا من الأسئلة مسألة يعني حكم الذهاب للمصائف والحفلات في على شاطئ البحر وربما تكون مختلطة ونحو ذلك، فهذه للأسف لعل يعني تبتلى بها مصائفنا الآن، أن تجتمع العائلات ويحصل فيها الاختلاط الرجال والنساء، ويعني قد لا تكون الثياب يعني ثياب سترة سواء للرجال أو للنساء، قد يكون حتى الرجال هو على شاطئ البحر فيظهر يلبس الملابس غير لائقة أمام عائلات وأمام النساء وكذا، فهذا لا يجوز له ولا يجوز أيضا للنساء في مثل هذا أن تخرج النساء على شاطئ البحر بمثل هذا الحال وتفرج على رجال يعني هم يدون سواتهم أو لا يستترون تمام الستر المشروع، وهذا مما للأسف تعم بالبلوى، فعلى المسلم الحريص أن يبتعد عن هذه المواطن، لا يدخلها بعائلته ولا يدخلها يعني بأهله، ولا يقع منه هو أصلا المحظور. وما بقول إذا كانت مختلطة اختلاط الرجال بالنساء، ما بقول إذا كانت يعني في حفلات وربما أغاني صاخبة ونحو ذلك، ومثل ما سمعنا في الأيام الماضية ما يعرف بالثياب البيضاء ولا مش عارف إيش حفلة بيضاء، فمثل هذا على الناس أن ينكروها، ويعني أن ينكروا هذا الأمر أشد الإنكار، سواء كان فيه اختلاط، بالأخص مثلا مسألة الحفلة البيضاء للأسف سمعت أنها قد فعلت وأديت، وقالوا لا ما فيش اختلاط، ما فيش تمام الاختلاط بين الرجال والنساء، وإنما هو النساء خاصة، وسمح لهن بالتصوير مثلا مع أزواجهن أو محارمهن أو كذا في ظرف خاص أو تحت أمر خاص دون اختلاط ودون أن يخترط هؤلاء المحارم بغير من الأجانب. لكن تظل أصل الفكرة وأصل يعني الطريقة والكيفية، هل هي من الدين في شيء؟ هل هي يعني فكرة غربية؟ هل هي ماسونية؟ ما وراء مثل هذه الأفكار حتى تخرج النساء في ثياب بيضاء؟ ما رمزية الثوب الأبيض؟ ما المسلم يعني له خصوصيته في الظاهر وفي الباطن؟ حتى الظاهر يعني نعم هو الإسلام دين يعني البواطن، وحافظ على البواطن والسرائر الأمور قبلها ظواهرها، لكن حتى الظواهر أيضا معتبرة في الشريعة الإسلامية، فبالتالي من تزيى بزي الكافر قد يكفر بهذا، من لبس زنار النصارى يكفر ويرتد ويخرج عن دين الإسلام، من لبس يعني مما يختص به الكفار فقد يكفر به والعياذ بالله. فإذا هنا حافظ الإسلام على هوية المسلم وعلى هوية المسلمين في الشكل الظاهر وفي الباطن نعم وبالباطن معا، فبالتالي كان الظاهر والباطن الإسلام دين شامل لجميع المناحي الظاهرة والباطنة، والأمة الإسلامية أمة مستقلة يعني كاملة لها شخصيتها المستقلة عن سائر الأمم منفصلة عنها، لها كيان خاص بها، لها يفترض أن تكون لها دولة خاصة بها وأمة بين الأمم الأخرى، لها يعني طابع خاص ومظهر خاص يليق بها، كما أن لها باطنا وعبادات وأمور دينية واعتقادات ومعتقداتها تختص به، ولكم دينكم ولي دين، كما قال المولى عز وجل مخاطب الكفار لكم دينكم ولي دين، فهم لهم دينهم ولنا ديننا في من ناحية المعتقدات ومن ناحية الباطن، لكن حيث الظاهر يعني لا يتشبه، نهي المسلم أن يتشبه بالكفار في ظواهرهم في لباسهم في ثيابهم في ونحو ذلك، فبالتالي أيضا في أعيادهم في جميع شؤون حياتهم، فبالتالي مثل هذا الأمر يعني هو يعني كأن فكرة ربما تكون ماسونية أو غربية ترمز لأشياء ربما فهمناها وربما لم يعرفها من قام بها، فبالتالي هذا من المنكر والذي لا يجوز السكوت عليه وينكر ويشنع عليه، ولا يجوز لا ينبغي للمسلم أن ينقل أهله ويدخلهم مثل هذه الحفلات ولبس ثياب بيض ومش عارف إيش، ولا نعرف ما الذي ترمز إليه هذا البياض، ما الذي يرمز، فمع أن يندب للمسلم أن يصلي ويرتدي الثياب البيض في صلاة الجمعة، وقد يكون شعار المسلمين الثوب الأبيض وكذا، ولكن في هذا الموطن هو بخلاف ذلك، والله أعلم. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينه، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقولك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقولك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
3: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره، فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
3: نعم شيخنا.
5: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
6: هو شراء الاسمنت المعروض ولا غيره هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور، إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الاسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا الكشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات ب 15 يامات ب 20 يامات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
5: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني
6: إيه هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
7: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
5: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
7: هو الآن
5: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
7: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
5: يتعوض
7: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أوني يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولآئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
5: بارك الله فيك شيخنا.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: طريقا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 23 من الباب الثاني من القسم الأول، وفيه يتكلم عن خوف النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته لله وطاعته إياه وشدة عبادته له. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما خوفه ربه،
1: أما خوفه ربه، أما أداة شرط وتفصيل كما تقدم الحديث عنها في بعض الفصول، وهو كثيرا ما يفتتح بها فصول هذا الباب، وما يليها هنا مبتدأ قد تليها الجملة الشرطية، كما قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. لكن هنا ولي أما الجملة الاسمية، وما بعدها مبتدأ وهو خوفه، والخوف مبتدأ مرفوع مضاف إلى فاعله لأنه مصدر، وما بعد هذا اللفظ منصوب وهو لفظ ربه. فما سبب نصب لفظ الرب في هذه الجملة؟ منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله وهو الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خوفه ربه
2: وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه.
1: وطاعته له وشدة عبادته له معطوفات على خوفه. والجواب بعد ذلك: فعلى قدر علمه بربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت خشيته لله كبيرة وطاعته له كثيرة وشدة عبادته له أكثر وأكثر. لماذا؟ بيّن هنا السبب في جواب أما المقرون بالفاء: فعلى قدر علمه بربه. هذا هو الجواب مقرونا بالفاء. وقدر علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه كبير، والله جل من قائل يقول في سورة الأنعام وفي سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لله قدره ولعلمه بما لا يعلمه غيره، فهو يرى الملائكة ورأى النار ورأى الجنة وغير ذلك من أهوال الحساب والعذاب مما يجعله شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى.
2: ولذلك قال فيما حدثنا أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه قال:
1: محمد بن عتاب هو شيخ القاضي عياض الأندلسي المتوفى عام 520، وقد تقدم في بعض الأحاديث في الفصول السابقة رواية عنه.
2: حدثنا أبو القاسم الطرابلسي، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله الفيربري.
1: أبو عبد الله الفيربري هو محمد بن يوسف تلميذ الإمام البخاري المنسوب إلى مدينة فيرابر بكسر الفاء أو فتحها، فيرابر وفرابر، في وسط آسيا.
2: حدثنا محمد بن إسماعيل.
1: المراد بمحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري المتوفى عام 256، وتلميذه الفيرابري المتقدم محمد بن يوسف المتوفى عام 320.
2: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث.
1: الليث هو الليث بن سعد المتوفى عام 175، كان شديد التراء، وذكروا في ترجمته مع شدة ترائه لم تجب الزكاة عليه في سنة من السنين. لماذا؟ لأنه ما كان يبقي المال مكنوزا عنده، إنما يقضي به حاجات المسلمين ويتصدق وينفق ويدخل في المعاملات الاقتصادية التي تزيد في تثمير المال ولا تأكله الزكاة.
2: عن عقيل عن ابن شهاب عن
1: سعد. ابن شهاب هو شيخ الإمام مالك ابن شهاب الزهري المتوفى عام 124.
2: عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
1: هذا الحديث يرويه الإمام البخاري بهذا السند، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، وجاء في أول الخبر أنه كان يقول، وهذا التعبير يعني كثرة التكرار لما ورد في لفظ الحديث، كان يقول، يعني لا لم يقله مرة واحدة قاله فقط، لا، كان يقوله يكرره، وتكراره إنما هو لوعظ الناس وتعليمهم وتنبيههم إلى الموعظة العظيمة في هذا الحديث. ولفظ الحديث مرة أخرى
2: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
1: أسلوب شرط، أداته لو تعلمون ما أعلم، ومعنى لو الامتناع لامتناع، يعني لو تعلمون ما أعلم، لكن نحن لا نعلم ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لضحكتم ضحكا قليلا، فقليلا نعت لي موصوف محذوف، وكذلك كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لكننا، والحال كما هو معلوم من الناس أنهم يضحكون كثيرا ولا يبكون كثيرا، إنما يبكون قليلا بخلاف لفظ الحديث، فهو امتناع لامتناع، لامتناع نظر لامتناع العلم بقدر الله سبحانه وتعالى كما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي امتناع لامتناع، تفيد الامتناع بسبب امتناع الشرط، امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ونلاحظ أنه أدخل لام هذه على الفعل التي هي جواب لو، في جواب لو، لأن لو إذا دخلت في الجملة الشرطية يدخل في جوابها اللام ليعرف بأنه جواب للو، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحديث صحيح، يرويه الإمام البخاري رحمه الله، وجاء برواية أخرى سيذكرها المؤلف. نعم.
2: زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه.
1: يقول القاضي عياض بأن حديث الإمام البخاري وقعت فيه زيادة في رواية أخرى أخرجها الإمام الترمذي رحمه الله، وليست تلك الرواية عن أبي هريرة وإنما هي عن أبي ذر، ولكن المؤلف عبر بقوله رفعه إلى أبي ذر بصيغة الفعل الماضي هكذا، أو رفعه إلى أبي ذر بصيغة المبتدأ. ومصطلح الرفع عند أهل الحديث يراد به نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاصطلاح كان حق المؤلف أن يعبر بوقفه على أبي ذر أو وقفه على أبي ذر، لأن الحديث الذي يروى عن الصحابي ولا يسند للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى موقوفاً على الصحابي، أما المرفوع فهو المسند المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض شراح الشفاء قالوا بأن المؤلف لا يريد بلفظ رفعه أو رفعه هذه، لا يريد المعنى الاصطلاحي للفظ الحديث المرفوع، إنما يريد به حالا مؤولة بمعنى عازيا إياه إلى أبي ذر، من مجرد العزو إلى أبي ذر وليس الرفع بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين، وهذا تأويل لا بأس به. نعم.
2: قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي أنه يسمع ما لا نسمع ويعلم ما لا نعلم، ويقول بأن السماء تأط، أطت السماء بمعنى صوتت، كان لها صوت مثلما تقف على الشيء فينضغط تحت قدميك، أو تجلس عليه فينضغط تحتك ويحدث له نوع من التقعر والحركة، فأطت السماء وحق لها أن تأط بالبناء للمعلوم، ويجوز وحق لها أن تأط بالبناء للمجهول، ويكون فاعل الفعل حق، نائب الفاعل للفعل حق هنا المصدر المؤول من أن تأط، وحق لها أن تأط، يعني الأطيط هذا يكون من حقها أن تأطه وينبغي لها أن تفعله.
2: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله.
1: ما في السماء موضع أربع أصابع، ليس كفاً بتمامها، لا، الكف خمسة أصابع مع راحة اليد، إنما هي أقل من ذلك، أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني عظم وكثرة مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الملائكة التي تسبحه وتعبده وتكبره وتعظمه.
2: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله.
1: الصعودات جمع صعد، والصعد جمع صعيد، والصعيد يطلق على وجه الأرض، ويطلق على المكان المرتفع، ويطلق على التراب، ويطلق على المكان الواسع. وشراح الشفاء يقولون بأن الصعودات المراد بها هنا الطرق، فهي الأمكنة الفسيحة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو يعلمون ما يعلم من عظمة الله سبحانه وتعالى وشدة عقوبته لمخالفيه لخرجوا لا يلوون على شيء في الطرقات الواسعة الفسيحة يتضرعون إلى الله، وهو معنى تجأرون إلى الله. فالجأر أو الجؤار هو رفع الصوت، يعني تتضرعون إلى الله وتتوسلون أن يسلم وينجي من عذابه الأليم.
2: لوددت أني شجرة تعضد،
1: لوددت أني شجرة تعضد، يعني التمني بأن يكون الإنسان شجرة تقطع أغصانها ويقطع الخشب منها حتى لا يحاسب، لأن الحساب إنما يكون للمكلف والشجرة غير مكلفة. ولكن هذا اللفظ الوارد في الحديث يستبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك أهل الحديث وبيّنه القاضي عياض أيضاً، إنما هو كلام من كلام الراوي أدرجه في الحديث، وهو ما يطلق عليه باللفظ المدرج، يعني الراوي يسوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يورد من عنده كلاماً يضيفه إلى الحديث، فالقارئ غير المتبين وغير العارف قد يتوهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصح. ولماذا لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الأدنى ويترك الأعلى الذي وهبه الله إياه، وهبه النبوة والرسالة، ووهبه من مكرمات الدنيا والآخرة الشيء الكثير، فهو رسول الله الخاتم صلى الله عليه وسلم، اسمه ينادى به مع اسم الجلالة 5 مرات في اليوم والليلة على رؤوس المآدن، الدنيا كلها يصدع فيها المسلمون بكلمة التوحيد مقرونا فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الجلالة. إيمان الناس به وصلاتهم وسلامهم عليه وزيارتهم له بعد مماته عليه الصلاة والسلام، كل هذا وغيره من الشفاعة ومن الإسراء به في الدنيا ومكرمات الآخرة الكثيرة التي تقدم بعض منها، كل هذا من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شجرة تعضد ويقتلع منها بعض الخشب لتشعل به النار، فهو كلام مدرج من كلام الراوي لا صلة له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: روي هذا الكلام وددت أني شجرة تعضد من قول أبي ذر نفسه وهو أصح. وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه.
1: المغيرة هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عام 5 من الهجرة، وكان ذكياً لبقاً يعرف بأنه أحد دهاة العرب الأربعة. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه المتوفى عام 50 من الهجرة، كانت له مشاركات في فتوحات الإسلام كبيرة، وولي الإمارة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في العراق، ووليها أيضاً لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ووليها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فالمغيرة بن شعبة كان يوصف بأنه من دهاة العرب الأربعة، وعند العلماء هؤلاء الدهاة في مقدمتهم معاوية ابن أبي سفيان، قالوا داهية من دهاة العرب لأناته، لأنه كان يتأنى في اتخاذ قراره ومواجهة خصمه ومحاربته إلى غير ذلك. وعمرو بن العاص وهو صحابي أيضاً رضي الله عنه وأرضاه، قالوا كان داهية من دهاة العرب للمعضلات، فإذا وقعت المعضلة كان حلها عند عمرو بن العاص رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة هذا قالوا عنه بأنه كان داهية من دواهي العرب لبديهته، سرعة جوابه وقدرته على فحم خصمه والتعبير في الموقف بما هو يجب أن يعبر به. والرابع زياد بن أبيه، قالوا عنه بأنه كان داهية من دهاة العرب للكبير والصغير، يعني للمواقف الكبيرة والمواقف الصغيرة، ولمخاصمة الكبير والصغير، يعني لا يضعف أمام أحد من الناس، وبقدرته وبمكنته علاج المواقف المختلفة المتنوعة.
0: وفي رواية كان يصلي حتى ترمى قدماه.
1: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في روايته لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تنتفخ قدماه، يعني حتى يصيبه ما يصيب الإنسان من كثرة الوقوف من انتفاخ جلد القدمين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وعبر راوي الحديث بحتى ترم قدماه، وترم فعل مثال ماضيه ورم، والمضارع يرم كوعد يعيد، ودخلت عليه هنا حتى الناصبة فصار منصوبا حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم.
0: فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع له ذلك من تورم قدميه لطول صلاته سؤالا تعجبيا، ليس المراد منه فهم حقيقة ما وقع له من التورم في القدمين، وإنما للتعجب من فعله هذا مع علمه بما يؤدي إليه من سوء حال قدميه. فبما أجاب جوابا تقريريا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمع

0: وهو خلاف ما يعلم من بعض الناس مما يسمى استدراجا لبعض الناس، أنه إذا أحسن الناس به الظن غرته نفسه وهواه ولعب به الشيطان، فربما ترخص في بعض التكاليف الشرعية وعد نفسه فوق تلك التكاليف، فهذا لا يحل ولا يجوز شرعا. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة عمل الطاعات لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وعدم الغرور بما كسبه الإنسان وحصله في هذه الدنيا من كثرة العبادات أو وفرة العلم أو كثرة الرزق وإنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعض القراء ربما يقرؤون لفظ حتى ترم قدماه بترم قدماه، وهذا غير صحيح. الترم من الرميم، وهو التحول إلى تراب، من رمى يرم يصير رميما، لكن هنا من الورم والانتفاخ لا من صيرورة الشيء رميما.
1: ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة.
0: وهذا الحديث روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذكر المؤلف أبا هريرة معطوفا على أبي سلمة، وفي بعض النسخ ليس معطوفا عليه أبي سلمة وأبي هريرة، وإنما يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، فأبو سلمة تابعي، المراد به هنا أحد التابعين، يرويه عن أبي هريرة وليس الصحابي المعروف زوج أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، إنما هو تابعي، والتابعي بعد الصحابي، يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، وهذا هو الأصوب.
1: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة.
0: ديمة، الديمة في اللغة السحابة الممطرة، وهي كلمة شائعة عندنا في العربية تعني الدوام، فمن يفعل شيئا باستمرار قد يعبر بلفظ ديمة، وأصله اللغوي هذا، وهو صحيح في المعنى وفي استعمالنا في لهجتنا من باب المجاز، فالسحابة الممطرة الغزيرة تطلق في الاستعمال على الظرف الزماني المستمر كثيرا.
1: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الطاعة ويلازم عليها، لا يشترط أن تكون الطاعة كثيرة وكبيرة وتستغرق وقتا طويلا، بل المطلوب هو أن الإنسان إذا شرع في طاعة وقرر أن يأخذ فيها ينبغي ألا يتخلى عنها، لأن التخلي عن الطاعة كأنه نفور منها وكأنه تهاون فيها وتجاهل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، الركعات المعدودة في وقت من الأوقات كصلاة النافلة كصلاة الضحى مثلاً

0: ليست بالكم الهائل من الصلاة تستغرق وقت الضحى كله، وإنما هي ما بين تسليمة وأربع تسليمات، أي بين ركعتين وأربع ركعات يصليها الإنسان، ثم ينصرف لحال سبيله، يشتغل ويعمل ويكدح في هذه الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يعلم أصحابه والمسلمين جميعاً ألا يفرطوا في صالح العمل، فالمداومة على العمل لو كان حتى ولو كان قليلاً أجدى وأنفع من العمل الكثير الذي ينقطع عنه الإنسان، يفعله المرء أسبوعاً مثلاً ثم يعجز عنه فيتركه. لا، يأخذ الإنسان نفسه بالتدريج حتى تستأنس إلى صالح العمل وتألفه ويستمر عليه.
1: وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
0: هذه من ظواهر وصور عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصوم أشهراً متوالية، فقد جاء في الحديث أنه ما أكمل شهراً إلا رمضان، رمضان صيامه فرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكمله كما يكمله سائر المسلمين، لكنه في الأشهر الأخرى يصوم الثلاثة أيام في وسط الشهر، وهي معروفة بالأيام البيض، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أياماً معينة كالعشر الأول من ذي الحجة، التسع منه من أول ذي الحجة إلى اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو العاشر من المحرم، إلى غير ذلك مما هو معلوم من سنته صلى الله عليه وسلم. وكان لا يكثر الصيام إلا في شعبان، وحينما سئل قال عنه: شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويفعل الطاعات هكذا بصورة غير إلزامية و غير مستمر على نمط واحد، فهو القدوة لسائر الناس يقتدون به بما يخفف عن نفوسهم ولا يكلفهم الشطط.
1: ونحوه عن ابن عباس وأم سلمة وأنس، وقال: كنت لا تشاء أن تراه في الليل مصلياً إلا رأيته مصلياً، ولا نائماً إلا رأيته نائماً. وقال عوف بن مالك:
0: أنس هنا رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شئت أن تراه مصلياً جئت ووجدته كذلك، وإذا شئت أن تراه نائماً جئت ووجدته كذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الكثيرة ليس له صورة ثابتة يلزمها في وقت معين لا يحيد عنها، يصوم ويفطر ويقوم ويرقد بحسب ما يخف على نفسه. ولهذا حينما رأى حبلا مربوطا في ساريتي المسجد سأل: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. فقال: لما؟ قالوا: إنها إذا فشلت وتراخت قامت إلى الحبل فاستمسكت به وحاولت أن تعيد إلى نفسها النشاط وأن يذهب عنها النوم، فقال: حلوه، أمر بأن يحل الحبل، وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، يعني إذا كان الإنسان نشطاً منتبهاً واعياً بما يقرأ وما يفعل فليحرص على الصلاة، فإن لم يكن نشطاً ودب إليه النعاس يخشى على نفسه أن يتلفظ بخلاف ما ينبغي أن يتلفظ به في قراءة القرآن فيفسد العبادة وقد يضر دينه. ليصلي أحدكم نشاطه في حال نشاطه ولا يحمل نفسه مكرهة على العبادة وهي لا تطيقها.

0: عقل يبني.
1: وقال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
2: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تسبيح لله سبحانه وتعالى يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الليل وهو قائم يصلي لله، ووجد راحة وطمأنينة في ذلك الوقت فصلى بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. قيل إنه صلى تسليمتين، كل تسليمة بسورتين، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وقيل كان ذلك في ركعة واحدة وصل هذه السور. وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ومعنى هذا أنه حدث تنكيس في القراءة بتقديم السورة التالية على السورة السابقة لها، وهو دليل من لا يكره التنكيس في الصلاة. فمعلوم أن علماءنا رحمهم الله يكرهون ويجعلون من مكروهات الصلاة التنكيس القراءة بأن تقرأ السورة التالية وفي الركعة الأولى مثلاً ثم تقرأ السورة التي فوقها في الركعة التي تليها، لكن بعض أهل العلم يجيزون ذلك ولا يرونه مكروهاً، وهذا دليلهم. وهو يسبح هذا التسبيح العظيم الذي فيه إشارة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في إرادته ومشيئته وأمره ونهيه وفي ملكه المتصرف فيه سبحانه وتعالى. فالجبروت صيغة مبالغة في الجبر، والملكوت قيل هي أيضاً صيغة مبالغة في الملك، وقيل بأن المراد بالملك الظاهر المعلوم عندنا، والملكوت هو الملك الباطن. وعند بعض أهل العلم أن الملك والملكوت كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين، فهذه الألفاظ الثنائية يقولون عنها إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، أي أنك تصف المسلم بأنه مسلم، ومرادك لا شك أنه مسلم ومؤمن في نفس الوقت، فحينما تلفظ اللفظ الواحد يدخل فيه الآخر. وإذا جمعتهما فقلت الإسلام والإيمان، عندئذ تقصد بالإسلام أركانه المعروفة وبالإيمان قواعد أركانه المعروفة. وهكذا الملك والملكوت، الملك والملكوت عند بعض أهل العلم كذلك. وقد ذكر التفريق هذا الاجتماع، وإذا اجتمع أو هذا المبدأ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الشيخ الصاوي رحمه الله في بلغة السالك في باب الزكاة في شرحه لأقرب المسالك في باب الزكاة ذكر هذه القاعدة، أن الإسلام والإيمان والفقير والمسكين إذا افترق كل لفظ يدل على معنى يخصه، فإذا اجتمع حمل هذا على هذا، إذا اجتمع كل منها حمل على لفظ على معنى يخصه، فإذا افترق حمل هذا على ذاك وذاك على هذا. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإطعام 60 مسكينا. قالوا المراد بالمسكين هنا يندرج فيه الفقير، ليس مقصورا على المسكين وهو الذي لا يملك إلا قوت يومه، وإنما يندرج فيه الفقير، لأن القاعدة إذا افترق اجتمع. فذكر هنا لفظ المسكين فقط فيندرج فيه الفقير. وهكذا قال بعض شراح الشفاء: الملك والملكوت بهذا المعنى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
1: ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. وعن حذيفة مثله.
2: حذيفة هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، الذي أعلمه بأسمائهم. فكان عمر رضي الله عنه بعد أن سأله هل هو فيهم فأجابه بأنه ليس فيهم، كان إذا قدمت الصلاة، إذا قدمت الجنازة للصلاة عليها، يبحث عن حذيفة، فإن وجده في الجماعة أيقن أن الميت ليس منافقا فتقدم وصلى عليه، فإن لم يجده ترك الجنازة وخلى بينها وبين الناس يقدمون من شاءوا للصلاة عليه. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل. نعم.
1: وعن حذيفة مثله وقال: سجد نحوا من قيامه، وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وعن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
2: النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يقرأ آية، هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة خطابا لنبي الله عيسى عليه السلام، خطاب يحكيه الله سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى يوم القيامة لربه، حيث سأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى نجاة أمته ويسعى لذلك ويدعو ربه ويتضرع له ويستشفع عنده لأمته ويطلب الخلاص لها، ولكن تلك الليلة بات يقيم الليلة بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وهذا المعنى الجميل للآية فعل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في ترجمته: في إحدى الليالي قام يصلي يقوم الليل بآية، هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من النعيم لما فيه من الخطر، نعيم الدنيا لما فيه من الخطر على الإنسان، وتعريض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى.
1: وعن عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل.
2: عبد الله بن الشخير بكسر الشين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي نفسه حرقة شديدة عند قراءته لكتاب الله في الصلاة متدبرا معاني القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن هدرما كما هو يفعله كثير من أهل العلم وطلبته، لا، بل يقرأه متدبرا مراعيا متفهما لمعانيه المؤثرة في نفسه، فكان يشعر بحرقة وهو يقرأ آيات الوعيد وآيات الإنذار والتهديد للناس.
1: قال ابن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة.
2: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربيبه ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة، من أنه كان يطيل التفكر صلى الله عليه وسلم، وكان يتأمل في خلق الله وملكوته الواسع، وكان يشعر بما يشعر به المسلمون من آلام وويلات لمصارعتهم أهل الكفر في زمانهم وما كان يقع بينهم من غزو، وهو ما يجدر بنا اليوم أن نفعله لما يصيب المسلمين اليوم من المآسي. المسجد الأقصى يقسم بين اليهود والمسلمين ليفتكوه منا، والمرابطون فيه يعتدى عليهم بالضرب وبالرمي وإطلاق النار وإحراق بسطه وإفساد حاله، بل يكرهون على الخروج منه وتركه حتى يظفروا بالتفرد به. والمسلمون أيضا يتركون دار الإسلام فرارا من القصف بالطائرات والبراميل المتفجرة، يفرون بأرواحهم وأبنائهم إلى دار الكفر، لأنهم لم يجدوا من المسلمين من يدفع عنهم تلك الأمور المهلكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا أقوم طريق وأن يلهمنا التضرع إليه لإنقاذنا وإنقاذ المسلمين أجمعين.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وروي 70 مرة.
2: استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفيها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يستغفر: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ونحو هذا.
1: وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضاء غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. حديث آخر: وتمرة فؤادي في ذكره، وغمي لأجل أمتي، وشوقي إلى ربي عز وجل. انتهى الفصل.
2: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط

لهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

أسخر في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب